غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أبلغ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

إذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق

فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله

يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها

0: يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مثبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
2: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
3: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، والرقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على الموقع عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وأيضا على عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: نرجو من فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله التوجيه حول ما صدر عن الحكومة بالقبض على خلية إرهابية من 5 أشخاص متهمون بجرائم قصف محطات الكهرباء وخزانات الوقود في الزاوية وطرابلس، وأيضا تزايد الأزمات في القطاع الصحي والتعليمي وتهديد النقابات باعتصام مفتوح بسبب التظلم في الأجور، وأخيرا استمرار القتل في سجون حفتر والأعداد غير معروفة مع صمت المنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان. تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين جميعا أن يدفعوا العدو عن أنفسهم وعن حرماتهم وعن إخوانهم، وأن لا يستسلموا لهم، وأن يقاتلوهم كما يقاتلونهم. الله تبارك وتعالى يقول: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، ويقول تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويقول تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن ينصروا إخوانهم، ما يقرب من 2 مليار مسلم يستغيث بهم أهل فلسطين الذين تدمر ديارهم ويخرجون من بلادهم وتقطع أوصالهم ويعتدى على حرماتهم ونسائهم وأموالهم ودمائهم ومقدساتهم من العدو الأمريكي والصهيوني، يستنصرون بإخوانهم. والله أوجب عليهم النصرة، أوجب على المسلمين النصرة، وعلى قادة المسلمين وعلى حكامهم أوجب الله عليهم النصرة فرض عليهم، أوجبها الله عليهم فرضا عليهم، لا يجوز ولا يحل لهم أن يفرطوا في نصرة إخوانهم. وقال تعالى: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: إلا تفعلوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فالنصرة ليست خيارا بل هي واجب، ونرى الآن الزعماء والحكام وخاصة في المنطقة العربية والخليجية منشغلون ومنهمكون فيما يطلبه منهم الأمريكان من الوساطة بين الأمريكان وإيران. الأمريكان تورطوا في حربهم مع إيران ويبحثون عن مخرج، وسخروا كل الطاقات العربية والخليجية الآن في البحث عن مخرج ينقذ الأمريكان ويحفظ لهم ماء وجوههم. وهذا درس كبير للأمراء وللحكام وللمعالي وللفخامة وللملوك. ما تفعله إيران، إيران دولة لا يمكن أن أن تقارن بين قدراتها وما تملكه وما يملكه الأمريكان. ومعهم الآن حشدت معهم حتى جيوش العالم الغربي حشدتهم معها. لكن ينبغي أن يستفيد هؤلاء الحكام الذين يسعون الآن لمخلص للأمريكان، يستفيدوا من هذه الدولة لأنها على قدراتها المتواضعة بالمقارنة مع قدرات الأمريكان تحمل قضية، ولها إرادة ولا تريد أن تنكسر، تحمل قضية. نريدكم يا حكام الخليج ويا حكام العرب في كل مكان ويا حكام المسلمين، نريدكم أن تحملوا القضية التي حملها الله لكم وأوجبها عليكم. لماذا دولة صغيرة تستطيع أن تتحدى أمريكا والآن لمدة شهور طويلة والحرب والقصف وتتحمل الدمار وتتحمل الخراب، وأنتم أنفسكم تضررتم؟ العالم كله الآن تضرر من غلاء الأسعار والنفط، وهذه الدول الخليجية التي الآن تخلت عنها أمريكا ولم تستطع أن تنصرها، لم تستطع أن تنصرها، تقصف كل يوم، تتحمل في القصف وتتحمل في الذل، ومع ذلك هي تسعى لإنقاذ أمريكا وإخوانهم في غزة الذين يقتلون كل يوم، لا يتوقف القتل عليهم، مستمر، يلاحقونهم في الطرقات وفي الملاجئ وفي المخيمات وبين الركام، ويحاصرونهم ويمنعونهم من القوت ومن الماء ومن ضروريات الحياة، وتستنصر بهم الحرمات والنساء والأطفال والمرضى، ولا أحد يلتفت بهم، منهمكون في إيجاد مخرج لأمريكا مع ما تملكه من أساطيل ومن طائرات ومن قوات وإلى ما إلى ذلك. فإذا ما ذهبت إلى القدس وهي الآن يجب على المسلمين جميعا أن يشعروا بالعار وبالخجل وبالخيبة، قطعان الصهاينة ينتهكون حرمات بيت المقدس، حرمات مقدساتهم، والحرم لإبراهيم يدخلون إليه بالمئات وبالألاف كالقطعان وكالبهائم، يرقصون ويغنون. والآن بدأوا في تغيير فعلي عملي، يغيرون في البناء وفي الأسقف، ويغيرون في الأبواب وفي الأقفال، والمسجد الأقصى المبارك ممنوع فيه الأذان الآن أكثر من 70 يوما لا يرفع فيه الأذان، الصهاينة مستولون عليه ويمنعون المسلمين من دخوله ويعبثون فيه مبانيه وبدوره وبباحاته وببنائه ويغيرون كل شيء، ينتزعون من المسلمين مقدساتهم الشريفة، وتفريط المسلمين وهم يرون هذا ولا يتتحرك لهم غيرة ولا حرمة ولا شعرة انتصارا لدينهم، انتزاع بيت المقدس منهم، هذا يهددهم بانتزاع باقي مقدساتهم في مكة المشرفة والمدينة المنورة. إذا استمروا على هذا فإن الصهاينة أطماعهم لا تتوقف، يعني ما فيه بلد عندهم لها حرمة. ترون ما يفعلونه يعني في لبنان وفي سوريا وفي بلد الجوار، ولا يتورعون عن شيء، ولا تقف حدودهم وأطماعهم في عند سقف، كل ما يأخذون شيء يطلبون غيره. وما يجري في الضفة أمر يعني جحيم لا يطاق، أهل الضفة الآن يعيشون في جحيم لا يطاق، قطعت أوصالهم ومنعوا من الحركة، واستولى اليهود والقطعان والمستوطنون عن ديارهم وعن أملاكهم وعن مواشيهم وعن دكاكينهم، ويجرفون مزارعهم ويجرفون أراضيهم ويفعلون ما يريدون، وكل من يعطي أو يتكلم يدمرون بيته وأسرته وأهله، لا يقفون عند حد. وهذا الفعل المخالف لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية غضبت منه حتى الدول الغربية التي هي ترعى في الحقيقة إسرائيل منذ نشأتها، وتمدها بالسلاح وبالعتاد وتحميها في المؤسسات السياسية، وتمدها بالسلاح وبكل ما تملك. ولكن لشناعة ما يرون هذه الأيام في الضفة الغربية اجتمعوا يمكن أكثر من 10 دول غربية في الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها من هذه البلاد، وأصدروا بيانا ينددون بفعل الصهاينة وفي المستوطنات ومقاطعة المنتجات من تلك المستوطنات. بل وزير الخارجية البريطاني تكلم بكلام غير مسبوق لأول مرة، يصف أعمال المستوطنين بالإرهاب وبالتطهير العرقي، وهو ما أغضب اليهود وأقفل القنصلية في القدس واتخذ إجراءات. والآن الإعلام الصهيوني والأمريكي يشنع على الإنجليز لفعله في هذه الفعلة. وهذا الوصف وصف الفعل هذه المقاطعة التي أعلنها هي من ناحية المادية قد لا تساوي شيء، لأن ليست لها قيمة كبيرة، ليس هناك أموال كثيرة من المستوطنين، هي منتجات تضر بإسرائيل، لكنه من ناحية المعنوية له أثر كبير. هذا الإعلام من 11 دولة له أثر كبير. وزير الخارجية البريطاني وصل إلى حد أنه وصف هذه الأعمال من المستوطنين بالإرهاب والتطهير العرقي. هذا لم يجرؤ إلى حد الآن حتى أحد من قادة المسلمين والحكام اللي هم أوجب الله عليهم النصرة، لم يستطع أن يصف به ما يفعله اليهود. انظروا غضب الكفرة والأعداء من فعل هؤلاء المجرمين ولم يغضب أهل الإسلام بعد. ثم ما تفضلت به فيما يتعلق بالوضع المحلي، الحكومة أصدرت بيانا وذكرت أنها قبضت على خلية تتكون من 5 أشخاص، منهم محليون ومنهم يعني من خارج البلد. وتوقف الأمر عند هذا الحد، ونتمنى أن يكون الأمر من الحكومة في هذه المرة جادا، وأن يتواصل التحقيق وأن ينشر، لأن يبقى كما عهدنا في بيانات سابقة مجرد إعلان في الأيام الأولى ثم لا يتم تحقيق. رأينا هذا، وعدت في كثير من المشاكل والسرقات والاعتداء على الأموال وما يحصل في قطاع النفط وشركة أركنو، وشكلت لجان للتحقيق وما كذا، وانتهى كل شيء، ما في شيء تم. زي ما يقول كان حاجة تبي تقتلها شكلها لجنة للتحقيق، خلاص ثم ذلك تتحول إلى صفقات وينسى الناس وهذا هو الذي جعل الأزمات تتفاقم ولا تتوقف، لأنه إذا لم يكن هناك ردع للمجرمين فلن يتوقف الفساد، بل يستفحل ويزداد يوما بعد يوم. وهذه الخلية ما دام هي فيها أجانب مرتزقة وناس محليين، لابد الحكومة أنها عرفت من يدير هذا الإجرام، وهو القصف بالمسيرات على يعني الأماكن والمؤسسات الحيوية ومحطات الكهرباء ومصافي النفط وإلى ذلك. لابد الحكومة أنها عرفت عدوها وعرفت خصمها، وخصمها الذي هو لا شك فيه وتعرفه هو يعني النظام الموجود في الرجمة، هؤلاء هم خصومها. فمن يدير هذه المسألة لابد أن يكون هناك مركزه، وهو عنده الأموال، والأموال يأخذ فيها من الميزانية الليبية، يعني ينهبها من مال الليبيين، وزي ما يقولوا من لحيته افتل حبل، يأخذ في أموالنا ويشري بها في المرتزقة ويشري بها في الدول ويشري بها في السلاح ويشري بها في هذه المسيرات وكذا. فهو الإدارة لا شك عندي أنها من هناك، لكن قد يستعمل فيها ناس من المنطقة الغربية، فإن الحكومة لها خصوم، الإدارة من هناك، ويجند لها بالمال من كل مكان، يجند لها من المنطقة الشرقية ومن خارج ليبيا ومن المنطقة الغربية. هذا يعطي درس لكل الذين يسوقون الآن لهذا الاتفاق 4+4 الذي يريد أن يجعل السلطة مقاسمة بين الحكومة في طرابلس وبين عصابة الرجمة. هذا يعطيهم درسا، كأن الطرف الآخر الذين تريدون أن تمكنوه من الحكم في ليبيا يقول لكم انظروا، ويعني يقول لكم خذوا الحذر مني، يقول لكم إني لم أتب. صحيح أني في الماضي أنتم تعلمون الدموية والقتل وما فعلته بأهل بنغازي وبأهل درنة ومن التشريد ومن القتل في الميادين ومن يعني الاستبداد والقهر والإذلال، لكن ربما ما ينطريش عليكم الآن، ربما تظنوا أني تبت. يقولهم بالبرهان وبالدليل في وقت التوقيع معه على مقاسمة السلطة، هو يبين لهم ويقول لهم أنا لازلت على ما أنا عليه من الدموية ومن الغدر ومن الخيانة ومن تدمير المؤسسات ومن اغتيالات الناس، هذه اللي يسموا فيها المسيرات، هذه الآن لا أحد الآن يعني يستطيع أن يحمي نفسه منها، حتى الحكومة وأرتالها ومؤسساتها وما تملكه من عتاد معاك إن شاء الله حتى 100 سيارة تحمي فيك، تجيك طيارة من فوق تضرب السيارة ورته وتنتهي المسألة وخلاص. هذا اختراق خطير. والمسيرات الآن أصبحت في المتناول زي ما يقول الناس زي الرز الآن. الأسرة كل أسرة احنا في ليبيا تملك سيارة، ثمن السيارة المتوسطة للأسرة اللي تجيب فيه يجيب لك 100 مسيرة الآن، تقدر تجيب 100 مسيرة من الصين ولا من غيرها بثمن سيارة واحدة. ولما يكون يعني هناك جهة متربصة بليبيا ومجرمة وتريد القتل وتريد تدمير طموح وأمال الليبيين، تبقى هذا من أخطر الأمور التي تنتظر ليبيا، لأن مشروع حفتر مشروع دولي، ما تقولوش راهو أن هذا مجرد يعني وهو شخص ليبي وبنديروا معاه مصالحة وأبدأ حسن نية وبننهوا الانقسام وبنديروا الانتخابات، هذا لا تحلمون به ولا يمكن أن يكون، لأنه لو أراد لو كان يريد الانتخابات هو ما أعلن انقلابه في وقت كانت البلد فيه مستقرة وفيه مجلس منتخب ومعروف في العالم كله. هذا الرجل مشروعه مشروع دولي، مشروع أمريكي. حفتر هذا هو وإن كان اسمه عربي اسمه حفتر فهو أمريكي في حقيقته، أمريكي زي بولس مش اسمه مسعد، هو أمريكي. حفتر نفس الشيء. فهل ممكن، هل يعقل يا أهل ليبيا ويا حكومة طرابلس أن تنصبوا عليكم أمريكي يحكمكم؟ هو أولاده أمريكان، وإن كان اسمه حفتر ولا بلقاسم ولا صدام هو أمريكي. هل تقبلون أن يحكمكم يعني أمريكي في بلادكم؟ حفتر مشروعه مشروع دولي أمريكي صهيوني لإفساد ليبيا وإفساد ما حولها. التقارير الدولية هذا الأسبوع تبين خطورة الإمداد المتواصل، سلسلة الإمدان الإمداد اللي تخرج من ليبيا ومن الكفرة إلى السودان، إلى الانقلاب حميتي وما يفعله بأهل السودان الضعفاء المستضعفين الذين لا حولهم ولا قوة، يلاحقونهم في كل الأمكنة، في يعني مشردون في الطرقات وفي الصحراء ولا يرحمونهم وينتهكون حرماتهم ويفعلون بهم كل الأفاعيل. من يفعل هذا ومن يدعمه؟ المنطقة التي يعني منها يصل الإمداد هي المنطقة الشرقية بقيادة هؤلاء الذين تريدون أن تقاسمهم السلطة. الأيدي الخارجية الموضوع كله مشروع صهيوني أمريكي. ما يجري في ليبيا فعليكم أن تحذروا. هذا الاتفاق اللي عملتموه اتفاق مشؤوم واتفاق عاقبته وخيمة، والحكومة لا تفرح به فإنه لن يدوم لها الحكم الذي هي تؤمله لمدة سنتين، لن يرضى بذلك. حفتر لا يقبل المشاركة، هذه أمر قولا واحدا مقطوع به، هذا أمر لا جدال عليه ولا اختلاف عليه. الحكومة نفسها بعد عدة أسابيع من إعطائها الثقة من المنطقة الشرقية ما عادش استطاعت أن يعني تطأ قدمها بنغازي، لأنه لا يملك المشاركة. لو استطاع من 2019 أن يملك ليبيا بالسلاح هو جرب، لو استطاع لفعل، لكنه لما عجز الآن هو يفرح بهذا العرض الذي يعرضه عليه الأمريكان وما يسمى المجتمع الدولي، وانجرت إليه الحكومة وبعض المسوقين إلى هذا الاتفاق، فعليكم أن تحذروه. هو يقول لكم أنا لازلت على ما أنا عليه، على حد يعني مهما حاول المجرم أن يخفي جريمته لا يستطيع، ما قدرش يصبر حتى لمدة شهر ولا اثنين ولا ثلاثة، بعد يقولوا هو تغير ولا أبدأ حسنية، بل هو مستمر يقولهم يعني الآن يواصل القتل، يواصل القتل في السجون والاغتيالات والغدر بالأبرياء، أعداد كل مرة 10 كل مرة 20، الأعداد لا يعلمها إلا الله، 80 90 900 لا يعلمها إلا الله، يقتل ما زال يواصل في قتله، ما زال يفعل الأفاعيل والإجرام، فهو لم يتوقف. واللي فيه عادة ما يقدرش يغيرها، راه مستحيل، الطبع يغلب التطبع، كما قال القائل، كما قال زهير ابن أبي سلمة يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ما يستطيعش هذا خلق عاش عليه وتربى عليه هو وأولاده منذ أن وطئت أقدامه ليبيا، هو يقتل، هو يدمر، لا يترك أحد حتى من أنصاره، حتى من مكنوه من الحكم يتخلص منه الواحد بعد الآخر. فلا تطمع الحكومة بأن يعني تكون شريكا له ولا أن يستمر لو تم هذا الاتفاق، وأرجو أن لا يتم، لو تم لن تبقى الحكومة فيه أكثر من أيام قليلة، ثم بعد ذلك يستفرد بالليبيين، وما يفعله في بنغازي يفعله أيضا في طرابلس. ثم بعد ذلك فيما ذكرته من الشق الآخر المتعلق بزيادة الأزمات ويعني تفاقمها، هذه لابد أن تبحث عن أسبابها. العلاج كما نقول دائما، إذا أردت أن تعالج قضية ما ابحث عن أسبابها، إذا قطعت الأسباب توقف كل شيء. إذا الإنسان عنده نزيف لابد يربط الشرايين التي تمد الدم، فإذا أنت ما ربطتهاش وعالجت السبب، ما تفعله بعد ذلك من التضميد والمسكنات والغيارات كله لن يغنيك شيئا حتى يموت المريض. الأسباب لهذه الأزمات ما ذكرته، من أن وزارة التعليم ونقاباتها يعلنون اعتصاما مفتوحا بوقف الدراسة، يطالبون بمستحقات مالية وتحسين أجور، وكذلك فيما يتعلق بقطاع الصحة الطواقم الطبية والدكاترة يشعرون بالغبن ويشعرون بحقوقهم ضائعة ومرتباتهم ضعيفة، ويهددون أيضا هم الآن يوقفوا العمل إلا في الأشياء القصوى الضرورية. ومن أول الأمر هذه القطاعات هي يعني أمورها في غاية السوء، يعني ما فيه خدمات صحية تقدر تعول عليها، ولا يطمئن الإنسان ولا يفرح بها، وليس هناك نظام، ولا أتوا على كل شيء في الصحة، الصحة أتوا على كل شيء، لا يتركون شيئا. آخر حاجة مركز العقم، تسلط عليه بعض الميليشيات وتسلط عليه المجرمون ويبتزون القائمة، الإدارة القائمة على هذا المركز بتوقيع عقود، حتى القمامة، حتى يعني الإعاشة، لا يريدون شيء، لا يريدون شيء يتركوه، كل يريدون يستولوا عليه. ولابد أن توقع الإدارة على التزوير الذي يريدونه، وأن العلاج تم وأن قمنا بالواجب، ويريد أن يأخذ المقابل من غير يقدم أن تكون هناك أي خدمة للناس. وهذا يعني إجرام أتى الآن، الإجرام في وزارة الصحة أتى على كل شيء، لم يترك شيء، حتى مسائل هذا يعني شراء الأدوية اللي قلنا تأملنا فيه في الشهور الماضية، كانت هناك محاولات لعطاء ولغيره وإمداد إلى آخره، كله أيضا التف عليه المجرمون والعصابات والميليشيات على سمع وبصر المسؤولين في الحكومة ويعرفونه أن الإمداد الطبي الآن فيه فساد كبير، وصدر قرار مؤخرا بالتكليف المباشر، انتهى كل شيء، رجعنا إلى نقطة الصفر. كل المحاولات والجهود التي بذلناها على مدى أكثر من عامين وقلنا هاي الحكومة تريد أن ترجع إلى الأمر وفرحنا به، ثم بعد ذلك نقصوا على أعقابهم ورجع الأمر إلى التكليف المباشر اللي كان مستمر على مدى سنين طويلة. كان كل الدواء بتكليف مباشر، وحتى يعني على الرغم من الميزانيات اللي خرجت من المصرف المركزي لشراء الدواء سواء الأمراض المستعصية ولا الغسيل الكلوي وإلا السكري، كله مختفي، لا شيء، الدواء كله مختفي. وحتى الأجهزة الضوئية في المجمع الطبي في طرابلس يخدم منطقة تضم الملايين، ثلث ليبيا في المنطقة الغربية، ويفترض أن يقدم الخدمة لهؤلاء الناس. الأجهزة الضرورية كلها معطلة فيه، الذين يشرفون عليها المؤسسات تشرف عليها واخد فلوسها، والأجهزة معطل، بيتسكان معطل، الرأي المغناطيسي معطل، تبحث حتى عن إكسري عادية ما تليهاش، ميزانيات كلها تنهب في المؤسسات والتقسيمات وتقسيم أوصال وزارة الصحة بهذه السياسة الخرقاء، السياسة التي جنت على وزارة الصحة، ما عاش فيها أي مؤسسة، بدل كانت وزارة ووكيل وزير الخنبة يمكن من جهة واحدة، تو قسمتها الحكومة إلى 8 ولا 10 أجهزة، فالسرقة بدل ما كان يسرق واحد دول يسرقوا 10، بل يسرقوا مئات، الميليشيات مستولية على كل العقود، الأدوية 1.5 مليار صرفه المركزي لشراء أدوية الأورام، أين هي الأورام؟ شراء الأدوية الأخرى الضرورية للكلى وللسكر ولغيره، لا تجد دواء من هذه الأدوية، عصابات مستولية على المال أينما تجده، يطمعون في كل شيء على الرغم من المليارات التي بأيديهم، لا يتركون ولا يزهدون في شيء، حتى 10 قروش يطمعون فيها، لأنهم تربوا على الإجرام وعلى النهب وعلى أكل الحرام، لا تشبع بطونهم، ويتاجون في أموال المرضى وأموال الفقراء وأموال المحتاجين، لن ترجع عليهم إلا بالدمار وبالخراب بيوتهم. الظلم هذا ظلمات، يرجع بزوال الملك، يرجع على أهلي بزوال الملك وبخراب الديار، وهذا عدم علاج هذه الأمور هذا هو السبب الأول، لأنه أدى إلى سرقات المال. شو معناها؟ معناها الإنفاق كثير والخدمات معدومة، ولما يكثر الإنفاق بالسرقات ولا يتساوى مع الموارد، معناها الغلاء الفاحش، معناها التضخم، الناس الآن أصبحت مرتباتها ما عاش تكفيها، هل يأخذ فيها 2000 ولا 3000 ما عاش يكفي، بسبب هذا الغلاء وبسبب فتح الباب للسرقات، وما فيش معالجة. لما ما فيش معالجة الناس حسوا بالغبن، وخصوصا أنهم يرون بعض القطاعات يعني كأن البلد زي ما قلنا مرارا فيها طبقة يعني من الأغنياء ومن النبلاء ومن العظماء، وطبقة أخرى من العبيد والأتباع والفقراء، هذون اللي تعطيهم يرضوا به، هم يشبحوا في الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وجيش حفتر المرتبات في 7000 و8000 و10000، وهم أطباء وهم معلمون وهم كذا، يرون مرتباتهم في 2000 و3000، أحسوا بالغبن، أحسوا بالظلم، وذلك هم الآن بدأوا في مشروع آخر فتحوه على الحكومة، اعتصامات مفتوحة، ما عادش في خدمات طبية، على الرغم أن هي منهارة من الأول مش موجودة، الآن زادوا الطين بالله. وكذلك التعليم هو من الأول منهار، في جيوش لا أول آخر، في ربما ثلث ولا ما يقرب من ثلث الآلاف المؤلفة، مئات الآلاف اللي هم محسوبون على أنهم معلمون لا يشتغلون ولا يعرفون حتى المدارس اللي هم منصبوا إليها، يأخذون أموال وخلاص، يأخذون مرتبات بالحرام ومقعمزين في بيوتهم. هذا معناه مش معناه لما يكون في فوضى والمؤسسة منهارة وما فيهاش يعني في إدارتها من يضع الأمور في نصابها ويعطي الحقوق واللي معناش حق يمنعه ويصفي. يعني كان عندنا 600,000 مدرس وحين محتاجين إلى 200,000، 400,000 يدورون مشاريع، هيك يفترض. مش الحكومة يعني ما عندهاش قدرة على أن تعطي لل200,000 اللي يستحقون مرتبات مجزية كما هو المطلوب، ودول ما دام هم 600,000 ما نقدرش نعطيهم إلا الحد الأدنى اللي هم الآن لا يستطيعون أن يعيشوا به، وهو ما أدى إلى الاعتصامات وفتح باب الاعتصامات والعشاء المدني. لابد من معالجة الأسباب. النهب في قطاع النفط وأركن ومؤسسة النفط وما فيها من فساد، والتهريب الموجود على أشده في كل جهة، في المنطقة الشرقية والغربية والمواني وفي عرض البحر، ويعني تهريب لا أول له ولا آخر. هذا لابد من معالجة أسبابه، لأن هذا هو اللي أدى إلى الغلاء، هذا هو اللي أدى إلى العصيان المدني، هذا هو أدى إلى الاعتصامات، لابد من علاجه. وذكرنا مرارا أن علاجه يبدأ بوقف الدعم. كانكم بتحاربوا التهريب ما عندكمش قدرة عليه، لأن هؤلاء العصابات أصبحوا مدجرين بالسلاح ويحمون أنفسهم ويملكون كل الوسائل، أكثر من الوسائل تملكها الحكومة. لا قدرة لكم عليهم، القدرة الوحيدة أن تعالجوا الأسباب. تريدون وقف التهريب، وقف الدعم. إذا وقفت الدعم خلاص ما عادش في واحد عنده مصلحة في أن يهرب شيء من هذه الأشياء. ولذلك أنا أنصح الحكومة أن تهتم بالمسائل وتعالجها من جذورها، ولا تخاف في الله لومة لائم إن كانت تريد أن ترضي الله. أما المضي بهذه الطريقة فهو مؤد إلى زوالها ولا شك، لأن الظلم معناه خراب الديار ومعناه زوال الملك. فهذه الخلية التي ضبطوها يفترض أن نسمع في الأيام القريبة، لا نسمع عنها وعن تفصيلاتها ومن هم ومن وراءها، لأن هذا أمر خطير لا يجوز السكوت عليه. وأخشى أن ندخل في الصفقات كما عهدنا في اللجان المشكلة للتحقيق في مسائل يعني مشابهة.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا محمد.
4: السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ عبد الله لو سمحت من أسأله فضيلة المفتي سؤال.
3: نعم تفضل.
4: تسمع فيه يا شيخ؟
3: تفضل. نعم.
4: نبي نسأله عليه، الشيخ تكلم عليه الموضوع بتاع الصفقات اللي بيجيبها حفتر، صفقات مع دبيبة وكذا، لكن نحن مستغربين الحق من المحللين السياسيين اللي قاعدين مازالوا يطلعوا في الشاشات ومازالوا يظنوا أن المجتمع الدولي والدول الأوروبية راهي مهتمة باستقرار ليبيا وتبي حل الأزمة وتحقيق طموح الشعب وتبي تخلي ثروات ليبيا للليبيين. قصدي الثقة الكبيرة هذه في المجتمع الدولي وفي أمريكا مش عارف منين جايبينها وقاعدين يسوقوا في الوهم للشعب الليبي، هي من قبل ويبال توا في حكومة ترامب. يعني نبغى فضيلة الشيخ يعلق لنا على الموضوع.
3: تمام، شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. في اتصال آخر. نعم الأخ علي من طرابلس، تفضل علي.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الشيخ بارك الله فيك وفي سماحة المفتي، حقيقة عندي سؤال سريع.
4: بخصوص المدارس الدولية اللي منتشرة في ليبيا وما تبثها من أفكار حقيقة سواء في مناهجها أو في نشاطاتها من أفكار قد تكون دعوة للمسيحية أو نحوها، خصوصا أن اليوم وزارة التعليم أصدرت قائمة فيها مدارس معتمدة ومدارس غير معتمدة، العديد من المدارس غير موجودة في هذه القائمة وهي ناشطة وتعطي في مناهج الآن وزارة التعليم تقول هي معتمدة أساسا، فنبو رأي سماحة المفتي في الموضوع.
3: طيب بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. في اتصال آخر؟ نعم. طيب نعم بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمد طرابلس يسأل عن ثقة بعض المحللين السياسيين، يرى أن هناك ثقة زائدة في بالمجتمع الدولي وأمريكا والدول الأوروبية بأن كان تهتم باستقرار ليبيا وربما تكون الحلول تأتي منهم.
2: نعم هذا هو يعني بعض النخب الآن في ليبيا وكذلك المسؤولون، المسؤولون في ليبيا وزراء ورؤساء مؤسسات وحكومة تراهم يعني عندما يجلسون مع المندوب الأمريكي ولا السفير الأمريكي ولا الأمم المتحدة وكذا يستصغرون أنفسهم ويستمعون إلى الإملاءات، وعلمنا أن حتى الشركات الأمريكية للدخل تريد معلومات حتى في المصرف المركزي، يعني ما فيش حرمة، هل هو خوف وإلا فهم خاطئ زي ما ذكر السائل أنهم يظنون أن هذه ما يسمى المجتمع الدولي وأمريكا وأوروبا والبعثة الأممية أنهم فعلا كما يظهرون يبحثون عن استقرار ليبيا وعن خيرات وأن تكون فيها دولة وأن تكون فيها انتخابات، هذا كلام يعني التلويح بالانتخابات هذا صار شعارا يتاجر به كل من يريد أن يكذب على الناس في أيامنا، وما يسمى المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا من يظن وأن هؤلاء يبحثون عن استقرار ليبيا وأن تكون لها دولة ومؤسسات وحرم يعني حفاظ على الحرمات وتطبيق القانون وأن تكون فيها عدالة ويتوهمون ذلك، هذا كله وهم، هذا مجرد وهم لن يكون أبدا، هؤلاء يفرحون وفرحون بما نحن عليه من الفشل، لأن المشروع كما قلت مشروع دولي صهيوني يريدون هذه من هذه الدول أن تكون فاشلة، لأن إذا ملكت أمرها معنى هذا المعاش يستطيع إلا في المعاملة مع إلا الند بالند تبادل المصالح، هم يريدون أن يأخذوا لا أن يعطوا، يريدون في علاقتهم مع ليبيا، لأنها لما تكون هكذا فاشلة والحكام اللي فيها والوزراء والمسؤولون يبحثون عن رضا المجتمع الغربي والأمريكي بحيث يبقوا في كراسيهم، معناه يستطيعون أن يملوا عليهم كل ما يريدون ويبتزونهم ويمتصون خيرات ليبيا، هذا هو الذي يتمنونه، هذه الحقيقة والواقع، هذا الذي ينبئنا عن ذلك. الآن ليبيا كم لها يعني سنة هي في هذه الحلقة المفرغة في الوعود بالانتخابات والبعثة الأممية المسيرة من الأمريكان ومن غيرهم، كل شهرين ثلاثة تطرح علينا عرض ثم يعني تأتيها بشيء آخر وتلوك الكلام وتدوره بطريقة أخرى، يضحكون علينا ويضحكون كل من يتوهم، كل من يظن أن المجتمع الدولي ما يسمى المجتمع الدولي يبحث استقرار ليبيا هو واهم، والدليل على ذلك أمران، الأمر الأول هو التجارب، جربنا في ليبيا هو سنين طويلة رأيناهم ماذا يفعل، هل لو أرادت أمريكا ولا أوروبا انتخابات في ليبيا يقدر حد يمنحها؟ لا أبدا، هي صلت عليها رجل أمريكي ليدمر ليبيا، وتسلط علينا بعثة أمية لتكذب علينا وتأتينا كل يوم بالوعود الكاذبة والآمال الفارغة، وترون ما تفعله هذه الدول، ترون ما تفعله وما فعلته الماضي. هل رحمت أهل أفغانستان؟ كم قتلت منهم؟ كم قتلت من البوسنة؟ كم قتلوا الآن ويقتلون من أهل السودان؟ كم قتلوا يعني من أهل اليمن؟ والقائمة تطول، التجارب تدل على أن هؤلاء الناس لا يريدون الخير. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن في آيات عديدة، ما فيش معها اجتهاد، نصوص واضحة، ومن يقول غير ذلك فهو يكذب عن نفسه. لأن الاستقرار شنو معناه؟ معناه الخير للبلاد، معناه أن تحقق آمالها ويقوم فيها العدل والحكم والمؤسسات. والله تبارك وتعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الاستقرار خير وإقامة الدولة خير، والله يقول هم لا يريدون لكم الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وآيات في هذا المعنى كثيرة. وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ودوا لو تكفرون، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم حتى عن دينكم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. ليش هم يتمنوا أن يردوكم عن إيمانكم ويردوكم عن دينكم؟ حسدا من عند أنفسهم. فهذا هو الواقع الذي يعني نشاهد.

0: كلام الله، والله تعالى كلامه حق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك على الناس أن ينتبهوا، فكل مشاريع البعثة الأممية كلها هي يعني لا تأتي إلا بالشر على أهل ليبيا، سواء فيما يتعلق يعني بالمشاريع السياسية، ولا فيما يتعلق بالهجرة، وإلا يتدخلون هم يشتغلون شغلا منظما، شغل يشتغلوا فيه شغل منظم مؤسسي، مش زي نحن عشوائي لا يتركون شيئا. التدخل الأجنبي بمنظماتهم الدولية ودعمها بالأموال لإفساد المرأة، تحت اسم هذه الأيام يعني هذا ما يسمى مكافحة العنف ضد المرأة على أشد، تدخل ماشي في الوزارات وفي المؤسسات، وحتى الحكومة استجابت لهذا وتأثرت وأسست المجلس الوطني للمرأة بقانون فيه مواد ما أعرفش 11 ولا 12 مادة ما فيهاش إشارة إلى الشريعة الإسلامية، كلها تتكلم على أشياء قانونية صرفة، ومنها هذا مكافحة العنف ضد المرأة وما إلى ذلك. والبرلمان أمامه مطروح أمامه ما يسمى البرلمان مطروح أمامه قانون حتى هو العنف ضد المرأة، وقائم كل مواد القوانين اطلعنا عليها، قائم على اتفاقيات السداو واتفاقيات الأمم المتحدة التي تبيح كل المحرمات ولا حدود فيها للإجرام، ولا ما هو يعني مراد، حتى المجتمع الغربي صار إنه منه ولا يطيقه من التدخل في الأسرة وتغيير الخلقة وما إلى ذلك. هذا يريد أن يجعله قانونا للليبيين، وليس فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى يعني الشريعة الإسلامية. ويشتغلون على موضوع الهجرة والمفوضية السامية، يشتغلون شغلا منظما، فهم لا يريدون استقرار ليبيا، يريدون أن يقوضوا ما بقي فيها ولا يبقون شيء، ويمتصون خياراتها ويسلبون كل شيء منها، ولا يبقى لها قرار ولا حكم ولا عدل ولا إنصاف، والناس يعيشون يلهثون خلف لقمة العيش ويبحثون، كل واحد يقول لك انجو بنفسه، انجو سعد فقد هلك سعيد.
1: نعم، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ناخذ هذا الاتصال، الاخ اسامه من طرابلس، مازال معي اسامه، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حيا الله شيخ عبد الله، حيا الله قضيه المفتي وكل المستمعين وكل مشاهدي قناه الصناعه.
1: اهلا وسهلا.
2: يا والله هو بما تفضل فيه الشيخ مع الناس ما نزيده، ولكن من بلاء الذمه احنا اتانا رئيس الملك الرئاسي في ميدان الشهداء، وكل يعرف ان المجرم حقه هو سبب الازمات، وقلنا له ان الولاء الازمات هذه كلها المجرم حقه، لم ينصت لنا ولم ياخذ منا باي رد، فيعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فالشيخ صالح لما تفضل راي الحكومه والرئاسي والمسؤولين امام الله سبحانه وتعالى امام المجتمع الليبي بان الازمات كلها والافتعالات والتفجيرات كلها وراء المجرم حقه. فلهذا نشد على يدي الشيخ باسم تنسيقي في ميدان الثوره، ونسال الله ان يبارك فيه وان يمد الله في عمره وان ياخذ من اعمالنا ويعطيه، ونفع الله به البلاد والعباد. ونريد من الشيخ ان يشكر كل التوال الذين وقفوا يوم 1/9 في ميدان الشهداء وميدان الثوره، وان يشد عليهم ويشكرهم ان شاء الله.
1: شكرا بارك الله فيك اخ اسامه، تفضل. يا شيخنا طيب بارك الله فيك، الاخ علي من طرابلس يسال عن المدارس الدوليه في ليبيا وخطورتها وتمريرها لبعض الأفكار مثل التنصير وغيرها، ويقول أن وزارة التعليم أصدرت قائمة بالمدارس غير المعتمدة.
0: عندناش معلومات شنو تعني بالمدارس المعتمدة وغير المعتمدة. فهو المدارس الخاصة تكلمنا عليها في الماضي، المدارس الخاصة إذا كانت هي ملتزمة بالمناهج المحلية التي تعكس هوية الليبيين وتحترم النصوص الشرعية والأخلاقية ومناهجها، هي المناهج المعتمدة في ليبيا وتدرسها وتطبقها بالفعل، فهذه يجب أن تستمر. لكن إذا كانت هناك مدارس أخرى هي تسمي نفسها مدارس ليبية ولا هي حتى جامعة.

0: سمعت وتسمي نفسها على المذهب المالكي، وفي الواقع هي تبث السموم وتدرس مناهج، يعني مناهج مملاة عليهم من جهات أخرى تقودها مخابرات، آيات الجهاد من القرآن محذوفة، آيات القتال اليهود محذوفة، الآيات التي تدم اليهود تدم اليهود ولا تصفهم بأنهم قتلوا ولا كذا محذوفة. هذا أمر خطير ولا بد من الحكومة أن تنتبه إليه، لأن هذا الآن بدأ في السعودية حذف آيات القرآن التي يعني تدم اليهود و تصفهم بالمجرمين ولا بالقتل وآيات الجهاد، بدأت تحذف هذه الآيات من مناهج في السعودية، فأخشى أن تملى هذه القرارات هي في السعودية أن تملى على المدارس عندنا في ليبيا. هذا يجب على الحكومة أن تنتبه إليه وأن تحذره.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ أسامة من طرابلس تحدث عن يعني أصل المشاكل والأزمات كما ذكر لرئيس مجلس الرئاسي بأنه خليفة مجرم الحرب حفتر، ولكن أيضا أشار إلى نقطة شيخنا بارك الله فيك، أن في 1 سبتمبر من هذا الشهر كانت هناك وقفة كبيرة من ثوار فبراير في الساحات ومنعوا رفع الخرقة الخضراء، والذي ربما شجعتهم بعض الأطراف والقنوات المأجورة على التواجد في الميادين.
0: صحيح، أحييهم كل من وقف في الميدان في أول هذا الشهر ومنع هؤلاء المجرمين وأعوان المجرم القاتل الخارج عن دين المسلمين. القذافي للأسف الذين يقفون معه الآن لا يدرون ماذا يفعلون. هذا الرجل بإجماع علماء المسلمين خارج عن الملة، مات يعني على أسوأ ميتة، كان يطعن في كل شيء في كل المقدسات، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالقرآن ويستهزئ بمقدسات المسلمين ويستهزئ بالصلاة ويستهزئ بكل حرمة من ثوابت الدين القطعية. فالعلماء كلهم أفتوا بأنه خارج عن الملة وأنه كافر. بالله عليكم كيف تلقون ربكم؟ لأن المسلم يحشر مع من أحب، فأنتم إذا كان صحيح تحبونه على كفره وعلى خروجه على الدين وعلى الملة وعلى انتهاكه للحرمات وفساده فستحشرون معهم. عليكم أن تتوبوا وتستغفروا إلى الله وتستغفروا الله حتى من كان معه في الماضي وتبين له الأمر، عليه أن لا يكابر، لأن الحياة مدتها قصيرة زي ما هو الآن تحت التراب حتى أنتم ستكونوا تحت التراب. عندما تلاقون ربكم ماذا ستقول؟ ماذا ستقول عن ما كان يفعله بليبيا؟ ولذلك يعني عليهم أن يرجعوا إلى الله، فهذا من نصيحة إذا أرادوا أن ينقذوا أنفسهم من الهلاك. ومن خرج في أول شهر سبتمبر في وجه هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين يرفعون خرقهم لا يزول، أذن أحييهم، وعملهم جهاد في سبيل الله لأنهم تحملوا، لأن كانوا يزمعون على أن يقوموا بشيء كبير. جماعة القذافي كانوا ينوون أن يعملوا شيء كبير ويقوض الأمن ويعنوا أنهم لهم قوة وأن لهم شأن ويظنون أن ثورة فبراير انتهت وكذا، لكن الأبطال والشجعان ومن تكلم الأخ أسامة وغيره من أمثاله ممن يتصدوا لهؤلاء المجرمين أبلوا بلاء حسن وعملهم من الجهاد في سبيل الله. وكذلك حتى بعض مؤسسات الدولة مؤسسات الحكومة الأمنية شاركت بفعالية، فكل من شارك أشكره وأبارك له عمله وأسأل الله أن يتقبله منه. ويجب أن يستمروا هكذا في قمع الفساد والمفسدين ولا يسمحوا بالانتهاكات التي تقوض أمن الدولة وأمن الناس وتريد أن ترد الأمور إلى ما كانت عليه من الفساد والقهر، ولم يكفها ما نحن فيه من البلاء.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آخر سؤال شيخنا، ورد سؤال يقول يأتون الناس إلي لطلب الزكاة ولا شيء عندي منها، فهل أعطيهم من مالي وأكون ممن تحمل حمالة ويصح لي أخذها من الزكاة لما تأتي، أو أعطيهم بنية ردها لما تأتي الزكاة وأخبر أهل المال بذلك لما يعطوني فأقول لهم أني أعطيت من قبل كذا مبلغ ونبي نرجعه منها، ما الحكم الصحيح؟
0: لا لا لا يجوز له هذا، ما يجوز الزكاة، يعني ما يصحش للشخص. هي إذا جاءتك الزكاة عليك أن تسلمها لمستحقها، لكن أنك تسلف عليها ثم بعد ذلك تأخذها أنت من الزكاة، أنت لا يحل لك أخذ الزكاة. فهذه الحالة أنت أخذت الزكاة مش الفقير. الفقير الزكاة يجب أن يأخذها الفقير مستحقها، لا أن تأخذها أنت وتقول أني دينت بها، هذا يفتح باب للفساد ولا يحل هذا. كان عندك زكاة عظيم تبي تحسن إلى الناس اللي جاءوك محتاجين، أحسن لهم من مالك ولن يضيع أجرك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأنت لك من مالك ما أنفقت لا ما ادخرت، هذا هو مالك الحقيقي اللي قدمته لنفسك وعملت به لنفسك قصور في الجنة وراحة، هذا هو المال الذي ينفعك، هذا مالك الحقيقي. لكنك انت تحايل على مسألة تقول ما لان ما عندي الزكاة ونعطيهم من فلوسي وبعدين جيك الزكاة تأكلها انت لا يحل لك في الزكاة، لا يجوز.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظكم مولا ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات. قال رغم أن ويقولوا أنهم شيعة قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
3: هذا الإنصاف عزيز. الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا، قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي ينطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال لي أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لشني قال أنا قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك احني، كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: فاني اود ان اتكلم في مقدمه سريعه حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت لبيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب، قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم، مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
5: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية، فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
6: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء أن لا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني، قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول الشيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن حنتني إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف أن لا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث، لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع، ووجبت عليه الكفارة. شن هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، توم عدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير، مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هما كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين، غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها، وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين، بعض الناس يجي للعمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش ما عنداش مال، فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم ثلاثة وراء بعض أحسن. لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخيير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم ثلاثة أيام. لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء. ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
4: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال ولا نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا يقفل التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
6: أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم: أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج، هو منع اللحم وبعدين قعدوا الناس. يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وبعد المغرب بين مغرب وعشاء، ما يمشيش للعزاء باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا. لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
5: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة. واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها. بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب. بعدين ماشي الحالة ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد. لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
7: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: الأخ يونس، شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع. يعني
3: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، ليش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني البارئ عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شنو السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
8: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع. ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إنها مش شادة لسانها، وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
3: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بلك بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر، حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر البارئ عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم، وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنها أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على أن لا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقى ضاق يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش؟ شورى القراية غالية عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا.

0: مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قال والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي. زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي، وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الأحرار ولا واحدة من المحطات، ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومنيش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا أن احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبالتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف ممكن إحنا لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها ترى، معناها مش هتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجائز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احني حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون، وواحد يقول 40 مليون، وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيره غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاع المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: يسأل ويقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناه في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
3: 90.9 FM

0: تأثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 44 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على فصل النوافل، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على سجود التلاوة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع يتكلم على سجود التلاوة، فقال رحمه الله: سن لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة. بداية بيّن لنا حكم سجود التلاوة وقال إنه سنة، وقد ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المسلم آية فيها سجدة وسجد تنحى الشيطان يبكي، وقيل يا ويلاه، وقال يا ويلاه أمر فلان أو أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ففضل السجود عظيم، ومعلوم أنه أقرب ما يكون للعبد من ربه وهو ساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلهذا سجود التلاوة من السنن، وهو عندنا من الصلاة، يعني فيشترط فيه ما يشترط للصلاة من شروط. ولهذا عندما عرف ابن عرفة الصلاة فقال: هي عبادة فعلية ذات إحرام وسلام، وقال إحرام وسلام ليدخل صلاة الجنازة ما فيهاش سجود وركوع، ذات إحرام يعني تكبيرة الإحرام وسلام، هذه هي الصلاة، قال عبادة فعلية ذات إحرام وسلام. ولكن بما أنه لم يدخل فيها سجود التلاوة قال: أو سجود فقط، جابها للتنويع هنا، أو يعني قال أو سجود فقط، لأن سجود التلاوة عندنا يعتبر من صلاة النافلة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال قبلة وطهارة الخبث وطهارة الحدث وستر العورة، فلهذا يعني يعتبر فيه الشروط التي تشترط في الصلاة، فهو من نافلة من نوافل الصلاة عندنا. قال: سنة لقارئ ومستمع، يعني السنة في حق القارئ والمستمع، لكن المستمع إن جلس ليتعلم يشترط حتى يسجد، يعني أما من قرأ فهذا أن توفرت فيه الشروط. طيب، ومن استمع إن كان قد جلس ليستمع وقاصد للسماع للتعلم أو غيره، فهذا بالنسبة للمستمع حتى يسجد هو، ويكون الذي القارئ صالح للإمامة، يعني ما يكونش القارئ مرأة أو يعني الصبي هو في النافلة يجوز إمامته، تجزي إمامته عندنا، لكن ما يكونش يعني شخص لا تجوز أو تجزئ إمامته. بالنسبة للمستمع حتى يسجد لابد أن يكون القارئ يصلح للإمامة. وكذلك عندنا قال: وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة. سبق وأن أشرنا يعني يشترط في سجود التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الخبث والحدث. نعم،
0: قال: سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام.
1: نعم، هي سجدة واحدة ولا يوجد لها تكبيرة إحرام ولا يوجد لها سلام، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. طبعا إن كانت في الصلاة بالطبيعي ليس لها سلام، لأن القارئ هو يقرأ في القيام يعني، القيام للقراءة، ومر بسجدة فنزل وانحط للسجود ويصعد يكمل صلاته. هدف الصلاة مش حيسلم لها أكيد، حتى لو خارج الصلاة ما فيهاش سلام، إذن لا يوجد فيها تكبيرة الإحرام ولا تسليم. نعم يوجد فيها ندبا، التكبير للانحطاط والتكبير للرفع من السجود، هذا موجود لأن عندنا هو بمثابة صلاة، ومعلوم أن في السنة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، إذن يكبر وهو نازل ويكبر وهو رافع، لكن هذا تكبير مندوب ولا يعتبر تكبيرة إحرام. والانحطاط يا شيخ لا يجلس، من كان واقفا سواء في الصلاة أو في غيرها لا يجلس ويأتي بالسجود من جلوس، وإنما ينحط مباشرة للسجود. وإن كان راكبا وهو مش مسافر، اللي يبدأ يتلى مثلا وهو على راحلته وهو في سيارته، ما دامه مش مسافر هذا ينبغي أن ينزل ويسجدها على الأرض. أما إن كان مسافرا فله أن يسجدها على الراحلة في السيارة مثلا يومئ إيماء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر راحلته، وهذا من النافلة وتشترط له شروطه. يضاف إلى ذلك شيخ، يعني لابد أن ننبه عند بعض أهل العلم منهم الحنفية وغيرهم، لا يشترطون في سجود التلاوة شروط الصلاة من استقبال قبلة وطهارة الخبث والحدث وغيرها، لا يجعلونه من باب السجود الشكر، فلا يشترط له طهارة ولا استقبال القبلة، وهذا يعني قول قد يأخذ به الإنسان حتى لا يفوت السجود، وإلا في المذهب عندنا يعتبر نافلة لابد فيه من الشروط، فمن لم تتوفر فيه الشروط لا يسجد ولا يقرأ الآية.
0: نعم. ثم قال: في 11 موضع آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحر.
1: نعم، آخر الأعراف: ولله يسجد ما في السماوات وما إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وعندنا في الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وعندنا ويؤمرون في النحل، قال يعني قول الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وخشوعا في الإسراء، عندنا قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا في هذا الموضع. وبكيا في مريم، اللي هو قول الله عز وجل: ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكذلك: وما يشاء في الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ونفورا في الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والعظيم في النمل: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولا يستكبرون في السجدة، وهي قول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وأناب: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وتعبدون في فصلت، وهي قول الله عز وجل: لا تسجدوا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بس هنا عندنا على خلاف في موضع السجود، هل هنا موضع السجود أو بعد يسأمون؟ يعني عندنا قولا المشهور أنه هذا الموضع، يعني اللي هو في تعبدون: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعندنا قول آخر في المذهب: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، هنا موضع السجدة. فهذه يا شيخ 11 سجدة، وهي عزائم السجود، وهي عزائم السجود، وهي السجدات الموجودة في رواية قالون، حتى في يعني في الطبعة جمعية الدعوة والطبعة الأخيرة للأوقاف زادوا السجدات الأخرى وهي سجدات يعني قال بها علماؤنا، ولكنهم يعدونها ليست من عزائم السجود، والمسألة فيها خلاف، وهي ثابتة في الصحيح من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه سجد في الانشقاق أو سجد في العلق، فقالوا في ذلك فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحيح. والمسألة خلاف في المذهب عندنا هل يعني يسجد فيها أم لا، وممن اختار السجود فيها ابن عبد البر من علمائنا اختار السجود في المفصل. ومن الدليل على المشهور عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل منذ هاجر من المدينة، ولكن حديث أبي هريرة أصح في ذلك من هذا الحديث، وأبو هريرة متأخر في الإسلام فعولوا عليه في الترجيح، مثلا ابن عبد البر كذا عول على ترجيح حديث أبي هريرة على هذا. وعلى أي حال فالسجدات العزائم عندنا 11، والثلاثة الأخرى اللي هي واحدة في الانشقاق وواحدة في العلق وواحدة في النجم فهذه، وعندنا ثانية الحج أيضا هذه ليست من العزائم، وفي غير الفريضة يعني ينبغي ألا يفوتها المسلم وأن يسجد فيها.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: في 11 موضع آخر الأعراف والآصال في الرعد، ويؤمرون في النحل، وخشوعا في الإسراء، وبكيا في مريم، وما يشاء في الحج، ونفورا في الفرقان، والعظيم في النمل، ولا يستكبرون في السجدة، وأناب في صاد، وتعبدون في فصلت. ثم قال: وكره لمحصل الشروط وقت الجواز تركها.
1: نعم، إذا كان في وقت كراهة يا شيخ عندنا صلاة نافلة فلا تسجد، وإن كنت فلا تسجد وإن كنت محصلا للشروط، على مشهور المذهب عندنا فهي نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولكن مع ذلك المشهور في المذهب وهو رواية عن مالك أنها تسجد سجود التلاوة لتأكده وكذا، لا بأس أن يسجد بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم تسفر جدا، يعني كان هو جاي الإسفار البين الدنيا ضوت هلبة وقريب تزرق الشمس، يقولوا لا هنا معاش تسجد بالنسبة لسجود التلاوة طالما أنت صليت الصبح، وإذا لم تسفر جدا فلا بأس أن يسجد لسجود التلاوة. وبالنسبة لمن هذا إن كان محصل للشروط، أما إن لم يكن محصلا لها فلا يسجد، لأن عندنا لابد من توفر هذه الشروط. نعم.
0: قال: وإلا ترك الآية.
1: نعم، يعني لا يترك فقط موضع يعني موضع السجدة فقط، وإنما يترك الآية التي فيها السجدة بالكلية، يعني كلها يتركها هذه الآية ولا يسجد. نعم،
0: يترك القراءة، يعني
1: يترك قراءة الآية، يتجاوزها. نعم. إلى الآية التي تليها. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام صلاة الجماعة فقال: الجماعة بفرض غير الجمعة سنة.
1: نعم، عندنا في الجمعة شرط من شروط صحتها لابد من الجماعة، وفي المذهب عندنا لابد من حضور 12 رجلا يعني ممن تجب عليهم الجمعة من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة، ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة رست. إذن في الصلوات الخمس الجماعة سنة مؤكدة، وينبغي عدم التقاعس والتهاون فيها، ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يتكلم عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقبل ذلك قال يعني من أراد يعني فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا إلى نهاية الحديث. ومما ورد في فضل صلاة الجماعة حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين صلاة الفذ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. كذلك 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل يعني قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها، فهذا فضل عظيم في المحافظة على صلاة الجماعة، وهذا مما يدل على سنيتها، يعني المفاضلة لو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما تمت المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة. وقد ذهب بعض أهل العلم لوجوبها لبعض الأحاديث، منها لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، لقد أمرت أن أمر بالصلاة فتقام وأمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، يعني تأولها علماؤنا يعني أن هذه محمولة على المنافقين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم بترك الواجب، لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. وهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت، وكذلك تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قالها للرجل الضرير الأعمى، قال له تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال نعم، قال فأجب، قالوا هذا الأمر على الندب وتأكد الحضور، وإلا يعني حتى على القول بسنيتها في مشهور المذهب وفي مذهب جمهور أهل العلم، ليس معنى ذلك أن نتقاعس عنها، بل ينبغي المحافظة عليها وعدم التهاون بها. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما ورد عنه في فضل صلاة الجماعة أنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى الجماعة بفرض غير الجمعة سنة ولا تتفاضل.
1: نعم، في مشهور المذهب عندنا لا تتفاضل الجماعة، وإن كان قد قال بهذا بعض علماء المذهب وغير علماء المالكية ذهبوا إلى أنها تتفاضل، يعني مثلا أني صليت مع 3 وبعد ذلك وجدت 100 يصلون، 100 أفضل مثلا، يعني هناك تفاضل في الجماعات، لكن في مشهور المذهب عندنا قالوا لا تتفاضل، طالما أنت صليت في جماعة مع 2 3 خلاص لا تتفاضل الجماعات. نعم، المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، أما الجماعات فيما بينها فلا تتفاضل. نعم.
0: ثم قال وإنما يحصل فضلها بركعة.
1: نعم، بالنسبة للفضل الحكم هذا اتفاقا يعني لا يحصل إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمن لم يدرك ركعة بسجدتيها لم يدرك حكمها أكيد، فيما يتعلق بالسجود وفيما يتعلق بكونه لا يعني يصح أن يكون إماما لغيره وكذا، إذا أدرك ركعة بسجدتها، وإذا لم يدرك ركعة بسجدتها فلا يعد حكما يعني مأموم أو تحصل على حكم الجماعة فيما يتعلق بالسجود فيما يتعلق بإعادتها ونذبت، يعتبر فذ هذا، فلا يسجد سجود المترتب على الإمام، يعني قلنا في عندما حديثنا عن سجود السهو من لم يحصل ركعة لا يسجد، من لم يحصل ركعة بسجدتها لا يسجد مع الإمام، إذن ليس، وكذلك إذا جاء غيره يأتم به، كذلك هو إذا وجد جماعة أخرى يستطيع أن يعيد معهم، لكن فيما يتعلق بالفضل فلعل الأمر فيها واسع الفضل، لأن هذا أمر عند الله، أمر عند الله، وقد قال بعض أهل العلم منهم الشافعي بأن الفضل يدرك بأقل، نتكلم عن الفضل ليس عن الحكم، الحكم لا يدرك إلا بركعة بسجدته، نتكلم عن الفضل، وهذا ما مال إليه يعني وابن عبد البر رحمة الله عليه، لأن كما ورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن فضل الجماعة يحصل حتى لمن جاء ووجد الناس قد انصرفوا من الصلاة فصلى في المسجد يحصل له فضل الجماعة. فأولى من أدرك مع الإمام شيئا يعني سجدة أو تشهد أو كذا أقل، فيرجى له ويؤمل أن يحصل له فضل الجماعة. وإن كان يعني من فوت تكبيرة الإحرام والفاتحة مع الإمام فاتته يعني فقد فوت فضل عظيم. وقد وجد يعني بعض سلفنا من التابعين والصحابة وكذا من لم يفوت يعني لعقود سنوات طويلة لم يرى ظهر أحد من المصلين إلا الإمام، دائما هو خلف الإمام تجده محافظة على صلاة الجماعة وعلى أن يحضرها من بدايتها. نعم.
0: بل في شيخنا اللي قعد يعني عشرات السنين لم يفوته الأذان في المسجد يعني.
1: نعم موجود موجود
0: يعني من قبل الأذان يحضر المسجد يعني.
1: إيه والله هؤلاء آبائي فجئنا بمثلهم يعني، هؤلاء هم أهل أن نقتدي بهم وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله وإن لم يطمئن إلا بعده.
1: نعم هذه مسألة مهمة يا شيخ ويكثر السؤال عنها، اللي هي يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق وأنت في الركوع، إن كبرت طبعا وأنا قائم لأن التكبير
0: لتكبير الإحرام، كلامنا على بما تدرك الركعة.
1: نعم نعم أنا مسبوق يا شيخ وأنت ركع أنت إمام، أنا كبرت تكبيرة الإحرام وأنا قائم وبعد ذلك التكبيرة الأخرى كبرتها حتى ما كبرتهاش يرفعها الإمام ما فيش بأس، تكبيرة الركوع نقوله كبرتها وأدركتك وأنت لم ترفع، هذا باتفاق أدركت الركعة ما عندناش فيها خلاف وما تصيرش إشكال لأحد أظن من عامة الناس أنك أنت أدركت الركعة، طالما أدركت الإمام وهو قاعد راكع مرفعش خلاص أنت أدركت الركعة، بشرط أنك ما تكونش كبرت وأنت منحني، لابد تكون كبرت وأنت واقف حتى تحسب لك هذه الركعة. باهي كويس. طيب لو أنا كبرت يا شيخ أنا مسبوق قلنا أنت إمام أنا كبرت وكيف بديت في الانحناء للأسفل أنت بديت في الرفع قلت سمع الله لمن حمده، اتخطينا يعني في الطريق أنت رافع من الركوع وأنا نازل ما فيش بس تحسب لي الركعة طالما أنا بدأت في الانحناء قبل أن تعتدل أنت قائما، وإن أنا اطمأننت في ركوعي بعد ما أنت اعتدلت. المهم يا شيخ الخطأ واللي تبطل به صلاتي وهذا يعد يعني قضاء في صلب الإمام، لو أنا شفتك أنت رفعت قلت سمع الله الحمد واعتدلت قائما نكبر ومعاش نركع، لو أنا كبرت وركعت متعمدا هنا بتبطل صلاتي لأنه يعد هذا قضاء في صلب الإمام، لو سهوا لن تحسب لي هذه الركعة قولا واحدا. لكن يعني إن أنا جبت الركوع سهوا بعد ما أنت اعتدلت قائما وأنا جبت الركوع فهذا يقولوا يعني الغي الركعة وما فيش بأس كمل صلاتك، ولو أنا تعمدت هذا الأمر تبطل صلاتي لأنه قضاء في صلب الإمام. إذن يا شيخ حتى أدرك الركعة أبدأ في الانحناء قبل أن تعتدل أنت قائم، حتى أنت بديت في الرفع مقعد ما وصلتش فوق وأنا قلت الله أكبر ونزلت وتخاطينا أنت راقي وأنا نازل نعتبر أدركت الركعة، اطمئناني في الركوع حصل بعد أن اعتدلت أنت قائما ما فيش بس. إذن أمتى ما ندركهاش؟ إذن عندنا موطن واضح فيه الإدراك اللي هو لو أنا كبرت وأدركتك أنت قاعد ما رفعتش من الركوع هذا واضح، وكذلك عندنا موطن فيه واضح أني أنا ما أدركتش الركوع إذا اعتدلت أنا شفتك أنت قائم معتدل خلاص فاتني الركوع معاش نجيبها الركوع، واللي هو بيناتهم اللي هو قاعد أنت ما اعتدلتش حتى أنك أنت بديت مرات أنت كنت راكع أنا قلت الله أكبر كيف بديت في النزول أنا وفي الانحناء أنت بديت في الرفع ما فيش بس ما فيش بس، طالما أنا بديت في الانحناء طالما بدأت في الانحناء قبل أن تعتدل قائما. نعم هذا اللي عناه المصنف بقوله وإنما تدرك بانحنائه يعني المسبوق اللي هو في أولاه مع الإمام قبل اعتداله قبل أن يعتدل هو في الرفع من ركوعه، وإن لم يطمئن إلا بعده اللي هو المسبوق وإن لم أطمئن إلا بعد أن اعتدل إمامي قائما طالما قد بدأت في الانحناء قبل أن يعتدل قائما.
0: نعم في شيخنا شيء ذكرته يقع فيه كثير من الناس اللي هو يبلحق على الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام هو منحني ما هوش قائم
1: ما تحسب لاش يا شيخ تحسب لاش لا تحسب له ركعة، وهذا مر معنا فيما مضى. فحتى تحسب لك الركعة يا شيخ ينبغي أن تكبر من قيام، ينبغي أن تكبر من قيام، لأن يعني فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها. وقلنا احنا في من الضوابط عندنا أن الظرف يأخذ حكم المظروف، والمظروف شن هو؟ المظروف اللي هو تكبيرة الإحرام ظرفها في القيام، فالظرف اللي هو القيام يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام فرض لما كانت تكبيرة الإحرام فرض، القيام للفاتحة هي المظروف والقيام لها هو الظرف، الظرف يأخذ حكم المظروف طالما الفاتحة فرض، السورة سنة القيام لها سنة، فالظرف يأخذ حكم المظروف. فلننتبه جميعا لما أنت تكون مسبوق أنك أنت تجيب تكبيرة الإحرام من قيام، ما جبتهاش من قيام نبدو في إشكال أنك مش هتحسب لك ركعة، حتى لو جبت الركعة وأدركت الإمام طالما أنت بدأت في التكبير افتتحت في الأعلى ونزلت به كبرت في انحطاطك هذه مش هتحسب لك. أو يعني هي فيها تفصيل، وأحيانا يعني عندنا تأويلان في المذهب هل تحسب أم لا، طالما افتتحت وانت قائم ونويت به تكبيرة القيام وإن لم تكمله إلا وأنت منحط، فهذا عندنا تأويلان، لكن الذي المعتمد عندنا أنها لا تحسب، لا تحسب الركعة لك إلا إذا كبرت قائم.
0: نعم. لكن الصلاة شيخ تكون صحيحة ولا؟
1: الصلاة صحيحة لكن لا تحسب لك الركعة يا شيخ، الصلاة صحيحة ولكن لا تحسب لك الركعة إن كبرت منحطا، أما إن كبرت، وسيأتي للمصنف أكثر توضيح وسنوضحه أكثر.
0: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
4: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعلها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
3: نعم.
4: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر. إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل.
3: نعم.
4: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني، لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل؟ إذا كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون بالاستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
3: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا.
4: بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاد يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني، لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي وتو يتهموني بهني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذا المادة الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبها بيشدوه الشرطة وبوقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان، يعني لسه يعني عذار شرعي في نهاية قد يروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك، إذاية غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك قديك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقض يعني، حتى مهما تقول له الحال يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
3: إذن هي ما شافاش، نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش،
4: نعم. موقفش يعني قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب، يعني إذا هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. يعني قلنا بك التمسن العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي، لا، لكن قد يحدث الارتباك وإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني ندم وضربة
3: متسبب
4: يعني. متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
3: تتشطر
4: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي، أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ، هذه المسألة. ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب ويدخل في حتى الدية، وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط، يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، هو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني باعتبار يعني، فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخير حتى المحضر الجهة الضبطية يعني،
3: نعم،
4: هي تبين هذا الأمر يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
3: واضح شيخ.
5: 90.9 FM.
6: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
7: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا، المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني. لكن الأصل أنه هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
6: بأعمامهم
7: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة،
6: أنهم غير ورثة
7: غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو في حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم، إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
6: نعم شيخ.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: هذه السائلة عبر الواتساب

0: عرفش. يا هو مش اهل للفتوى اصلا، هو من الاول مفروض يقول له والله اني ما نعرفش الفتوى. توه هذا بالله اللي جاوبها وقالها انت لازم تحطي فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني انت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني متعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة، والتسويق وإحنا قلنا في التسويق، تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه، ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثها لي نمشي نشريها. هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة، وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
1: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا.
0: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة، لأن محددين هم نحن الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء؟
3: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
2: نعم.
3: أو حتى فإن الثمن والمدمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا، زي ما كان المعروف في بيع شروط البيع. نعم. شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمدمون والمنفعة، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأن وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان.
2: نعم.
3: يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، ومدام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
2: ممحوق البركة.
3: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه

0: يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو ما فاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر، وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعانوا ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاد، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هات نتلفو، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح له محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل إقداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني، يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل ووجه متى إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة وجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ
1: عموما. واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
0: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال
2: 90.9 FM

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر. يعني
2: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، هو لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ، واستعملناه يعني وإذا توضأنا لم يعني نعطش. فقال صلى الله عليه وسلم: جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني، ويرتفع به حدث الأصغر والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة ومن العذر الشرعي يعني. نعم
1: شيخنا، لعل نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
2: يكفي نعم، مسألة هذه مسألة خلاف من المدمرين هذه يدخل يعني والله أعلم، فمسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية طرف الحدث.
1: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
2: إيه يمرر الأعضاء، لأن الدرك عندنا هي واجب.
1: واضح.
3: سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا.
0: أنتم تستمعون

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة 41 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على مكروهات الصلاة ومبطلاتها، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على سجود السهو وأحكامه، حيث قال: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك سجدتان قبل السلام ولو تكرر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع المصنف هنا رحمه الله في الحديث عن سجود السهو، وكما هو معلوم في المذهب عندنا قسم علماؤنا السجود إلى نوعين: سجود قبلي وسجود بعدي. سجود السهو إذا كان السجود مترتبا عن نقص فهذا سجود قبلي، وإذا كان السجود مترتبا عن زيادة فهذا سجود بعدي. وهذا بخلاف بعض أهل العلم، فعند بعض أهل العلم السجود كله بعدي، وعند طائفة أخرى السجود كله قبلي. أما عند علمائنا وهذا بتمحيصهم للأحاديث التي ورد فيها السجود السهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمحيصها، وجدوا ما كان فيه زيادة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، مثل حديث ذي اليدين، وما كان فيه نقص مثل حديث عبد الله بن بحينة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فلهذا جعلوا السجود القبلي جابرا للنقص ولا يجبر به إلا نقص السنن، والسجود البعدي للزيادة التي هي من جنس الصلاة أو التي ليست من جنس الصلاة، هذا يترتب عليها السجود بعدي. وحكمه أنه سنة، فالسجود البعدي كما سيأتي للمصنف، يعني إن فعله المصلي أو الساهي فبها ونعمت، وإلا فيستدركه متى ما تذكر. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. فلا يؤثر على صحة الصلاة ولا يسقط، بل متى ما تذكره المصلي يفعله. وبالنسبة للسجود القبلي إذا كان مترتبا عن سنة أو سنتين فإن هذا السجود، طبعا السجود القبلي يستدرك مع قرب السلام، واستدرك القبلية مع قرب السلام، إذا كان لم يطل الوقت من سلام الساهي هذا الذي ساهى في صلاته، بحيث أنها لم يخرج من المسجد أو طال الوقت، في هذه الحالة نقول له تسجد، لأن السجود البعدي إذا لم يطل ينوب عن السجود القبلي وهو سنة في حقه. فإن فات بأن خرج من المسجد أو طال الوقت فهذا نقول له صلاتك صحيحة، ولكن فاتك التدارك، لا يمكنك أن تأتي بالسجود القبلي، وهو لا يبطل الصلاة. ولكن من المبطلات، يعني هو كما ذكر معنى المصنف فيما مضى، اللي هو إذا كان السجود القبلي مترتبا عن فوت ثلاث سنن وفات التدارك بأن طال الوقت عن السلام أو خرج من المسجد، فهذا يترتب عليه البطلان. وإلا فالأصل أن السجود السهو هو سنة، سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك.
1: نعم، سنة مؤكدة. السنن يا شيخ عندنا سنن مؤكدة وعندنا سنن خفيفة، وقد أشار أو رمز بعض علمائنا إلى السنن التي يترتب عليها السجود اللي هي المؤكدة الثمانية بقوله سيناني شيناني جيماني كذا تاني، عدد السنن الثماني هذه التي يترتب عليها السجود. السيناني يعني رمز بها للسورة وللسر في محله اللي هو الأخيرتين من الظهر ويعني من المغرب ومن العشاء والأخيرة من المغرب والعصر كلها والظهر كلها، فهذه يعني موضع السر، فهذا سنة. وعندنا هذا إذن سيناني يرمزان إلى السورة وإلى السر في محله، والشيناني يرمزان إلى التشهد الأول والتشهد الثاني، والجيماني يرمزان إلى الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، لأن سبق وأن ذكرنا يعني الجلوس الواجب هو الجلوس بقدر السلام من الجلوس للتشهد الأخير، يعني حتى هو سنة، لأن قال ابن عاشر رحمة الله عليه كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل، يعني عندنا الجلوس سواء للتشهد الأول أو للتشهد الثاني هو سنة. إذن بالنسبة للجيماني الجلوس للتشهد، والجهر في محله اللي هو الصبح والأوليين من المغرب ومن العشاء، فهذا محل الجهر. التاءان يرمزان إلى التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده، والتكبير، ولكن لا يسجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة، وإنما تكبيرتان أو تسميعتان أو تكبيرة وتسميع. هذه السنن المؤكدة. وابن عاشر رحمة الله عليه في نظمه أيضا عندما قال سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدم، أي التكبير اللي في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فهذه فرض، تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام هذا أكدا، والباقي كالمندوب، يعني ما زال هو ذكر يعني ما يزيد عن 20 سنة، لكن ذكر هذه السنن الأولى، قال هذه المؤكدة هذه التي يسجد لها، فإذا عندنا السنة المؤكدة يسجد لها، والسنن الخفيفة لا يسجد لها إلا إذا كانت سنتان خفيفتان فأكثر. ولهذا قال المصنف يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين لا عن مندوب، إذن السنة الخفيفة الواحدة لا يسجد لها والمندوب كذلك لا يسجد له، أو سنتين خفيفتين فصاعدا نعم يسجد لها. السنة الخفيفة مثالها التكبير، التكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، تكبيرتان فأكثر يسجد لهما. قال أو مع زيادة ولو شكا، سجدتان قبل السلام، لأن عندنا إما زيادة فقط في الصلاة فهذه يترتب عليها السجود بعد، وإما نقص فقط فهذه نقص سنة طبعا فهذا السجود قبلي، وإما يجتمع نقص وزيادة فهذا يترتب عليه سجود قبلي، ولهذا قال ابن عاشر والنقص غلب إن ورد. قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزد بعد سجد، والنقص غلب إن ورد، يعني لما يجتمع عندنا إذن كان نقص بس هذا سجود قبلي، زيادة فقط هذا سجود بعدي، نقص وزيادة معا فهذا سجود قبلي لتغليب النقص على الزيادة، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله يعني أو مع زيادة ولو شكا، لو شك يعني هل زاد أو ما زادش، وكذلك سيأتينا حكم من شك في صلاته أنه يبني على الأقل طالما هو ليس مستنكح، يعني يبني على ما استيقن، المقصود باستيقن يعني الأقل، ويسجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. طيب شيخنا المصنف قال ولو تكرر، شو المقصود به؟
1: نعم، يعني سواء أكان السهو هذا أو النقص سنة واحدة سنتان، كذلك الزيادة لو تكررت زاد سجدة ركعة ركعتان ما فيش بس، اللهم إلا اللي هي فقط، وهذا ذكرناه في المبطلات عندما يسهو في صلاته فيزيد مثل عدد ركعات الصلاة، مثلا الظهر سهى زاد ركعة ما فيش بس، سهى زاد ركعتين ما فيش بس، أو تكرر السهو عنده هنا لكن ما فيش بس، هذا يسجد لسجود بعدي، لكن لو سهى فزاد أربع ركعات نقول له بطلت صلاتك. فكذلك النقص عندنا، مثلا شخص عندنا نقص منه يعني لم يجلس للتشهد الأول هذا التشهد الوسطي ولم يتذكر حتى اعتدل قائما، فهذا بنقول له تستمر هذا نقص. وعنده بمقابل ذلك في الركعة الأولى ما قرأش السورة، قرأ الفاتحة فقط، فهذا تكرر السهو منه، فيترتب عليه نفس الشيء سجدتان لنقص سنة واحدة أو لعدة سنن، هذا المقصود ولو تكرر يعني.
0: يعني يكونش سجود لكل
1: زيادة نقص. أو لكل نقص، مثلا واحد عنده يعني ثلاث زيادات نقول له لا أنت تسجد ست سجدات مثلا، يعني كل زيادة ترجحها بسجدتين، ولا شخص عنده نقص يعني ثلاث سنن نقول له تسجد أكثر من سجدتين باش ترجع كل نقص، لا لا يعني ولو تكرر النقص أو الزيادة تكفيه سجدتان.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعاد تشهده بلا دعاء كترك تكبيرة عيد.
1: نعم يعني بالنسبة للسجود، سجود السهو سواء أكان قبليا أم بعديا، في القول المشهور في المذهب أنه يعاد له التشهد، يعاد له التشهد ولكن من غير دعاء، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص تم هنا يعني التشهد، يعاد بعد السجدتين سواء السجود قبلي أم سجود بعدي، هذا هو القول المشهور في المذهب. وعندنا قولان آخران في المذهب، عندنا قول أن التشهد يعاد بعد السجود البعدي ولا يعاد بعد السجود القبلي، قالوا لأن السجود القبلي هذا في ضمن الصلاة وقد حصل التشهد فلسنا في حاجة إلى إعادته، وإنما يعاد التشهد للسجود البعدي لأنك أنت سلمت وخرجت من الصلاة ودرت سجدتين بعد، فينبغي أن يكون سلامك قبله تشهد كما هو العادة في السلام أنه يكون يعني بعد التشهد. والقول الآخر وهذا ما لا إليه ابن عبد البر من علمائنا، وهو قول عندنا في المذهب أن لا يعني يعاد التشهد، لا يعاد التشهد لا في السجود القبلي ولا في السجود البعدي، فهذه أقوال عندنا في المذهب، ولكن المشهور عندنا أن التشهد يعاد في السجود القبلي وفي السجود البعدي، وقالوا من غير دعاء، وهذا موطن من المواطن التي لا يكون فيها الدعاء، ذكرنا من المندوبات أو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة عقب التشهد، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الموطن لا يشرع الدعاء وإنما فقط تأتي بالتشهد، تأتي بالتشهد. والموضع الآخر اللي هو من سلم إمامه، يعني أنا مأموم يا شيخ ووصلت في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم إمامي، ما نقعدش أنا يعني أدعو بعد الإمام، وهذا مر معنا في أن المأموم ينبغي عليه ألا يسبق إمامه وألا يتخلف عنه، لأنه إن سبقه في تكبيرة الإحرام كما مر معنا شيخ في المبطلات أو في السلام سبقه أو سواه فهذا تبطل صلاته، فواجب على المأموم أن لا يسبقه ألا يساويه، في غير ذلك عندنا المساواة مكروهة، يعني هو بيركع أنت تركع معاه في نفس الوقت، هو يرفع من الركوع ترفع معاه في نفس الوقت، فقالوا هذا مكروه، وإن سبقته فهذا محرم عندنا في مشهور المذهب محرم سبقه. طيب إذن حتى لا نتأخر على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وكذا إلى نهاية الحديث، فإذا إذا سلم إمامك وإن لم تدعو أنت أو تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم. والموضع الثالث الذي لا يشرع فيه الدعاء عقب التشهد هو من كان يصلي في ركعتين تحية المسجد أو نافلة وخرج الإمام يعني صعد على المنبر، فهنا يعني المطلوب هو التخفيف في الركعتين، فلهذا يعني ما يقرأ التشهد من غير أن يدعو بعده. والموطن الرابع والأخير من المواطن التي لا يشرع فيها الدعاء عقب التشهد هي من أقيمت عليه الصلاة، من أقيمت عليه الصلاة، وطبعا معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني طبعا الذي عليه جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية قالوا المقصود هنا ليس أن الصلاة التي أنت فيها تبطل لو أنت قد افتتحتها قبل الإقامة، أنا بدأت نصلي في ركعتين يا شيخ وحصلت ركعة، وأنا في الركعة الثانية أقيمت الصلاة. طبعا بعض أهل العلم واختار هذا الظاهرية وبعض العلماء يقول لك خلاص تبطل الصلاة اللي أنت فيها في جميع الأحوال، وهذا مرجوح القول هذا، وإلا فمذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم أنها لا تبطل. متى ينبغي أن تقطعها؟ قالوا إذا خشيت أن تفوتك ركعة من يفوتك الركوع، في هذه الحالة تقطع. مثلا أنا كيف كبرت يا شيخ؟ بنصلي تحية المسجد وأقيمة الصلاة. في هذه الحالة، في هذه الحالة الأفضل أن، وطبعا يعني إن أنا أعرف من نفسي أني يعني نلحق على ما تفوتنيش الركعة ونجيبها ركعتين خفيفات، وأعرف من عادة الإمام أنه يطول ويقرأ في ثمن أو كذا، فما فيش بأس نكملها نجيبهم الركعتين هذو. لكن لو علمت من إمامي أو من العادة أني أنا ما نلحقش، في هذه الحالة نسلم نخرج بسلام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما يجيش أنها مجرد تنصرف منها وتخش في الصلاة اللي بعدها. وهذا نبه إليه ابن عبد البر في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، فلابد من الانصراف منها بسلام، لأن الصلاة النافلة لم تبطل طالما أنت دخلت فيها قبل أن تقام الصلاة. وعندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأنت ما دامك أنت جبت ركعة بسجدتها لم يبقى في الصلاة التي أنت فيها إلا القليل، فينبغي أن تكملها، فينبغي أن تكملها. فإذا هذا الموطن يا شيخ طالما هو يطلب فيه الإسراء حتى لا تفوتك ركعة من مع الإمام وكذا، فلهذا لا يشرع في حقك الدعاء، فقد تأتي بالتشهد إلى الوسط كما هو معلوم عندنا، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يكفي. فهذه أربع مواطن. إذن إذا خرج الإمام، صعد الإمام على المنبر وأنت في نافلة، فهنا لا يشرع في حقك الدعاء. كذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، كذلك إذا سلم إمامك وأنت قاعد ما دعيتش فينبغي أنك يسقط عنك هنا الدعاء. وكذلك هنا بالنسبة للتشهد التي يؤتى به للسجود السهو لا يشرع فيه الدعاء. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد.
1: نعم، هذا يمثل للسنن المؤكدة أو اللي هي متركبة من سنتين خفيفتين التي يسجد لها. مثالها تكبيرة العيد. معلوم عندنا في عيد الفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، التكبير في الركعة الأولى 6 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات يكبر الإمام ونحن نكبر معه، 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. فهذه التكبيرات كل تكبيرة، بخلاف تكبيرات الانتقال في الصلاة قلنا التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، التكبيرتان فأكثر هي سنة مؤكدة أو تعتبر عن سنتان خفيفتان تسجد لهما. أما بالنسبة لتكبيرات العيد فكل تكبيرة من هذه التكبيرات، ويحصل هذا يا شيخ إمام

0: إذن من الأمثلة التي أمثلة السنن المؤكدة التي يسجد لها هي من سهى عن تكبيرة واحدة من تكبيرات العيد، فأولى تكبيرتان فأكثر طبعا. نعم. وعندنا شيخ بعد ذلك المصنف قال وجهر بفرض، لكن هنا بالنسبة للجهر قال وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، يعني هو ترك الجهر واقتصر على حركة اللسان. أما من ترك الجهر ولكنه أسمع نفسه فأتى بأعلى السر، يا شيخ عندنا حاجة اسمها أعلى السر وأدنى الجهر. أعلى السر أن يسمع المصلي نفسه، فهذا أعلى السر، وأدنى الجهر أن يسمع المصلي من يليه، فهما قريبان، يعني أدنى الجهر وأعلى السر قريبان. فلهذا من ترك الجهر وأتى بأعلى السر نقول له ما يترتبش عليك السجود، هو نقص من جهة، لكن بما أنه أتى بأعلى السر اللي هو أسمع نفسه نقول له ما يترتبش عليك السجود. وسيأتي المصنف لكن نشير لها الآن لأنهما متقابلان. فيما يتعلق بمن ترك السر، ترك السر إلى ماذا؟ ترك السر وهو يعني اقتصر على إسماع، إن وصل إلى إسماع من يليه، بإسماع من يليه فقط ليس أعلى، فهذا نقول له ما يترتبش عليك السجود. على هو لأنه لم يأتي لو جاء بأكثر من هذا من الجهر فهذا يترتب عليه السجود، لأنه قلنا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أدنى الجهر، وأدنى الجهر قريب إلى أعلى السر، وبما أنهما قريبان من بعض فلا يسجد في هاتين الحالتين. نعم. إذن يا شيخ وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، متى يترتب عليه السجود؟ أنا إن تركت الجهر، إن أنا اقتصرت على حركة اللسان فقط، نحرك في شفتي دون إسماع نفسي، لكن لو أنا نسمع في نفسي ما يترتبش عليه السجود. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وتشهد.
0: نعم، عندنا يا شيخ التشهد يعني يعد في مشهور المذهب، يقول لك هو سنة خفيفة لكن معه سنة أخرى مربوط بسنة أخرى اللي هي الجلوس له، لأن من ترك التشهد يترك الجلوس له، فلهذا يعني وعندنا السجود يترتب على ترك سنتين خفيفتين فأكثر، فلهذا من ترك التشهد الأول، وعندنا في ذلك حديث عبد الله بن محينة سنذكره، ونظم ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه على مشهور المذهب، قال كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لقبل ذلك نرجع، يعني أنا في صلاة رباعية مثلا يا شيخ، سواء كنت إماما أو فذا نصلي بروحي ولا أنا إمام، وسهوت فلم أجلس للتشهد الوسط التشهد الأول، ولم أنتبه، لو أنا قاعد ما فكتش العقال زي ما يقولوا ناسنا لولو شابين لولين يقولوا ما فكتش العقال، كان ما فكتش العقال قاعدات يدي ولا رجلي قريبات من الأرض، هذا ننزل ونجلس للتشهد ونكمل صلاتي وما عليها السجود، لكن إن أنا فكيت العقال واعتدلت قائما، إذا اعتدلت قائما لا أرجع. السنة في حقي على مشهور المذهب أني لا أرجع، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقام من اثنتين، يعني ما جلسش للتشهد الوسطي، قال فلما فرغ وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل السلام. البخاري في صحيحه، طبعا هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، بوب له قال باب من لم ير التشهد الأول واجبا، باب، لأنه لو كان واجبا لما جبر بالسجود، لأن السجود لا ينجبر، السجود السهو لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، وإنما ينجبر به ترك السنن.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب

بالعبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام عن أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي، والآن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على موجب السجود بعد السلام وحالاته، حيث قال رحمه الله: ولمحض الزيادة بعده.
1: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصنف يعني قبل الفاصل ذكرنا أو مثل لنا للسجود القبلي أو السنن التي يترتب عليها لنقصها السجود قبلي، فذكر لنا تكبيرة العيد، وذكر لنا ترك الجهر، قلنا إذا اقتصر على حركة اللسان فقط، وذكر لنا كذلك التشهد. ومن الأمثلة أيضا على السجود القبلي قبل أن نشرع في السجود البعدي ترك السورة، لأن من ترك السورة يعني ترك سنتان، بل ثلاث سنتان وسنة ثالثة خفيفة. السنتان اللي هي السنة الأولى نفس قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة، هذه سنة، والقيام لها سنة. وعندنا أيضا الإسرار أو الجهر بها على حسب الموضع أيضا سنة، ومع هو سنة خفيفة. هو بالنسبة للجهر والإسرار آكد منه في الفاتحة، يعني آكد في الفاتحة منه في السورة، يعتبر من باب سنة خفيفة أو مندوب في السورة. فمن ترك إذن السورة أو ترك الآية بعد الفاتحة، هذا أيضا يعني أنقص سنتان فأكثر، فهذا يترتب عليه أيضا سجود قبلي. كذلك قلنا من يعني ترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميع، فهذا أيضا يترتب عليه سجود قبلي. نعم. وبالنسبة لمحض الزيادة بعده، طبعا لماذا هنا المصنف رحمه الله عبر بالمحض؟ قال لأنه إذا اجتمع عندنا زيادة ونقص سيترتب عليه السجود قبلي، لأننا نغلب السجود القبلي على السجود البعدي. لكن إذا تمحضت عندنا زيادة فقط فهذا يترتب عليه سجود بعد السلام. ومما يدل على ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة رباعية الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له رجل في يديه طول: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لا، لم تقصر ولم أنسى، كل ذلك لم يقع، ما حصل في ظنه صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أما كونها لم تقصر نعم، وفي ظنه صلى الله عليه وسلم أنها يعني كاملة أيضا قد صليت، وهذا للتشريع للأمة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وكانوا في القوم، فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بعد أن قام منه وكبر وأكمل الركعتين وسجد بعد السلام. فمن هذا الحديث وأحاديث أخرى استنبط علماؤنا منها، سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، استنبطوا منها أن إذا وجدت زيادة في الصلاة فيترتب السجود البعدي، وإذا وجد نقص في الصلاة مثل حديث عبد الله بن بحينة وغيره من الأحاديث التي كان فيها نقص فإنها تجبر بالسجود القبلي. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كمتم لشك.
1: نعم، هو يعني بيمثل هنا للزيادة، يمثل للزيادة. الزيادة يا شيخ سواء أكانت من جنس الصلاة، قبل أن نأتي لقول المصنف كمتم لشك، الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة يزيد ركعة ولا سجدة، طبعا هذا سهوا يا شيخ، رغم أن زاد، وهذا ذكرناه في المبطلات، من تعمد زيادة سجدة يعني ركن فعلي بصفة عامة فهذا تبطل صلاته، بخلاف الركن القولي. من تعمد زيادة ركن قولي، شنو هي الركن القولي؟ عندنا الأركان القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وعندنا السلام، وعندنا الفاتحة. ففقط يسجد في حالة زيادة الفاتحة، تكرار الفاتحة، فهذه يسجد لها سجودا بعد ولا تبطل الصلاة. أما بالنسبة للأركان الفعلية، السجود، الركوع، كذا، إذا زاد المصلي في صلاته ركنا فعليا متعمدا فإن صلاته تبطل، وإذا كانت سهوا فإنها لا تبطل وتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي، يسجد بعد السلام. وكذلك عندنا أحيانا يعني تكون من غير جنسها، أحيانا تكون من غير جنسها، كمن تكلم سهوا أو أكل أو شرب ولم يكثر، هذا جدا لو كثر حتى لو كان سهوا يبطل، لكن لو كان قليل وكان سهوا فهذا ليس من جنس الصلاة وهي زيادة، فتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي. نعم. بعد ذلك المصنف قال كمتم لشك. المشروع في حق من شك في صلاته هو أن يبني على ما استيقن، يعني يبني على الأقل. أنا شككت في صلاتي، هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ يجب أو ينبغي علي أن أعتبرها ثلاثا وأزيد ركعة. وهذا الحديث يعني أخرجه مالك في الموطأ وفي الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. طبعا وردت بعد السلام وقبل السلام في الأحاديث، لكن عندنا المختار لأن عندنا تمحض زيادة فهذا بعد السلام، السجود يكون بعد السلام، لأن كما ورد في الحديث إذا كانت الركعة التي زدتها بالفعل هي رابعة، فالسجدتان هنا ترغيم للشيطان، وإذا كانت الركعة التي زدتها خامسة، يعني أنا لما شكيت هل هذه الثالثة أم رابعة، بالفعل كانت الرابعة هي، ونزت ركعة بعد ذلك تبين، أو في حقيقة الأمر تبين أن هذه ركعة خامسة، قال السجدتان تشفع له صلاة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من شك ولم يكن مستنكحا الشيخ، أما المستنكح بروحه حكمه، اللي هو كثير الشاك هذا لا، يبني على الأكثر. يعني لما شخص يشك في صلاته لم يدري ثلاثا أم أربعا مثلا، أو ثانية أم ثالثة أم كذا في المغرب، فهنا إن لم يكن مستنكحا إنسانا عادي ما يجيش الشك هلبا، هو المستنكح عرفه علماؤنا بأنه كثير الشك الذي يأتيه شك كل يوم ولو في اليوم مرة لابد بيجيه الشك، فهذا هو المستنكح. وأفضل علاج لطرد هذه الشكوك والوساوس هو الإعراض عنها، فلهذا قالوا حكمه أنه يبني على الأكثر. لما نكون مستنكح ويأتيني الشك كثيرا ويوميا يأتيني الشك، قالوا في هذه الحالة إذا شككت صليت ثلاثا أم أربعا، يعني أعتبرها أنها أربعة وأسجد بعد السلام، وسيأتي للمصنف تفصيل هذا. إذن بالنسبة لمتم الشك يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، ولكن يزيد يبني على الأقل ولا الأكثر؟ نقولك إن كان مستنكحا فهذا يبني على الأكثر، وإن كان ليس مستنكحا فهذا يبني على الأقل. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر.
1: نعم، هذا مثلا صلاة الظهر والعصر، شخص صلى الظهر وبعد ذلك شك، يعني وهو في الصلاة ما عاش عرف هل هو في الظهر أم هو في العصر، ولا مثلا شفع والوتر شك هل هو الآن في الوتر ولا قاعد في الشفع، ولا ركعتي الفجر والفجر مثلا، يعني الصبح صلاة الصبح وركعتي الفجر، يعني هو صلى هو في الصلاة شك، هل هو لا يزال في ركعتي الفجر اللي هي الرغيبة ولا ابتدأ في الفريضة؟ فمن حصل له شك يعني يبني على ماذا؟ يبني على أنه لا زال في الصلاة الأولى، لا زال في الصلاة الأولى، ويكمل الصلاة الأولى ويسلم ويدير سجدتين بعد السلام. احنا نتكلم على السجود البعدي، فهذا يسجد فيها بعد السلام إلا إن كان مستنكحا، فالمستنكح عرفنا حكمه أنه يبني على الأقل، أما غير المستنكح فإنه هذا حكمه، يعني يعتبر نفسه في الصلاة الأولى، يكمل صلاته الأولى وبعد السلام يسجد سجدتين بعد السلام. فهذا معناه المصنف بقوله وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر.
1: نعم، هو يا شيخ أدنى الجهر هو أن يسمع نفسه ومن يليه، ومن يليه يعني الناس ولو بنحو صفره، هذا أدنى شني؟ أدنى الجهر. يعني إن هو بدل السر بأكثر من إسماع نفسه بما زاد على إسماع من يليه، عفوا بما زاد على إسماع من يليه، فهذا يترتب عليه السجود. لكن إن كان هو يعني بأعلى السر اللي هو إسماعه لنفسه فهذا ما يترتبش فيه سجود، قاعد في السر هو حتى وإن جاء بأعلى السر، وإن جاء بأدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه قاعد حتى هو قريب ما يترتبش عليه سجود. إذن متى يترتب عليه سجود؟ من ترك السر، إذا جهر بأعلى من ماذا؟ من أدنى الجهر. إذا جهر بأعلى من أدنى الجهر بأن زاد في الجهر إلى أن أسمع أكثر من يليه، كان هو غير سمع من يليه قاعد ما يترتبش عليه السجود. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكمن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه.
1: نعم، أشرنا فيما مضى إلى حكم المستنكح، قلنا إحنا اللي شك في صلاته إما أن يكون غير مستنكح فهذا يبني على الأقل يزيد ركعة ركعتين شني مازال من صلاته، وبعد ذلك يدير التشهد ويسلم، وبعد السلام يأتي بسجدتين سجود بعدي به. وإذا كان مستنكحا فهذا قالوا ما يصلحش، من استنكحه الشك فهذا يعني يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، شك هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة في صلاة الظهر، نقولوا له اعتبرها الرابعة، وبعد ما تسلم اسجد سجدتين بعد السلام. إذن كلاهما سواء المستنكح وغير المستنكح في حالة الشك لم يدري كل واحد منهما هل صلى ثلاثا أم أربعة، كلاهما سيسجد سجودا بعديا، لكن بالنسبة لغير المستنكح فهذا يبني على الأقل والمستنكح يبني على الأكثر. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى حكم مستنكح الشك شرع في بيان حكم مستنكح السهو فقال: ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود عليه.
1: نعم، بالنسبة لاستنكاح السهو يعني كثرة السهو، يعني في فرق بين استنكاح أو مستنكح الشك ومستنكح السهو. مستنكح الشك هذا كثير الشك، يأتيه شك هل هو فعل أم لم يفعل، صلى ثلاثا أربعا اثنان أم ثلاث، هذا كثير الشك. ومستنكح السهو هذا يحصل معه السهو، في الغالب يسهو عن التشهد الوسطي ما يديرش فيه، كثيرا يسهو عنه، هذا كثير باستمرار، أو يسهو عن السورة لا يأتي بها، فهذا مستنكح السهو. مستنكح السهو يصلح ولا سجود عليه. وطبعا هنا ليس دائما يستطيع الإصلاح، أحيانا يستطيع الإصلاح وأحيانا لا يستطيع الإصلاح. مثلا إذا سهى عن، في الغالب هو يسهو عن السورة ولم ينتبه حتى ركع، هذا لا يرجع لأنه لا يرجع من الفرض إلى السنة. أو سهى عن التشهد الوسطي حتى اعتدل، لو قبل ذلك يستطيع أن يرجع، سهى عن السجود القبلي حتى اعتدل قائما، فهذا وهو كثير السهو، هو كثير السهو، فشين نقول له؟ نقول له يعني ما عاش ترجع، استمر. يعني هو المصنف هنا قال: ومن استنكحه السهو أصلح. الإصلاح إن أمكنه الإصلاح، وإن لم يمكنه الإصلاح فلا إصلاح عليه ولا سجود. إذن هو في جميع الأحوال بالنسبة لمن لكثير السهو خلاص نقول له السجود ما عاش عليك سجود، أنت فقط تأتي بماذا؟ تأتي تصلح صلاتك إن استطعت. متى يستطيع الإصلاح؟ مثلا إن هو نسي سجدة، في الغالب يسهو عن السجدة الثانية، كثيرا ما يسهو عن، يأتي بسجدة ويسهو عن السجدة الثانية ويقوم للركعة التي تليه، تذكر هو في القيام، بل حتى ولو كان هوى للركوع قبل أن يرفع للركوع، هذا نقول له ترجع جالسا وتأتي بالسجدة الثانية ولا سجود عليك، طالما أنت كثير السهو لا سجود عليك. إذن من استنكحه السهو كان كثير السهو، نقول له إن استطعت أن تصلح صلاتك فأصلحها ولا سجود عليك، وإن لم تستطع أن تصلح صلاتك كونها فاتتك سنة وكذا لا سجود عليك أيضا. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله،
1: طبعا تكلم الشيخ نعم. إذا فاتت سنة، أما نعم. إذا فوت الفريضة هذه لا يصلح، لا يجبرها السجود ولا تنجبر، يعني حتى كثير السهو وغير كثير السهو بالنسبة للركن لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يقاس على من استنكحه السهو في عدم السجود له، فقال: كمن شك هل سلم أو هل سجد منه واحدة أو هل سجد أو هل سجده وبنى على اليقين، أو زاد سورة في أخريه، أو خرج إلى أخرى، أو قاء أو قلس غلبة، إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله شبه هذه الأمور بما ذكره على من استنكحه السهو، قال يصلح إن استطاع الإصلاح ولا سجود عليه. قال كذلك عندنا مسائل أخرى يكون فيها يعني لا يترتب عليها السجود، اللي هي من شك هل سلم أم لم يسلم، هذا نقول له سلم ولا سجود عليه، يسلم ولا سجود عليه. وكذلك من سهى، هل يعني عفوا من شك هل سجد واحدة أم سجد سجدتين للسهو، نتكلم على سجود السهو، هو ترتب عليه السجود، سجود قبلي ولا بعدي. وفي السجود في سجود السهو يعني شك هل هو سجد منه واحدة أم سجد سجدتين، نقولوا له زيد سجدة أخرى ولا سجود عليك، خلاص كان هذا معاش يتم، خصوصا من به وساوس وكذا، فإذا هذا أيضا لا سجود عليه، يبني على الأقل يجيب سجدة أخرى. إذا سهى هل إذا شك هل هو سجد سجود السهو ولا ما سجدش، نقول له اسجد خلاص. إذا شك هل سجد واحدة منه ولا اثنتين، نقول له تسجد سجدة أخرى تعتبرها واحدة ولا سجود عليك بعد ذلك. نعم، لأن سجود السهو ما يترقعش بسجود السهو تاني يعني. نعم
0: نعم، هذا ما أشار له المصنف بقوله أو هل سجد منه واحدة أو هل سجده أصلا يعني.
1: نعم،
0: وبنى على اليقين. نعم، يبني على الأقل على اليقين
1: في هذه المسائل الثلاث. نعم، اللي هو شك هل سلم أم لا يبني على اليقين، شك هل سجد سجود السهو أم لا، شك هل سجد واحدة، واحد أو ثنتين. نعم، يبني على اليقين على الأقل. نعم،
0: ثم قال أو زاد سورة في أخريه.
1: نعم، عندنا الضابط شيخ وسبق أن أشرنا إليه أن كل زيادة قولية في الصلاة لا يترتب عليها سجود إلا عندنا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة إذا كررها المصلي قرأها في ركعة مرتين فهذا يترتب عليه سجود، أما الباقي التشهد قرأها مرتين، السورة يعني قرأها مرتين أو قرأ في الأخريين، يعني عندنا إحنا مثلا الأخريين من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب عندنا فاتحة فقط يا شيخ، لو هو قرأ فيها سورة هل يترتب مع الفاتحة قرأ سورة هل يترتب عليه سجود؟ قال لا، لا يترتب عليه سجود، هذه من المواضع التي لا يترتب عليها سجود. نعم،
0: قال أو خرج إلى أخرى.
1: نعم، هو في الركعتين الأوليين أو إحدى الركعتين الأوليين يقرأ في سورة فأخطأ ودخل في سورة أخرى، خصوصا في المواطن التي فيها تشابه، فهذه أيضا لا سجود فيها، ما فيهاش بس. نعم،
0: قال أو قاء أو قلس غلبة إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت. نعم، وإلا بطلت.
1: نعم، هذه يعني بشروط بالنسبة للقي، احنا نقوله الترجيع، والقلس يعني التقريعة ولا يعني الحموضة هذه اللي ترجع المية وكذا فيها شيء من الطبيخ وغيرها، هذا القلس. فإذا القي أو القلس غلبة، مش واحد يدخل ايده في او صبعه في فمه وكذا
0: بلا تعمد يعني،
1: اذا ان تعمده فهذا مبطل، لكن ان لم يتعمده ان كان غلبتان فلا تبطل به الصلاه، يعني بشروط حتى بالنسبه للقي والقلس في الصلاه لا تبطل به الصلاه بشروط، اول شيء ان يكون غلبه ليس تعمدا، والشرط الثاني ان يكون قليل، اما ان كثر جدا فهذا تبطل به الصلاه، والشرط الثالث أن يكون طاهر لم يتغير عن حالة الطعام، أما إن تغيرت رائحته كذا عن أوصاف الطعام وبدأ فيها يعني أوصاف العذر والنجاسة فهذا يعني نجاسة وتبطل به الصلاة قليلا كان أم كثيرا. والأمر الآخر لم يزدرد منه شيء، لأن عندنا عمدا طبعا لم يزدرد يعني لم يبتلع منه شيئا، أما إن لو ابتلع منه شيئا هذا لها حكم الأكل والشرب سهوا، أما إن تعمد الازدراد أو ابتلاع هذا القلس أو هذا القيء بعد أن خرج منه، ولو كان قليلا طالما ازدرد منه شيئا فهو في هذه الحالة يكون مبطلا. إذن القيء والقلس لا يبطلان الصلاة بأربعة شروط: أن يكون غلبة، وأن يكون قليلا، وأن يكون طاهرا، وأن لا يبتلع منه شيئا عمدا. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أعلن أو أسر بك آية، أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية.
1: هنا عطف المصنف رحمه الله على المسائل التي ذكرها آنفا ولا سجود فيها. مسألة الإعلان، لو أعلن يعني جهرة في موطن سر هو جهرة بآية أو بآيتين، ولهذا يعني وضعوا فاصل بين من جهر، يعني من قرأ خلاف سنة الصلاة آية أو آيتين لا سجود عليه. إذن متى يترتب السجود؟ قالوا من قرأ خلاف سنة الصلاة أربع آيات فأكثر من الفاتحة، نتكلم إحنا إن الفاتح سبع، الفاتحة سبع آيات. فمثلا أنا في صلاة المغرب قرأت الحمد لله، أسريت بالقراءة واقتصرت على حركة اللسان، لم أسمع نفسي، لأن قلنا من أسمع نفسه فلا يترتب عليه السجود. اقتصرت على حركة اللسان، قرأت الآية الأولى والثانية والثالثة، وفي الآية الرابعة انتبهت أو نبهوني فقلت إياك نعبد وإياك نستعين جهرا، وكملت الصلاة جهرا، هل يترتب عليه السجود؟ قال لا، ما يترتبش عليه السجود. إذن متى يترتب عليه السجود؟ يترتب عليه السجود إذا أنا خالفت سنة الصلاة من جهر أو سر بأربع آيات فأكثر فيما يتعلق بالفاتحة، أما بآية أو بآيتين فهذه لا يترتب عليها سجود. نعم.
0: قال: أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة.
1: نعم، سبق أن ذكرنا أن الزيادة القولية لا يترتب عليها سجود إلا من كرر الفاتحة. أما السورة مثلا سهى في السورة قرأها خلاف سنتها من جهر أو سر، فهذا وأعادها وفق السنة من جهر أو سر، فهذا نقول له لا يترتب عليك سجود، لأن عندنا الزيادة القولية لا يسجد لها إلا ماذا؟ إلا في الفاتحة، إذا كرر الفاتحة. لكن من قرأ الفاتحة خلاف السنة مثلا في المغرب قرأها سر بحركة اللسان، لما انتبه أو نبهه أعادها جهرا، فهذا نقول له يترتب عليك سجود بعدي للزيادة إنك أنت كررت الفاتحة. نعم.
0: ثم قال: أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية.
1: شوف يا شيخ، فيما يتعلق بترك الجهر إلى السر أو ترك السر إلى الجهر، لا يترتب السجود في ترك الجهر إلى السر إلا إن اقتصر على حركة اللسان. أما إن يعني ترك الجهر إلى أدنى السر بأن أسمع نفسه قلنا ما يترتبش عليه السجود. وكذلك فيما يتعلق بالسر، من ترك السر إلى أدنى الجهر، من ترك السر إلى أدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه، فهذا
0: لا يترتب عليه السجود،
1: لا يترتب عليه السجود. بخلاف من جهر بأكثر من ذلك، هو في صلاة سرية وقرأ جهرا يسمع من يليه ومن بعد منه، فهذا يترتب عليه سجود. ولهذا من اقتصر على إسماع نفسه في الجهرية فهذا لا سجود عليه، مع أنه لم يأتي بأدنى الجهر، هو جاء بأعلى السر، وأدنى الجهر وأعلى السر قريبان، فلهذا لا سجود عليه. قال: أو على، أي أو اقتصر على إسماع من يليه في سرية، وقلنا إسماع من يليه هذا أدنى الجهر وهو الصلاة سرية، يعني فات هو أعلى الجهر. أعلى الجهر أن تسمع نفسك،
0: أعلى السر،
1: أعلى السر، نعم، هو فات أعلى السر، لأن أعلى السر هو أن تسمع نفسك، بيفات أعلى السر إلى ماذا؟ إلى أدنى الجهر، فلا يترتب عليه السجود. نعم. نعم. لكن إن زاد على ذلك فهذا يترتب عليه السجود. نعم.
0: ثم قال: أو أدار مأمومه ليمينه.
1: نعم، هذه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنه جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على شماله، فيعني أداره صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه، وهذا المندوب في الوقوف أن يكون يعني إن كان مع الإمام واحد فقط سواء رجل أو صبي فإنه يوقفه على يمينه.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها كون البوع دل مع دلش، هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه، اي يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده
4: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. اي والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها فيها حتى شهاده عقاريه شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
3: يتصالحوا
4: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم،
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
8: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
7: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
9: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك. فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري. يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة ليستا من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. ما معنى الكلام هذا؟ أنه هو إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا. وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات تراه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
0: يعني يفوض كأن شيخنا.
1: نعم
0: الله عز وجل.
1: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاقتصار على الغسلة الواحدة، قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خافوا منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه ويكتفي بالثلاث والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
1: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخر، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن. جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا ومن خالف هذا يعني من العوام فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم، وهذا اللي نسموه فيه إحنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات سواء كان من الناصح أو من المنتصح. مرات الناصح ما بيش كلمة يقولك توا نين بنكلمة بنقول له يطلع أفقه مني ويطلع لي يفكني منه ما نيش مكلمة، ولا كذلك المنتصح ما يرضاش إنه واحد يقول له هادي راهي مش هكي والله غلط. وإلا فعلى الناس أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا لا ينال العلم مستحن ولا متكبر.
0: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم، فقال بلسان سأول وقلب عقول.
1: نعم بارك الله فيك، صحيح. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية يعني. وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها هي رد مسح الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلل بعد مسحة الأولى فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح الماء من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء بعد ذلك. العادة أن هذه ممكن تكون القصة عند الجماعة هذو اللي يقتصدوا في الماء كثيرا يعني، هذو ما يتوصدوا بطاسة واثنين وانا مش عارف كيف يتوضوا بها، هذا ممكن يصير الكلام معه.
0: أو ربما شيخنا يكون الشعر كثيف يعني قد يأخذ الماء.
1: ممكن نعم
0: تصور.
1: على كل نحن ذكرنا إن لم يبقى فيسقط الرد.
0: نعم يعني شيخنا لا يجدد الماء ليرد،
1: لا يجدد، ليس نعم. نأتي إلى السنة التي تليهما وهي مسح الأذنين. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا نعم: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في قراءة يعني. وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن، وكيف يكون؟ بإدخال الإصبع فيه، فيكون مسح الثقب بإدخال الإصبع فيه ومسح ظاهر الأذن بالإبهام. وكذلك ما يواجه من الأذن بالسبابتين طريقة معروفة، يعني لو كان الحلقة مصورة كنا يعني عمليا. أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
0: الرؤية
1: حتى يفهمها، وهذا يقوم به المشايخ في الدروس، يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا احنا الحلقات المصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما مع رأسه

0: والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا أن مسح الأذنين سنة، وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى

0: في الصلوات ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباب الوضوء في الصلوات. قالوا الصلوات جمع صبر صبر بإسكان باء هي الغداء الباردة. الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تسألت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
2: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما، وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب.

0: فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شيء يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا: والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو، حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا: ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب، اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا: ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكراه. طيب، نأتي إلى مسألة. الآن لو خالف المتوضئ عمدا أو جهلا وقدم ما حقه التأخير، مثلا غسل يديه قبل وجهه، فهنا نقول إنه أساء لمخالفته السنة، بل ويندب له أن يعيد وضوءه مراعاة لمن يقول بالوجوب، ولا شيء عليه إن لم يعد. هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا، قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. ش معنى القرب وش معنى البعد؟ قالوا القرب يعني بيه قبل جفاف أعضائه، والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث، ويعيد ما بعده كذلك، وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد، فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
0: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، في وضوئه يستخدم الوضوء، الوضوء بالفتح اللي هو الماء، فمندوب له أن يقتصد في ذلك، حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة يعني
1: الله.
0: مش يقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا تو راهو جماعة هلبة الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها تفلت المية تفلت
1: والله يقويها هو يقدر يستعمل أقل يعني.
0: مش معقول أنت بتتوضى تستخدم 30-40 لتر باش تتوضى أنت، هذا فيه إسراف
1: شخص في الواحد بس
0: فيه
1: يعني.
0: هدر إيه؟ أيوه. هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
0: نعم
1: الله عليه وسلم.
0: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام متاع استفهام كان ينكر عليه سرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرين نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فلينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله، والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو يفعله غالب الناس اليوم وهو السواد الأعظم من هذا الهدر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق، فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو فيه هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا ناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره لي يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس، ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا. والله سئلت أسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشية للفجر،
1: يعاود
0: من العشية للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد ما عممش وقاعد ما شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان. الله. يعني هذا الغسل اللي ممكن خمسة دقايق بالوفاة يسدوك، خمسة دقايق بالوفاة يسدو في الغسل، يعني معقولة يوصل الوسواس بإنسان إنه يبقى فيه؟ اللي يقولك نقعد نص ساعة هلبة، نص ساعة وساعتين هوين، تخيل مية خزان يتصب بومبة تجبد مضاطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش، مش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. اقعد عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بايدك معاش توليلة، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفتك من الوسواس. وهالبناس راو يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقول لك يا سبحان الله كيف كنت انا، يقول لك سبحان الله، يقول لك كيف كنت انا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري بهذه يعني هذه الوسواس اللي والاوهام اللي نتبع فيها. نعم
1: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم ذكرتم مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوب من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به الإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيط بنص
0: شيشة لقص المية،
1: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
0: نعم.
1: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
0: هذا
1: يعني
0: أيضا ينتبه إليه بعض الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم. صحيح. يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بالطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد. في المداير بخاخة المية. بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمس فوق البساطات، يصب شوية شوية مية بس وهذا يصبح مسح معاش
1: ما غسل،
0: فهمت ايه؟ فلهذا قلنا هذا أمر يعني ما يضيعش إنسان باش أنت تحصل سنة تضيع فرض. هذا لا، الإنسان يكون وسط، الغسل معروف والناس كلها تعرفه، تعالى على أقل شيء يسمى غسل. أيوة. أما قصة هذه تتوضى بطاسة البلاستيك هذه الصغيرة
1: غير
0: هذه ما يعني ممكن بوق في الأخير أنت قدرتها، لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في آخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله وهل يعني عامة الناس أو أكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو أجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
0: نعم، أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا، وفيه آثار صحيحة، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب. وأيضا يذكرون حديث ليتوظف البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، ليتوظف البيت اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوضأ يصلي ركعتين، جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
1: نعم شيخنا، آخر هذه السنن الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة في المسجد أن يخرج من بيته على طهارة.
0: إيه نعم، هذا جاء فيه حديث، هو حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، وفي رواية ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه أو ينهره الله أعلم بصحة اللفظة إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والدرجة 10 أمثالها. فانظر هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم، وأنت تسعى إلى بيت من بيوت الله لإقامة أعظم فريضة ولإعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذا المقصد الطيب وهذا الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكل من يعني يسعى إلى الصلاة، وكذلك هذا الذي يتوضأ في بيته فيحصل به هذا الأجر. وكما جاء في الحديث المشائين في الظلم، نعم هذه كلها راه فيها أجور عظيمة، ولكن يغفل الناس عن هذه الهبات وهذه العطايا التي هي يسيرة في الحقيقة، يعني شو بتاخذ من الإنسان ولكن يغفل الإنسان عنها في اليوم والليلة من الأجور والعطايا والهبات لله سبحانه وتعالى، يعني كتب بها الأجر العظيم للإنسان. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به. بهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بسنن الوضوء، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بما قال الشيخ وبما سمعنا جميع السامعين والمتابعين لهذه الإذاعة ولهذه الحلقات، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يكفر به عن خطايانا بهذه الأعمال، نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. مستمعي الكرام، نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواو.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا يعني.
3: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللموم، ما نقدرش نقدر اللموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس أن يدخلوا على التطبيق وأسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طهر. ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج فتوى، الذي يبث كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم، ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على واتساب 092-092-17-0. في بعض الأسئلة واردة على تطبيق نبدأ بها إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل: يا زمان كنت ثابت في صلاتي، وكنت أسمع وأقرأ القرآن يوميا ومحافظ على الأذكار، ولكن فجأة هجرت صلاتي وأذكاري والقرآن، وهذا الكلام من 2018 لعند الآن. نقطع في صلاتي أحيانا، وكل يوم قلبي يوجع فيا، كل من سيب الصلاة وكل خاطري نرجع زي قبل، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا الأخ العزيز، هو قلب الإنسان ما دام دائما يجهد نفسه يعني مازال حي. الشخص الذي لا يبالي بالصلاة ولا يحزن على ذنوبه، هذا غالبا لا يشعر بهذا الألم اللي تشعر به أنت الآن. فحزنك على ما فات، وحزنك على تركك يعني تأخيرك للصلاة، ورغبتك الصادقة في الرجوع إلى الله جل وعلا، هذا بداية التوبة. فأسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك توبة صادقة، وأن يشرح صدرك ويثبتك على الصلاة. ماذا تفعل أخي الكريم؟ أبدأ الآن مباشرة من الآن في هذه اللحظة، باب التوبة مفتوح. لا تجعل الشيطان يقنعك بأن راه قصرت وعندك سنوات من التقصير وأن الطريق انتهى. بالعكس، باب التوبة دائما مفتوح ومازال مفتوح، فارجع للصلاة فورا الآن. ومسألة الشعور بلذة الإيمان زي ما قلت، يعني مرات يعني تشعر بنفسك، لا حجي بإذن الله، كل ما حاولت حجيك لذة الإيمان. صلي الصلاة، كل صلاة في وقتها، توب توبة صادقة إلى الله جل وعلا، اندم على ذنوبك، استغفر الله جل وعلا كثيرا. لما توقع الإنسان يوقع الإنسان في خطأ، لا ييأس بل يتوب من جديد، يتوب من جديد ويبدأ. حتى القليل راه المستمر خير من يعني تقرأ يوم يعني بكثرة لكن غير لا تستمر على ذلك. يعني انت ممكن تبدأ صفحة واحدة في اليوم، تقرأ قرآن يومي صفحة واحدة تبدأ به، بعدين كل فترة تزيد صفحتين، بعدين ثلاث، ومع الاستمرار كل يوم. مش جي يوم تقرأ يعني 20-30 صفحة ثم بعد ذلك تهجر القرآن شهرا كاملا. يعني تقرأ كل يوم صفحة أفضل. أذكار الصباح والمساء أقرأها حتى في الفترة الأولى، حتى مختصرة، بعدين أقرأ الطويلة، وهكذا حافظ على النوافل، ابتعد عن أسباب الذنوب كلها، أي شيء فيه ذنوب ابتعد عنه، والخلطة أرجع للمسجد زي ما كنت، تبدأ بالصلاة كل يوم، حتى قدرت مثلا فترة الأولى تلحق على المغرب والعشاء هكذا، بعدين كل مرة تزيد صلاة العصر في المسجد أضغط على نفسك وهكذا، لين تبدأ الفجر وهكذا، ما تقولش يعني أنا ما نقدرش، لا أبدأ ببرد دائم، استغفر الله جل وعلا في اليوم على الأقل حاجة 100 مرة، صلي الصلاة في وقتها، اقرأ القرآن، ودائما ندعو أن يثبتك الله على ذلك، ربي يعني ردني إليك ردا جميلا، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذه كلها من الدعوات، ما تشوفش للسنوات اللي ضيعتها قبل، شوف إلى الأمام، شوف الخطوة اللي ستأخذها إلى الأمام، ونسأل الله أخي الكريم أن يثبتك ويشرح صدرك ويجعلك من المحافظين على الصلاة ومن المحافظين على القرآن. ابدأ دائما صفحة جديدة مع الله جل وعلا، ابدأ ب يعني ما تحتاجش عندك يوم كامل تعبيده بالعبادات، لا لا لا، ابدأ بالصلاة في وقتها، ما تفكرش في الأمس دائما حتى الشيطان يحاول يبعدك، تب توبة صادقة إلى الله جل وعلا، اكتمنا الاستغفار، لا تيأس واحذر الياس، مرات الإنسان يتحمس يوم ولا يومين ولا أسبوع بعدين يضعف، وما يقولش يعني لأني رجعت كما كنت، لا لا لا، يحصل الإنسان منا هفوات وغيره، لا تقول يعني أنا مثلا سقطت، لا لا، إذا دائما سأقوم، إذا سقطت قوم مباشرة، رأى الشيطان يفرح بالذنب، ولكن فرح الأكثر للشيطان لما يجعلك تيأس من رحمة الله جل وعلا، فأنت إياك أن تقع في هذا المطب، اليأس من رحمة الله جل وعلا. الله دائما تذكر أن الله يعلم كل ما فعلت، الله جل وعلا يعلم أنك نادم، والله جل وعلا يعني جعل باب التوبة مفتوح وباب التوبة لم يغلق، فمرات هذه اللحظة تكتب لك بداية جديدة، بداية حقيقية، ويعني كلما أكثرت من الطاعة لما تطيع الله جل وعلا سيعود الإيمان إلى قلبك بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله أن يشرح صدرك ويغفر ذنبك ويعينك على الصلاة. عندنا اتصال لأخ خالد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ قراءة الفاتحة وأنا مامون،
1: أي في السرية ولا في الجهرية؟
2: في السرية ولا في الجهرية.
1: تمام، قراءة الفاتحة للمأموم. تمام.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا الأخ خالد سأل على قراءة الفاتحة للمأموم. طبعا قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ المأموم، لا يقرأ، وإنما يستمع للإمام، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففي القراءة الجهرية نسمع للإمام، ما يقرأش الإمام الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية اللي هي الفجر والمغرب والعشاء، بل يستمع لقراءة الإمام وينصت. ما في الصلاة السرية اللي هي الظهر والعصر، المشروع في المذهب المالكي أن الإمام يستحب له قراءة الفاتحة، ما دام ما شوش لغيره يستحب له قراءة الفاتحة. إذن عندنا الفجر والمغرب والعشاء في الركعات الجهرية المأموم لا يقرأ الفاتحة بل ينصت للإمام، في الظهر والعصر يقرأ الإمام الفاتحة سرا، لو ما قرأش صلاة صحيحة، لأنه مستحب ما هيش واجبة، لكن هي يستحب أن يقرأ الإمام. فإذا كنت تصلي أنت خلف إمام ولم تقرأ إلا الفاتحة في الجهرية، هذا هو المذهب وهذا هو الصحيح، نعم هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنك ما تقرأش بل تستمع للإمام في الجهرية، وهذا قول جمهور العلماء في هذه المسألة بالنسبة للصلاة الجهرية. نرجع إلى ما زالت عند اتصال العم يونس، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. يوم طيب عم يونس،
3: الله يبارك فيك وبارك الله فيك إن شاء الله.
1: آمين
3: يا رب. يديك ولها المنبر الطيب مبارك إن شاء الله بالنصر والعز أخوتنا
1: برد. آمين يا رب العالمين. آمين.
3: والله نسألك في واحد من أخوة بارك الله فيه وسلم عليه، عندنا مشكلية في المسجد الجديد، والحقيقة منطقة ضيقة شوية هي، والمسجد ما شاء الله يعني داروا له مشكلة حكاية ما عندهم بدلوا الله، فبيتمنى بيديروه يعني العزاء والمناسبات، بس ما عارفش الحكم الشرعي. ونصيحة لنا احنا بدلين حاجة تلمع، ولكن ناس شوفوا في ناس شوفوا الله العفو والعافية إن شاء الله.
1: نعم، وانت تسأل طبعا لإقامة إقامة العزاء في المسجد
3: مكان، يعني هو في مناطق ده كويسة، هذا من المناطق دي يعني عزاء لوطة بدلون بعيد المسجد، ونفسه ومناسبات وغيره، وحتى الشركة اللي عقدوا قرار داروا فيها الأولى يعني حتى هي. نعم، أتمنى منك توجيه سريع وما الحكم في هذا الأمر هذا يعني.
1: تمام تمام،
3: نعم، بارك الله فيك شيخ عبد العزيز.
1: تمام، طبعا هذه المسألة تكثر في كثير من المجتمعات وغيرها، ولا بد نوضح للناس ان التعزية صحيح التعزية الاصل فانها مشروعة وفيها تسلية لأهل الميت والدعاء لهم، لكن يعني يمنع اقامتها في اماكن يعني وقفية، اذا كانت الصالة ولا المكان هذا وقف مخصص للمسجد مثلا ولا لقراءة القرآن، فما نديروش احنا يعني للعزاء. العزاء الأصل أن رغم في عزاء عزي في أي مكان يعني، لكن المكان المعد للصلاة والمكان المعد للعبادة أو لقراءة القرآن أو للتحفيظ أو لوقف شيء معين، هذا وقف عبادة، البقاء في الغرض من العبادة ومشايخ صاحبها أجر، فيقتصر فيها على ما أوقفها صاحب الوقف. فإذا التعزية الأصل فيها جائزة في أي مكان وفي البيت وفي أي مكان وجدت في الطريق، لا إشكال في ذلك، لكن المسجد وصلاة المسجد لا نتخذها مكان للمآتم، لا نتخذ صلاة الأوقاف الوقفيات وأماكن الوقفية صلاة لإقامة المآتم، والمآتم فيها عدة محاذير، جمع الناس وبعض منهم التدخين و عدة محاذير أخرى، والجلوس للميت بصفة عامة، الجلوس للميت وإعداد الطعام، وهذا هو الأصل فيه أنه خلاف السنة كلها، يعني التعزية مع أن الأصل فيها مشروع، ومن عز مصابة في الحديث فله مثل أجره، وفيها تسديد الميت وفيها تصبير على ما حصل له لمصابه ويؤجر عليها المسلم، لكن صنع الولائم وصنع الأطعمة هذا الأصل أنه منهي عنه. حديث جرير في السنن، جرير بن عبد الله يقول كنا نرى الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فأهل العلم يكرهون أن يجتمع أهل الميت في بيت ويعملون مأتما، ويقصدون يعني من يعني اللي بيجي عزيهم، فالمفروض هم ينصرف في حوائجهم، ومن صادفه عزاهم في الطريق ولا في السوق ولا في عملهم، وهذا هو الأصل. لكن لو جلس الإنسان يعني في بيته وجاءه المعزين لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال في ما يحصل يعني في البسط والإضاءات والمفاخرة في ذلك، والصرف يعني يضاف إليه ما يحصل الآن، يعني مسألة استغلال المراكز التحفيظ في المناسبات الاجتماعية، والله هذا فيه بعض الأماكن يعني يقعد بثلاثة أربع أيام في المأتم والطلبة ما يقروش لأن فيه مأتم. هذا المركز تحفيظ لما يكون مبني على مكان وقفي هذا لا يجوز أن يستغل لشيء آخر، خصوصا لو فيه مخالفات شرعية زي الاجتماع والتصدي للعزاء والمآتم وصنع الطعام، هذا شن فيه عدة محاذير، من أهم هذه المحاذير تعطيل مركز التحفيظ. هذا عطلت أنا مركز التحفيظ، بعض الأشياء الوفيات كثيرة كل فترة طلاب 3-4 أيام ما يسمى وظف، ومحاذير أخرى. الأشياء الثاني فيها مخالفة لقصد الواقف، مخالفة لقصد الواقف، الواقف شنو يبقى؟ يبقى مركز تحفيظ، يبقى مسجد، يبقى شيء خيري، فدرت له انت للمآتم، هو بدل ما ياخذ أجر الآن أصبح لما ياخذش أجر، لأن تقع فيها بعض المحاذير الأخرى، فالمفروض اللي يتولى نظارة الوقف ونظارة الحبسية لابد أن يراعي قصد المحبس ويتبع شرطه، فما خصه المحبس بنوع معين لا يصرف في غير ذلك النوع. دار الترك الحبيب يقول للتحفيظ من دروش العزاء. نعم، عند اتصال الأخ ياسين، تفضل.
4: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك شيخ؟
1: يومك طيب خوي ياسين، تفضل.
4: بالله مثل يا شيخ، أنا عندي سؤال قريب.
1: نعم.
4: الصلاة في الجماعة.
1: اي نعم.
4: قد مرات نكون في وقت عمل أو شيء ما نقدرش إني نقدر نصليها في وقت الجامعة، يعني مثلا مرات نضطر إني نتأخر على ضغط العمل أو شيء، فهل أوتم علي إن تأخرت عليها كي ولا لا؟
1: هو نعم تمام نجاوبك الشيخ. انت عندك يعني ما تكون في داخل العمل ما تقدرش تطلع، ولا شنو السبب؟ ولا عندك
4: مض يعني ما حتى نكون برا، يعني فهمت؟ يعني الاغلب العمل انتهي برا في الخارج، لكن مرات قصدي عندي توصيل او حاجه وضاعه معايا في السياره او شيء، يعني وجماعي راجو فيا ويعني في وقت يراجو فيا وضغط وحاجات هيك، فهمت؟ مرات يعني في الاغلب نمشي يعني الحمد لله، لكن مرات يصير لي اني ضروري توصل تو مثلا البضاعه اللي عندي، فهمتها؟ فلهذا نقعد نتاخر مرات نصلي فيها بعد الجماعه طول، يعني ما نتاخرش فيها واجد الامانه، ما تصلي بعد الجماعه طول، نمشي الجامعه نلقى طالعين مثلا ولا كامل الامام، فهمتها؟ نبي نعرف الاوتم على هذا الشيء او لا.
1: نعم نعم تماما، وجاوبوك عن ذلك خونا ياسين.
4: تمام، بارك الله فيك شيخ.
1: صلاة الجماعة سنة مؤكدة، شعيرة من شعائر الإسلام. صلاة الجماعة يعني سنة في حق كل من يسمع النداء من غير مكبر صوت، يعني في فترة أقل من كيلو هكذا، هذه سنة في حقه ليسمع الأذان، ولا عند مسجد قريب ولا نحو ذلك، هذا سنة في حقه، فله الأجر العظيم في المحافظة على الجماعة خصوصا بعد الصلوات زي الفجر والعشاء، فلا ينبغي للمسلم أن يقصر فيها بأي حال من الأحوال، لأن الله جل وعلا يقول واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين في المساجد. فالإنسان اللي عمل زي ما قلنا توصيل البضائع وكذا، وأحيانا يعني أثناء التوصيل يعني ربما يتأخر على الناس ولا يسبب ضرر هو اللي عمله، فهو يحرص على أمرين دائما، لا بد وذكر هذا الأمر، هو لا يخرج الصلاة عن وقته، هذا محر، يحاول أن يصلي جماعة متى تيسر له ذلك في أي مسجد قريب، فإذا مر الإنسان بمسجد واستطاع أن يدرك الجماعة من غير ضار فعليه أن يلحق بالجماعة، فهذا خير عظيم له. في بعض الناس طبعا طبيعة عملهم يكون في الطريق أغلب الوقت، وقد تفوت عليه الجماعة لظروف ربما يخافوا يعني سرقة المال أو سرقة ما عندهم بضائع أو نحو ذلك، فكل الأمر هذا يقدر بقدره. لا، أنا أقولك حافظ على الجماعة ما أمكنك، وصلي في الوقت حيث ما أمكنك، ما تتأخرش فيها بحال، مجرد ما تتم أمورك صلي مباشرة ولا تتأخر، ودائما حاول المحافظة، وأن الإنسان يحاول دائما الرجوع إلى الله جل وعلا، ما يجعلش الشيطان يقول لا يا أما جماعة كاملة يا أما ما تصليش وخلاته شوي شوي وتلحق اللي بعده وغيره، لا، صلي كل الصلوات في وقتها، اجتهد في زيادة الجماعة شيئا فشيئا، وتبدأ بعض الصلوات اللي هي خارج دوام مثلا، حافظ نقول المغرب والعشاء والفجر، عندما خط أحمر دائما في المسجد، تقعد لك ربما وقت الظهر عندك فيه دوام أو كذا، حاول إلى أن يعني تبدأ بانتظام بعد ذلك في كل الوقت. ودائما ذكر أخي الكريم أن الإنسان إذا كان صادقا في طلب الهداية وأخذ بالأسباب، فإن الله جل وعلا يعينه، الله جل وعلا ييسر له الطاعة، الله جل وعلا ييسر له الطاعة، ويقدر الإنسان يجمع بين عمله وبين صلاته. عندنا اتصال. نعم، عندنا الأخ سعد، تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذا
1: المبارك. طيب يا سعد، مبارك، تفضل.
5: نحييك في مجهوداتك، برامج الدين، مجهودك الديني، ونحيي جميع الشيوخ في دار الكتاب الجديدة،
1: الله يبارك فيك. الله يحييك. الله يحيي ويحفظ اخوي سعد. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
5: وانا عندي سؤال يا شيخ، ونحيي فيكم في هذا النهار المبارك يا شيخ.
1: بارك الله فيك. جزاك الله خير ان شاء الله.
5: شكرا يا شيخ.
1: الله يسلمك.

لا يلغى حتى لو عندك مواعيد وغير، كلها أقلمها على مسألة الصلاة. يعني بنمشي كذا، بنصلي الظهر في المكان الفلاني، ثم بنمشي المكان الفلاني بعدين. حتى أثناء العمل عندما يدخل وقت الصلاة، طول يبحث أي طول في مسارك أقرب مسجد شنو هو. هذا ديدن للإنسان. يعني حتى لما يكون عندك توصيل طويل ولا غيره، أنت رتب أمر الصلاة قبل أن يضيق الوقت، طول مباشرة عندي التوصيل الفلانية نصلي وبعدين نوصل في التوصيل الفلانية وهكذا. يعني قاعدة للإنسان، لا أؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، هذه ما خط أحمر ما يسهلش فيه. ونفس أذان الظهر لم يدخل كان عنده توصيل وصلة ولا غير ذلك، لا يتساهل في هذا الأمر. حتى لو فيها بعض الأماكن البعيدة، طول مباشرة نبحث الطريق لأقرب مسجد في الطريق وأصلي فيه. فاتني الجماعة بسبب ظروف خارج عن إرادتي، نصلي الصلاة في الوقت ولا أترك الصلاة. المهم الإنسان يعني يحاول على قدر استطاعته، حتى ما يقدرش في الأول صلاتين ثلاثة يخليه في جماعة وبعدين توجي الرابع وبعدين يجي الخامسة. يعني مش ضروري يصلح كل شيء في دفعة واحدة، كان يعني صعب عليه في أول الأمر. الإنسان رأوا إذا ثبت فترة معينة، ما شهر ولا شهرين تثبت على هذه الأمور، تشوف الفرق بإذن الله تبارك وتعالى. فدائما ركز على هذا الأمر، ما تنظرش لنفسك يعني شخص مضيع صلوات ولا، انظر شخص عادة إلى الطريق اليوم محافظ على اليوم. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، وما دام الإنسان نادم ويبحث عن الرجوع دائما إلى الله جل وعلا، فهذا الإنسان في نعمة عظيمة. المهم دائما عندنا خطوط حمراء في حياتنا، منها مسألة الصلاة لابد تكون عندك في الجدول اليومي، وتقسيماتك الوقتية ومواعيدك كله اربطها بالصلاة. بعد الظهر عندي كذا، وبعد العصر كذا، وبعد مهام مباشرة اربطها بالصلاة، مربوطة بالصلاة مواعيدنا كلها. لكن مش ندير نضربها للساعة 3 وكذا، ناسي موعد العصر وناسي موعد المغرب وناسي موعد العشاء وهكذا. لا، الإنسان يجعل مواعيد الصلاة هي الأساس في حياته، ويبني عليها جميع أموره الأخرى. عندنا بعض الأسئلة الأولى، بعض الأسئلة الأخرى اللي واردة في التطبيق، والحقيقة أسئلة التطبيق كثيرة ما نقدرش نجاوب عليها كلها، لكن نجيب عنها ما يعني ما نستطيع منها. هذا يسأل شراء الذهب بالبطاقة، شراء الذهب بالبطاقة ما فيش بس، لأن التقابض حاصل، يعني نعطيه البطاقة يخصم القيمة، هو توصل القيمة فورية وأنا نأخذ الذهب، إذا هنا التقابض حصل فما فيش إشكال في شراء الذهب بالبطاقة. هذه سائلة أخرى تسأل عن قتني، أريد أن أعتمر برفقة آمنة بدون محرم. يقولها العمرة سنة وليست بأمر واجب، فلا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. حتى الرجل يعني لما قال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، يعني ربنا ماشي للقتال ولل يعني للجهاد في سبيل الله جل وعلا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في بعض الألفاظ إني رجل اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني والله فرض عين له، قال وامرأتي تريد الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج معها. فإذا سفر المرأة في رفقة مأمونة، هذا العلماء المالكية ستنوا لنا أمر واحد فقط اللي هو السفر الواجب، زي مثل حجة الفريضة. فالعمرة ليست بواجبة، العمرة سنة مؤكدة وليست بفرض كالحج، وهذا هو مذهب المالكية. فلا تذهبي للعمرة بدون محرم. وإذا البعض يقول لا أنا ممشيتش وكذا وما فيش من يمشي معي، هي سنة ما هيش أمر واجب، حتى ترخي نفسك كثيرا. وحاول الإنسان ما يستطيع يفعل ما يستطيع، يكتب من الأعمال الخيرية ما يستطيع. هذا سأل آخر قال أنا طالب نبي ندخل معهد خاص، وكل نهاية فصل نعطي مقابل مادي، والحضور مش ضروري، لكن في نهاية كل فصل ندير امتحان وينجحوا كلهم الطلبة، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ طب هذا واضح المسألة، واضح يعني بعض المسائل المفروض ما نستهلوش فيها. يحصل الطالب حصوله لجامعة شهادة جامعية من جامعة خاصة، كان يطبق في الشروط كاملة، يعني يقرأ بحضور ويدير امتحان وبدون يعني فيه نجاح ورسوب، ويجتهد في التحصيل وكانت وفق شروط وقوانين ولوائح الدولة،
دي ما فيهاش بس. لكن لما يشراه شريه من غير دراسة ومن غير امتحان حقيقي امتحان صوري

0: يوزعوا لهم في الأجوبة وفي أسئلة السر الأجوبة تسرب قبلها، وبعض منهم يسموا لهم في امتحان وبعض منهم كذا، هذا غش وتزوير. والمال اللي يدفع للوصول إلى هذا، هذا رشوة، هذا هو رشوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الراشي والمرتشي، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. هذا واضح في هذه المسألة، ما يجوز التساهل فيها بأي صورة من الصور بأي أمر من الأمور. الإنسان ما يستهلش في هذا الأمر، يعني عارف أنه هو مهش قاري، هو عبارة عن هيك يعني شهادة بشراه وخلاص. يعني هذا سأل آخر قال أني أملك ورشة التصليح، والزبون يقول لي أي شيء تحتاج السيارة خودة وسأعطيه ونعطيك المال بعد صيانة السيارة، يعني لما ينقص ظروف وغير أشريهم وأنا أعطيك حق. يقول وأنا أجلب قطع الغيار بمالي وأزيد على ثمنها، ويعني بعض قطع الغيار سعره في المحلات 40 وأنا نشريه بكذا، ونقول للزبون أنا 40 وأنا نشريه ب30 مثلا، هل يجوز لي فعل هذا الإجراء وما هو الإجراء الصحيح؟ طبعا أنت الآن وكيل عنه، أنت وكيل عنه، تفهم مع محل من المحلات وافتح له فاتورة، وهو لما يجي يخلص الفاتورة في المحل ويجي يخلص أنت أجرة الخدمة، بس أجرة الصيانة. هذا هو الموقف الصحيح في هذه المسألة. لكن أنت وكيل، لا يجوز لك أن تربح بدون علمه، لابد تتفق معه على أجرة عمل وربح واضح. يعني إذا شريت مش لك طرف ب40 وبيحل لك أنا ب50، إيه شريه أنت وتبيحل هو بعد، وليه الخيار هو يشري ولا ما يشريش. والله نشري لك أنا ب30 ونبي عمولة، لأنني مشيت وجيت ودورت لك الطرف هذا نأخذ 35، خمسة عمولتي لأنني شريت لك و30 ثمن آية تماما، فيش إشكال. فلابد نفصل بين القطعة اللي تشراها وبين الأجرة. يعني قطعة حقها 30 أجرة التركيب 30 مثلا، والقطعة حقها 200 شريت لك الطرف هذا ب200 وتركيبها ب50، هذا هو. لكن الوكيل لا يجوز له أن يربح بدون إذن موكل. أنت وكلك الرجل توكيل، وكلك قال لك شري لي كذا، ما تشرها ب40 وتقول لأني شريتها ب5، يعني قول شريتها ب50، لا لا قول شريتها ب40 وأنا من الأول راه الطروف هذا من عدي ندور بسيارتي ونبي وكذا، نبي عمولة كذا وكذا، وإلا ما تقدرش تربح. وخلي زي ما يديروا أصحاب محلات، أصحاب محلات يفتح لك فاتورة بس، وقبل ما تخلص وتجي تسلم سيارة تقول لك برا خلص الفاتورة الفلانية، وأنا في المحل الفلاني شريت لك القطعة الفلانية، أعطيك فين فاتورة، وتعالى خلصه هو بروحه أجرة الصيانة. هذا هو الحل في ذلك. لكن ما تبداش تزيد في السعر، تقول أنا شريتها وبكذا وأنت في الحقيقة ما شريتها. حتى لو كان يعني كثير من الناس يقول لك هو راه لو شراها هو بيبيعها له ب40، لكن لأنني صاحبي وديما ناخذ منه بيحسب لي ب30، إيه أنت وكيل. حتى لو كان تحسب لك ب30 ما تقولهاش أنا خذيتها ب40، أنت خذيتها ب30 قول لي ب30، خذيتها ب40 قول ب40، لأنك أنت وكيل، أنت وكيل قلت لك اشتري لي كذا. ما يجيش واحد قلت لك أنا اشتري لي كذا تشراها ب30 يقول لك لا ب40، لأن حتى كم شيت أنت بيقول حسب لك ب40 غير أن يساعدني هيك، هذا كذب وهذا تزوير. هذا السائل يسأل قال هل قراءة القرآن في الصلاة بالأحكام واجبة؟ قراءة القرآن في الصلاة بأحكام التجويد التفصيلية، الإضغام والإخفاء وكذا، يعني مش واجب على الوجه اللي هو يدرس عند علماء التجويد. الواجب أن يقرأ المصلي قراءة صحيحة. فإن لو قرأ مثلا بدون الأحكام اللي هي التفصيلية، الأحكام التجويد التفصيلية، هذه هي ليست واجبة، مستحب أن يقرأ بها ولكنها ليست بواجبة. هذا سائل يسأل على مريض الزاجل، لو الأم مرض عقليا ولا تفقه الصحيح من الخطأ ولديها ورث، هل يصح للأبناء بيع الأرض لتصليح أمورهم وتيسير زواجهم وغيرها؟ ما يجوز لهم ذلك، هي ما زالت حية، المرأة ما زالت حية، حتى لو كان عندها زهايمر ولا عندها تأخر عقلي ولا صار لها شيء معين. مريض الزهايمر ليس لزوجها ولا لأبنائها، يعني هم عندهم الوصاية عليها، يعني الولاية المال هذه تكون حسب حكم القاضي، لكن هم ما يخطوش من مالها إلا للإشراف على شؤونها مباشرة، يعني يأخذوا فلوسها مش يصرفوا، لكن تحتاج أكل ولا شرب ولا لباس ولا علاج فقط يعني، لكن ليس لهم التصرف في مالها مطلقا. الحاكم يقدر يعين حد ولي لمال المريض هذا الزهايمر وغيره، لكن يتصرف عليه أن يتصرف وفق المصلحة، مش هم يبيعوا يقسموا الأرض وهو قاعد عند زهايمر وغيره، سواء أب ولا أم، هذا لا يجوز لهم ذلك. هم لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا وفق المصلحة. ما يحتاج المريض الزهايمر هذا من أكل وشرب ولباس وعلاج، والباقي يبقى كما هو، بعد يموت لا يقسم الميراث، لكن باش تورثوه هو حي، هذا يعني لا يجوز، ولا يجوز التصرف في هذا المال. هذا السائل يسأل عن صاحب شاحنة ليست ملكه وإنما ملك الوالد وهو حي، مع حكم أعطاه وقود الديزل بنفس السعر 15 قرش، لأنه ذات مرة أعطيته صديقا من وقود الديزل وعند الخلاص أعطاني بزيادة، وقال لي باقي المبلغ هو مقابل تعبك في القدوم إلي وتعبك في الوقوف في المحطة، يعني أعطاني 250 بدل من يعطيني 20 دينار. هذا هو أمر محر، يعني الوقود المدعوم لا يجوز الاستفادة منه بحال. أنت تصور الوضع هذا في الأيام العادية، نصور الصورة في الأيام العادية لما فيش ازدحام ولما النافذة متوفرة والبنزينة متوفرة، أجي لي حد تجيب له 20 لتر بنزينة يعطيك 200-300، ما يعطيك لكش. فلما الآن يجي لي حد تجيب له كذا بنزينة يعطيك 250-300، يعني بأسعار الغالية وحتى لو أقل من كذا، هذا كل اللي إنه هي ما لين حسب لك كأنك بعتها، يعني هو حسب لك بعتها، هو حسبها بيعة بطريقة هذه وعطاك فلوس زيادة لأنك أنت خدمت. إذن البضاعة المدعومة راهي النافذة تشريفات الدولة ب10 و11 لترة وتبيع لك فيها ب15 قرش، لا يجوز لأحد أن يستفيد منها درهما واحدا إلا الانتفاع الشخصي بس. خذ لي سيارتك صغيرة ولا كبيرة ولا مولدك ولا نافذة ولا المخبز ولا العيادات، المهم حسب المسموح به في قانون الدولة، ولا يجوز المتاجرة فيها بأي حال من الأحوال، يعني ما تجوزك تبيعها ولا تقول لا والله يعني لي يومين ثلاثة نوقف في الطابور ومن حق نخدم، مش من حقك، إن شاء الله قعدت أسبوع في الطابور مش من حقك، يعني ليس من حقك بيع النفط ولا بيع البنزين، ولو قعدت أسبوع ولا أسبوعين في الطابور هذه شراها ب10 وبحلك 15 قرش، هذه باش تنتفع بها، باش تمشي زيارتك بها، مولدك، أمورك فقط، ليس لك أن تبيعها ولا أن تبادلها بشيء بسعر السوق. يعني يقول لا أنا ما بعتهاش لكن شريت جعتها واحد 200 ترى وعطاني كذا وكذا، خلاص أنت بعتها بسعر السوق، غير نحسبت هي نحسبت بسعر السوق، لأن سعر الشيء الآخر اللي بدلت به هذا بيع، يعتبر البيع مش ضروري بالفلوس، كل ما مبادلة شيء بشيء، أعطى نافتة وعطاك خزان ولا أعطاك أي شيء آخر، هذا كله ما يجوزش. فلا يجوز التساهل في مسألة المدعوم، هذا أمر محرم، كل شيء مدعوم من الدولة، يعني كان كنا بنفتح باب المدعوم هذا خلاص انهيار للدم. هذه هي تبديل عشرة الخضرة نهايتها 77 بالدولار، هو شن الوجه الاستعمال فيها هذا لابد يوضح، يعني بعض الناس يقول ممكن تستعمل التزوير يزور بها يورو ولا، اذا وسيله استعمالها في التزوير اذا محرمه، علاش يعني ورقه 10 دينار تنباع ب 100 دولار مثلا ولا 800 ولا 900، شنو السبب؟ هو بيعها دينار بدينار هذا محرم في شك، لكن هو يسأل يبيعها بالدولار، نقولوا بيع الدينار بالدولار جائز ما فيش اشكال باي سعر يتفاهموا فيه، لكن الاشكال ما لماذا ورقه 10 هي في الحقيقه ما تسواش يورو واحد تنباع ب 100 يورو مثلا، شنو السبب؟ يعني هو ربما يعني قيل انها يعني، هذا لو فرض الكلام هذا هو منتشر هكذا، يعني تستعمل التزوير، اذا كانت تستعمل التزوير محرمه، اذا كان فيها ضرر بالبلد محرمه، فاحنا الشيء نشوفه في المعالم تاعها، يعني ما نشوفش الامر هكذا مباشره. يعني هذا يسأل حكم بيع الذهب بالتوصيل، قال هل يجوز شراء اكسسوارات الفضه من موقع الكتروني اجنبي وبيعه هنا في ليبيا، علما بان الموقع يخصم القيمه فورا عند شرائها ولكن نستلمها بعد اسبوعين. الذهب والفضة هذه يشترط فيها التقابض الدفع والعقد والدفع والتقابض في نفس الوقت، يعني تدفع له ويستلم البضاعة في نفس الوقت. كان جيت بخدمة توصيل من مواقع خارجية طبعا صعب جدا، إلا أنك يستلمها الشخص في الخارج عنك، يعني شوف البلاد اللي انت فيها تشتري منها هذه ويشتريها صاحبك ويقبض عنك هو، وبعدين يبعث لك هو بعد ما يقبض عنك، هذا ممكن. لكن المواقع الخارجية يعني بتخصم منك بالبطاقة ولا الكترونيا تقابض فوري، لكن البضاعة بتجيك زي ما انت بعد اسبوعين، هذا ما يجوزش سواء ذهب ولا فضة، يعني يشترط التقابض في نفس المجلس. بالتوصيل لم يبدأ محلي، التوصيل يكون من صاحب المحل نفسه. من طبعا التوصيل مرات يوصل المحل نفسه، ومرات يوصل شنو، مرات يوصل شركات التوصيل هذه. شركات التوصيل هذا ما يجوزش التوصيل بهم، لأن هو ما يملكش الذهب هذا، ويبارع أن يوصل لك بس، وانت شريت منه خلصت بالتحويل والذهب جاب لك بعد ساعتين أو ثلاثة، هذا ما يجوزش. بينما يكون يوصل صاحب المحل نفسه، أي صاحب النفس محل نفسه هذا وكيل، لما يوصلك العقد الأول هذا ما لكش علاقة به، لما يوصلك يوري لك الذهب وتشوفه تقول له كم هذا من جديد، تسأله يقول لك كم هذا، يقول لك هذا مثلا العقد هذا ب10,000، هذا ب5,000، هذا ب20,000، يقول لك خلاص هذا نبي هذا ب20,000، أعطيه ال20,000 وخذ الذهب خلاص. إذن العقد الآن حصل عند التوصيل، الكلام الأول هذا كله وعد ما هوش ملزم، ليش علاقة به مساومتك هذه وغير. العقد يبدأ شنو؟ نبدو عقد جديد بعد التوصيل، وبيع الذهب والفضة من التوصيل زي ما قلنا إذا كان في تأخير ما يجوزش، لأن وهذا هو الربا، وبيع الذهب والفضة بالنقود هذا من الصرف اللي لابد فيه من المناجزة الوقتية، لابد من التقابض في نفس المجلس. هذا يسأل هل عملية زراعة الشعر تعتبر من الوصل، مع العلم أن يفكر بالقيام لأن عندي صلع وراثي وأنا أعاني مشاكل نفسية واجتماعية من هذا الموضوع، فهل يجوز زراعة الشعر وإلا لا؟ زراعة الشعر ليست وصلا، زراعة الشعر ليست هي وصل الشعر المنهي عنه. الزراعة لما تتم بأخذ شعر من نفس الشخص وزرعه في مواضع الصلع، هذه من باب العلاج ومن باب إزالة العيب، وليس من باب إضافة شعر أجنبي للتدليس ولا للتزين المحض. لا، الوصل المقصود في الحديث إضافة شعر آخر أو ما يقوم مقامه، يعني بشعر الخيوط وغيرها لإعطائه مظهر مختلف. لكن بالنسبة لحال دكندا اللي عنده صلع وراثي وسببت له معاناة نفسية واجتماعية، فما فيش بأس في زراعة الشعر، وهذا يدخل في باب التداوي وباب إزالة الضرر، وأجاز العلماء زراعة الشعر لمن هكذا حاله بشرط أن تكون العملية آمنة غالبا بحسب رأي الأطباء المختصين يسأل عنها. لا يترتب على العملية ضرر أكبر، ما يتضمنش عليها محرم آخر كشف عورات ولا غيرها مثلا كما في بعض الصور، ويكون المقصود بها العلاج وإزالة العيب، فما فيش بأس في ذلك كما ذكرنا، لأنه من باب إزالة العيب وليس من باب الوصل أو نحو ذلك من الأمور التجميلية. عندنا اتصال أم لجين، تفضلي.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يزيدكم علم ونور إن شاء الله يا شيخ، بارك الله فيكم على البرنامج.
0: آمين يا رب العالمين، تفضلي.
1: يا فضيلة الشيخ، يعني تو الوحدة من طلقها زوجها،
0: نعم،
1: يعني عادي تقعد، يعني مش حرام تقعد لنا في بيت الزوجية، يعني في حوشة ما تطلعش، هو اللي يطلع، تقعد مع صغارها في حوشة، يعني من حقها.
0: تمام، نجاوبك عن ذلك. بقاء ال وهو يعني بيطلقها نهائي، اذا مش ولا بتقعد لدمته.
1: والله طلاق، يعني طلاق رجعي غير رجعي، المهم طلاق، يعني طلقها بالثلاث، طلقها معناها طلقه واحده اثنين، يعني شنو من حقها تقعد في حوشه والله لا.
0: نعم، هو راضي ولا مش راضي؟ هو ليه بيطلعها وهي ما تبيش تطلع، ولا كيف اللي صاير بالضبط ترى؟
1: لا لا لا، هي معناها هي تقول انت عد بحوشي ومكاني، ومعناها
0: ما كيف حوشي
1: نقعد مع صغاري، معناها انت اللي عد.
0: ايوه، ما هو موش حوشه، هو احنا بنكون واقعيين، الحوش يعني ليس لها، وصح واجب عليها ان يوفر يعني للمراه الحاضنه المنزل، كان هي بتربي الصغار والمحكمه حكمت بين الحضانه للام، يوفر لهم منزلك، مش شرط يكون الحوش هو، وهاتي أجدر لهم حوش تاني.
1: يعني شرط فرش اللي ساكنة فيه معنا، يعني هي
0: إيه، لكن لو هو راضي، لو هو قال خلاص ما فيش بأس، هذا ما فيش بأس. أنا حنوضح لك المسألة بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك.
0: في امور المساله هذه بتاع ان مساله الطلاق بعد نزول هذه حوشي ما نشطلع منه وغيره، احنا نوضحوا للامور لما يوقع الطلاق، يعني الرجع بالذات الطلقه الاولى ولا الثانيه هذه بعد الدخول، الزوجه الاصل هي تبقى في بيت الزوجيه، تقعد مدة العدة في بيت الزوجية، الزوج ما لا يخرجها، ما يخرجهاش من بيتها ولا يجوز له، وذلك من غير عذر معتبر، كما قال الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يدين بحشت مبينة. لما تتم العدة ولا كان الطلاق باين يعني مثلا، هذا الأمر يختلف. لما تنتهي العدة المرأة الآن هي البيت ماهوش بيتها، إذا كان بيتها باسم هذاك ولا بنيتها هي شيء تاني، ما حكوش شيء، نحكي في الوضع الأمر الغالب، الأمر الغالب إن البيت يكون للزوج، ويقول كاني منيش طالع. إذا كان الزوج قال لهم تمام يعني هي تبقى في بيتها وتربي الأولاد وغيرها، وأنا بنوفر لهم النفقة وهذا نوفر لهم السكن، هذا الأمر محلول ولا إشكال في ذلك. لكن في بعض الصور أن يكون الزوج مثلا عنده هذا البيت الوحيد، وبيت ممكن يعني بيت كبير ويقدر يبيعه ويأخذ به مثلا سكنين شقتين وغيره، ولا تخرج المرأة من بيتها من البيت هذا، لأن يعني كوسيلة ضغط عليه ونحو ذلك، لا، هذا من حقه هو أن يطالب بأخذ البيت ويوفر إذا كانت الحضانة للزوجة، يوفر المنزل لأولاده والحاضنة هذه، وطبعا مسألة الحاضنة وغيرها هذه فيها تفصيل هل تدفع معها أو لا، هذا هو الشيء. إذا لا يعني يلزم الزوج بأن يترك هذا البيت، يعني هو في ذاته تقول كان بيتي، هو ليس بيته في الحقيقة، هو بيت الزوج حتى أصلا من ناحية قانونية، حتى اللي من حكومة المحاكم وغيرها، وكانت مشروبات بعد ما تنتهي مدة الحضانة زي يبقى البيت للزوج وقعد باسمه ويجوز له التصرف بعد ذلك، ومش يعني انك انا ربة الاولاد انتقل البيت لها، يعني انتقال البيت لها في هذه الحالة. طبعا المطلقة طلاق رجعي عندها حقوق في عدتها، عندها تبقى في بيت الزوجية مدة العدة ولا تخرج منه زي ما ذكرنا، وعندها النفقة كاملة، طعامها وشرابها وكسوتها وسكنها، كل ما تحتاجه بالمعروف، لأن المرأة المطلقة في طلاق الرجعي هذه لها حكم للزوجة ما دامت في العدة الرجعية، ويقدر الزوج يراجعها أثناء العدة من غير عقد جديد ومن غير مهر الجديد، بشرط أن تكون الطلقة الأولى والثانية طلاق رجعي يعني، ويجب على الزوج أن يعاملها بالمعروف وما يضرهاش ولا يسيء إليها، وحتى الميراث يعني إذا مات أحد الزوجين في العدة الرجعية أثناء الطلاق الرجعي فإن الآخر يرثه، لأن الزوجية ما زالت قائمة يعني من جهة الأحكام الشرعية. أمتى تنتهي العدة؟ لما تنتهي العدة وما حصلتش المراجعة خلاص تصبح المرأة أجنبية عنه، يعني لا تحل له، كان الطلاق ما هو ثالث يعني ترجع له بعقد ومهر جديدين، كان يعني كان خاطب جديد. فالزوجة المطلقة طلاق رجعي أثناء العدة عندها حقوق، هي السكن والنفقة والإرث، وتبقى في بيت الزوجية ويقدر يرجعها الزوج. لكن بالنسبة للطلاق البائن، يعني بالنسبة للطلاق البائن خلاص يعني ما عادش عندها هي حقوق في حد ذاتها، هي خلاص ما عادش يعني هي أجنبية عنه، ولا زيك أي امرأة أجنبية عنه ما لهاش علاقة به، يعني كان أفرض أنه ما عندها صغار هي. طلاق البائن طبعا اللي هو لا يملك الزوج بعده أن يرجع زوجته بمجرد المراجعة، يعني يحتاج إلى كان بين صغرى يحتاج إلى عقد جديد، وكان بينونة كبرى لا تحل له أصلا حتى تتزوج زوجا غيره. المطلقة طلاق باين ما عندهاش يعني مسألة السكن والنفقة إلا كان في مسألة الحمل هذه، يعني الحمل عند النفقة والسكنة حتى تضع الحمل، ويعني وكان ما هيش حامل، هذه ما لهاش السكنة، ما عندهاش لا سكنة ولا نفقة لأن هي أجنبية عنا، كان مؤخر عندما مش دافع يدفع. قعد الأمر الوحيد هو حضانة الأولاد، كان فيها أولاد وجدوا، نفقة الأولاد هذه على الأب تكون، والحضانة عندها أحكامها الخاصة، كان هم صغار الأولى ليهم الأم، وهذه تختلف يعني بحسب سن الأولاد، وقد يرى القاضي مثلا إسقاط الحضانة، ولا قد تسقط عنها هي مثلا إذا تزوجت، أو مثلا عدة أمور أخرى فيهم هذا باب مسقطات الحضانة. لكن مثلا الطلاق البين هذا ما فيش ميراث، اثنين لا يرث أحدهم الآخر بعد الطلاق البين، إذا مات أحد الزوجين بعد وقوع الطلاق البين هذا ما فيش ميراث لا يرث أحد الآخر، بخلاف الطلاق الرجعي أثناء العدة في يعني يرث كل واحد منهم الآخر. فالمرأة في الطلاق البائن مثل يعني تختلف عن الطلاق الرجعي زي ما ذكرنا في كثير من الأحكام. الطلاق الرجعي يقدر يرجعها بدون عقد جديد، البائن ما يرجعهاش إلا بعقد جديد كان ما هو يعني بين صورة. النفقة أثناء العدة هذه للطلاق الرجعي ما هيش للباين كان ما هيش حامل. السكنة الطلاق الرجعي لكن الباين يعني ما لهاش السكنة، انقطعت الأمر ما بينهم. كذلك الميراث، الميراث طلاق الرجعي فيه ميراث لكن طلاق الباين يعني لا يرث أحد الزوجين الآخر. يعني الطلاق الرجعي هي زوجة تعامل زوجة، لكن طلاق البائن هي ليست زوجة، هي امرأة أجنبية زي يعني أي امرأة أخرى. في ذلك المرأة المطلقة طلاق بائن يعني ما لهاش الحق في النفقة، هي لا تستحق النفقة الزوجية المعتادة بعد الطلاق، ولا تستحق السكنة. فهي كيف الطلب تقول أني نبي الحوش، هذا نعتبر حوشي، هو ما هوش حوشها في الحقيقة، وبيت الزوج وحتى بقائها بحب القانون وغيره. بعض الناس يقولك لا هو حوشه بالقانون وما يقدرش يطلق وغير إيه، لأن القانون بيعتبر فيها حاضن الأولاد وهو واجب عليه أن ينفق على الأولاد، لكن يقدر يوفر لهم مسكن آخر ليس شرط هذا المسكن، لأن مرات لحد المسكن يقدر يبيعه ويشتري به مثلا سكنين يعني يسكن هو في البيت الآخر، مش ما نقدرش نطلع الزوج من حوشه اللي خدم عليها عشرات السنوات وهي تبقى في البيت يعني مولادي، لا مش يعني قد يكون في بعض الصور فظلم للزوج وإخراجه من ماله بغير حق إذا كان هو وفر الأمور الأخرى اللي هي السكن والنفقة لأولاده. بهذا نكون قد أكملنا أخوتي المستمعين والمشاهدين الجزء الأول من حلقة اليوم لبرنامج فتوى الدقائق، ثم نرجع بعد ذلك للجزء الثاني من حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس، ونجيب فيه عن استفساراتكم وأسئلتكم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معنا الأخ محمد، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: والسلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: يوم طيب مبارك أخوي محمد، كيف حالك؟
1: بالله السؤال يا شيخ عن العاملين في مجال الطب الشرعي.
0: نعم.
1: شو الحكم العمل فيه يا شيخ؟
0: تمام تمام.
1: سؤال ثاني عن الحكم من يبيع الألعاب المالية يا شيخ.
0: السؤال العمل توه في الطب الشرعي، والسؤال الثاني في الألعاب المالية. تمام.
1: ويحفظك يا شيخ.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. نعم، طبعا العمل في مجال الطب الشرعي هو الأصل فيه، ما فيش باس، يعني جائز العمل في الطب الشرعي إذا التزم الإنسان بالضوابط الشرعية. لذلك الطب الشرعي من التخصصات اللي فيها فوائد، ويعني وينبغي أن يقوم بها بعض الدارسين في كلية الطب وغيرها، لنحتاج لها. ونقص التخصص هذا، تخصص الطب الشرعي، فيه إلحاق ضرر حتى بالناس، لأنه صار يتوقف عليه أحيانا حتى في دفن الموتى، ويستعان به في معرفة سبب الموت لما تكون في هناك حاجة إلى ذلك، زي في جرائم القتل وغيرها. وفي كثير من يعني نحتاج إلى تخصص هذا في التشريح عندما يعني تكون هناك حاجة إليه. طبعا في أمور يعني مثل ما يحتاج لهاش نقول هذا غير جائز لما يكون من غير مبرر، لكن هذا وقوع بعض الأخطاء في التطبيق ولا في غيره لا يعني ذلك إلغاء هذا التخصص، ولا نقوله يعني ما في شيء من فائدة ونحو ذلك. لا، هذا التخصص يعني مهم، وهو من فروض الكفاية زي بقية التخصصات الطبية. نحتاج له في معرفة كثير من الناس، يعني سبب الوفيات الغامضة بالذات، وكشف بعض الجرائم، ونثبت حتى بعض الحقوق، ويرفع حتى بعض الظلم عن الناس، يعني اللي اتهموا ظلما بالقتل ولا غيرها. بعض الحوادث الطب هذه يثبت ان ميتة طبيعية ولا بسبب عادي، يعني ولا بد مراعاة الضوابط الشرعية. يعني ما يجوز لهم اشتراء العورات الا لضرورة ولا حاجة معتبرة شرعا، اللي هي حالات التطبيب لما تكون فيه مصلحة راجحة في ذلك. لكن هو العمل في حد ذاته، التخصص الطب الشرعي، هو ليس أمرا محرما. على العاملين في ذلك أن يتقوا الله تبارك وتعالى، يلتزموا بستر بجانب الستر، كل ما لا تضر يعني الحاجة لكشفه يستروه، وغض البصر قدر المستطاع، ويحتسبوا الأجر في ذلك لله تبارك وتعالى. فيه يعني نصر للمظلومين، وفيه إحقاق للحق في كثير من الصور، وفيه يعني كشف كثير من الجرائم، كثير من الأمور. لكن ينبغي أن يوضع له ضوابط، بس يعني لا يتوسع في ذلك في باب كشف العورات، ولا في بعض الحالات اللي هم يحتاجوا لهاش أصلا، يبدأ النيابة في أي حاجة يخافوا منها يطول مباشرة يمشوا طول لما الأمر ماهوش بحاجة إليه. فما نحتاجوش إلى الطب الشرعي في هذا. إذن دراسة الطب الشرعي في حد ذاته ما فيش باس، جاء الشرع هو مفروض الكفاية كما ذكرنا. وكثير من الأمور يعني تبين لنا الحقيقة وتحقق لنا العدالة بها بناء على الطب الشرعي، لأنه ساهم في معرفة الأسباب الوفيات، خصوصا اللي فيها غموض وكشف الجرائم، ونثبت حقوق، ونرفع الظلم لبعض الناس. فلما نخلوه احنا اهل الخير واهل الفضل. اذا لم يتصدى اهل الخير واهل الاستقامه واهل الكفاءه يعني لذلك سيأخذ ذلك أهل الفساد بسبب أنه يعني في وقوع الظلم مش يعني نسبه في وقوع الظلم. وبعض الناس يعني بعض الحقائق لا تكشف بناء على ذلك. يعني عنده سؤال تاني الأخ محمد تكلم مثل الحكم من العامل في الألعاب النارية والعمل في الألعاب النارية، بيع الألعاب النارية ولا تجارة الألعاب النارية ومتاجرة، فهو أمر محرم وهذا واضح المفروض يعني ما نحتاجوش إلى السؤال عنه. يعني يحرم شرعا العمل في تجارة الألعاب النارية ولا صناعة الألعاب النارية ولا بيع الألعاب النارية وبأي صورة من الصور الوساطة ولا غيرها سواء ألعاب نارية والمفرقعات. طبعا هذه فها عدة محاذير شرعية. أول حاجة إذا الناس هذا صاحبها ديما محصر الدعي ويتسبب يعني في ترويع الآمنين وإزعاج الأطفال وإزعاج المرضى وإيذاء كبار السن بصورة يومية، تاني في إضاعة للمال والإضاعة المال واضحة هذه ما تحتاجش. يعني بعض الأشياء تنباع ب 400 و500 و1000 يعني في خلال 3 دقائق تنتهي كلها. هذا تبذير وهذا إسراف في غير منفعة فهذا محرم. ثالث حاجة ونشوفه فيها واضح يعني نشوف مستشفيات الحروق وغيرها نشوفه فيها أضرار جسدية واضحة في كثير من الأحوال لما بدأت لما ضربها مباشرة طول هكذا في الجد في عينه في الجد في وجهه في اللي كذا سببت حرائق سببت إصابات خطيرة سببت حروق في الأبدان وهذا يزيد الأمر إثما. فها أيضا تعاون على الإثم يعني بيعها ولا تداولها يساعد المشتري على ارتكاب ما يضر نفسه ويضر به الآخرين. ميجيش هو يقولك لا والله يعني بعت له ما تخنش بها وفي ناس ترفع اللي فرحوا في ذلك استعمال. لا أنت تعلم استعمالاتها وبيعك هذا لهذا الشخص الذي يقوم بإذاء الناس أنت ساعدته على الإثم ساعدته على ارتكاب ما يضر الناس وما يضر نفسه أولا قبل الناس وبعد ذلك يضر بالآخرين وخصوصا المرضى وكبار السن وهذا سبب لهم الإزعاج. فأنت متسبب في ذلك وأعنته على ذلك ببيع هذه البضاعة. إذن فلوسها حرام ومالها حرام وكل مال نبت من سحت فالنار أولى به. الألعاب النارية بشتى صورها بشتى الصور يعني يحرم بيعها وشراءها فها إيذاء للمؤمنين. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحد للمسلم أن يروع مسلما ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فإنفاق المال في شراء الألعاب هذا إنفاق في سفه وأمر ما ينفعش وإضاعة للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إضاعة المال والله جل وعلا يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن الله كره الكمتات في الحديث من ضمنها إضاعة المال. فإضاعة المال لم نصرفوه في غير وجوه شرعية هذا طبعا تلف وهذا أمر محرم وهذا فساد والله جل وعلا لا يحب المفسدين. فالدولة المفروض تدخل وتمنع هذه الأمور وفيه عقوبات رادعة لكل من يتعامل بالألعاب النارية في بيعها ولا شرائها ولا استيرادها ولا استعمالها ولا ونحو ذلك. فيه مفاسد واضحة عظيمة على الأفراد والمجتمعات نشوفها كل يوم خصوصا في يمات حتى في يمات من كثرة نشوفه قال لا في هرب لا في اشتباكات في كذا لا يجينا تعليقات بعدين لا عرس فلان وفلان هذا كله شو من سببها كله سبب فيه اللي قاموا بهذه اللي ساهموا فيها استوردها ولا باعها ولا شراها ولا استعملها. عندنا اتصال العم يونس تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. عم يونس كيف حالك؟
2: بارك الله فيك على الاستفادات اكثر من رائعه ان شاء الله ربي يجعلك من الناس
0: حسنه. امين يا رب العالمين. الله عم يونس
2: بارك الله فيك. والله هو في موضوع وكلمه في الشيوخ اتمنى انك تكرره ولا تو يعني الناس متضايقه منها كيف الدين بين الناس كتاب ولا واحدة وهذه موجودة في المحلات يعني في المحلات ضرورة
0: كتابة الدين
2: حتى نقصة المروة يعني بين الناس. أتمنى كلمة الحقيقة للناس هذا ربي
0: شنو هو الموضوع شنو هو
2: الديون في المحلات والحاجات
0: عدم دفع الديون يعني
2: عدم دفع الديون ولا كتابة ولا كذا ونفس الشيء يعني الناس بالناس والناس محتاجة فعلا ولكن نجد حتى المرور انقطعت من في ناس تأخذ وما تخلصش وتمشي المحل ثاني وهكذا يعني والبدعات باطلة يعني اللوم على الناس ولا الحكومة ولا غيرها من هذا بين الناس في النهاية. إيه. الله ربي يبارك فيكم والله ربي يهدينا لسوى السبيل إيه.
0: تمام تمام تمام الله يبارك الله فيك سلام الله. هو الدين صاحب المحلات بصفة عامة يعني المفروض يكتبوه وهذا مستحب حتى الوجوب. اللي ما يكتبش الدين هذا لو عرضة للنسيان والخلاف وضياع الحقوق. فذلك توثيق الديون الله جل وعلا يقول يا بلدين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فينبغي توثيق الديون مهما كانت بسيطة. حفظ الحقوق أراه ما ليش علاقة بمسألة سوء الظن، لا هذا هذا هو حسن التدبير أصلا. سجل حتى دينار كل سجل ما تخلي شيء. فالإنسان ما يستحيش من كتابة الدين، ومفروض هو اللي طالب كتابة الدين لا يقول الله اللي متحشم قلت لي عليه وعطت له ونقول له وثقه ولا كذا تحشمت. لا لا لا، الحقوق تحفظ بالبيان وتحفظ بالتوثيق. ما يعني كتب اليوم سيمنع الخلاف غدا، فاكتب دينك وحدد المقدار بالدقة وحدد الأجل أيضا. الذاكرة تنسى، وهذا نشوفها في المحلات. أنت داخل من فلان وفلان وتنساه، وبدأت أصحاب المحلات اللي ما يسجلوش. قديش منك قديش بتحفظ دين قديش بتحفظ وقت منك 10 و20 كل يوم، هذا بيزيد وهذا بينقص وكذا. إحنا الإنسان نفسه ونفسه يأخذ لدين لنفسه وينسى الرقم هذا، كان ما يسجلاش وقت ينساه. ناس من كتر المشاغل وكتر الالتزامات وكتر الدخول في الأمور الإلكترونية وكذا أصبح النسيان بكثرة. فالصداقة راه نحفظها بالمحبة، لكن الحقوق هذه تحفظ بالتوثيق زي ما قيل. يعني زي ما قيل الحقوق تحفظ بالتوثيق. كتابة الدين تحفظ حق الدائن وتبرئ ذمة المدين وتمنعنا كثير من المشكلات وكثير من سوء الفهم وسوء الظن. والله بعدين يصير الشك والله يشبح مش عارف يبي 50 يبي 70 مش عارف بين الشك نبدأ نحطه في أرقام تقريبية وفهم ضياع لكثير من الحقوق. فينبغي الناس أن توثق الدين. الأمر الثاني الناس اللي هو يماطل في أداء الدين، هذا اللي هو أمر محرم. الإنسان ما دام عنده وسيلة ليدفع الدين فيجب عليه أن يؤدي الدين لصاحبه، لا يجوز له التأخير، لا يجوز له المماطلة. أنت المبلغ متعيب به اليوم هو محتاج له، الدين رهو أمانة في عنقك، لما تأخر السداد أنت وانت قادر على ذلك هذا ظلم لصاحب العقد. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب الغني ظلم. فأنت ما تجعلش حاجات الناس وأموالهم معلقة وتونجي بالله تسوف وتماطل. يا أنت زي ما تحب أن يعطوك الفلوس بكري بكري وفي الوقت المناسب وما يتأخروش، فعليك أنت أن تؤدي حقوق الآخرين دون تأخير. لا تؤخر سداد دين أيها المسلم وأنت قادر على أدائه. الدين هذا هم في الدنيا ومسؤولية في الآخرة، وأهم شيء يحفظ حتى كرامة الإنسان. يعني يجب عليه أن يفي بوعوده. أنت قلت بناخذ فلوس ونجيبه لك، أنت من نحصل مش بدل لا لا لا لا ونحطه في مكان تاني ونجيبه له ذاك يستنى. لا لا لا، رد الحقوق لأصحابها. المماطلة راهي بتفقد الثقة، والإنسان لم يوفي بدينه ديما قدر مرفوع حتى في المحلات حتى في الناس. لا يقول لك هذا عطيه هذا طول وعطيه مباشرة ما تدرش هذا، والله ما مجرد ما يطلع المرتب طول يجي في نفس اليوم يحوه لي ما يتأخرش بكر، هيك تكسب احترام الناس بالطريقة هذه. لكن فلان اللي ماطل بروح يحذروا منه الناس، يقول لا فلان أنا ولكن أخذها منك أنسى، فلان كان كذا والله بيعطلك وما أعطاه لي إلا بطلع الروح وكذا كذا كذا كذا. الإنسان عليه أن يكسب ثقة الناس. فالوفاء بالديون الإنسان راه الدين قد يحتاج إليه، ما فيش إشكال في مسألة أنك تأخذ دين، لكن يجب عليك أن تفي بالعهود وبالعقود وتفي بالدين طول مباشرة. بمجرد ما تحصل ينزل مرتبك ينزل كذا، يدفع الدين مباشرة وبادر إلى قضاء ما عليك بمجرد استطاعتك مباشرة، لأن رد الحقوق إلى أصحابها هذا من أوجب الواجبات، وهذا من مكارم الأخلاق للمسلم وعلامات لأمانته وصدقه يعني ما يدورش بالآخرين. شو الفائدة دين انت خذتها قبل اثنين كده سنوات وكل يوم التضخم يزيد؟ الألف اللي خذتها منها تورد تل بعد ثلاثة سنين راه قيمتها 300 ولا نقصت قيمتها، انت كان خذتها 300 في حقيقة. إن كان يقدر لو شري به في الفترة ذلك الوقت شيء راه الشيء اللي بياخذه قبل بسبب الدين هذا ولا 3000 زاد وانت سبب التأخير. دوش لا لا ما تبداش تاخذ من الاخرين وتبدا لا لا لا يستني يستني يدبر راسه اذا لا لا هذا ظلم. حتى لو سكت وتحشم وغيره انت آثم، انت آثم في ذلك. عندنا اتصال اخ محمد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
3: شيخنا بارك الله فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم.
0: امين امين اخ محمد بارك الله فيك.
3: كنت نستمع لي حلقه امس احد المستفيدين تحدث عن مساله الازمات المفتعله او المختنقات المعيشيه اليوميه المفتعله.
0: نعم.
3: للامانه يعني كان توضيح الشيخ شبه بعض النقص من وجهه نظري. فالافتعال قد يقل قد لا يقع مباشره من ولاه الامر او سلطات الامر الواقع اليوم اللي يشتكى منها غربا وشرقا وجنوبا، لكن الافتعال يظهر في انهم هم غير كفاءات رقم واحد. رقم اثنين انهم يختاروا في اشخاص غير كفاءات. رقم ثلاثه الاشخاص اللي يقعوا في اخطاء وهم اختاروهم لا يحاسبوا فيهم ولا يصحح في اخطائهم، فلهذا بيكون الامر مفتعل يعني بشكل مباشر او غير مباشر. فحاولت نتصل بالشيخ لي هذه المعلومة، وبارك الله فيك اللي
0: فتحت
3: المجال
0: لإضافة
3: هذه المعلومة. شكرا لك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك أخ محمد. نعم هو بصفة عامة هذا كله موجود يعني، يعني لما تحط يعني وضع الشخص الغير المناسب وتوليته للناس هذا هذا فيه تضييع لحقوق الناس، هذا فيه تضييع للأمانة وتضيع لحقوق الناس، و يعني لا يسلم صاحبه من الإثم. لا، وضع شخص مناسب في المكان المناسب هذا هو الصحيح، لكن وضع شخص غير مناسب في مكان يعني غير مناسب هذا تضيع للأمانة، ظلم للناس وظلم للحقوق ويسبب تعثر المشاريع والأعمال وراه المناصب والمسؤوليات. هذه مسؤولية فلا بد تمنح للكفاءة وللاستحقاق، مش مجاملة ولا محاباة ولا حصة فلان ولا حصة المنطقة الفلانية. يعني من أعظم صور تضييع الأمانة نشوفها في هذه الأيام إسناد المسؤولية إلى غير أهله، إسناد الأمر إلى غير أهله، لأن ضرر القرار ما يقعش راه على الفرد نفسه هو، لا لا لا، هذا مؤسسة بأكملها ومجتمع بأسرى يعني بتدمر بهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وبعض الحكم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر يعني سوء النتائج، وهذا نشوف فيها أمامنا. الأمانة تقتضي منا أن نختار الأكفأ وأن نختار الأقدر وأن نختار الأصلح على أداء المسؤولية وتحقيق المصلحة. نقدر نجنب المسألة تضيع الأمانة هذه لما نختار الإنسان الكويس، نعتمد الكفاءة هي المعيار الأساسي ونضع معايير واضحة ونتحقق من الإنسان هذا وسيرته الذاتية وسجل العملي والأخلاقي، ويكون من أهل الخبرة ويقيموه أهل الخبرة يقيموه، مش كده تزكيات عادية وكذا والله جو مع النواب يزكوه ولا فلان يزكوه ولا لنا من منطقة فلانية ولا من غير، لا لا، لابد حتى وحتى بعد ما تمكن لابد تسأل وتتابع. دولة مفروض مساءلة ومتابعة، عندنا أجهزة رقابية كلها خشافة الفساد، حتى هي محاربة الفساد والمحسوبية والوساطة هذه مسؤولية الدولة لابد منها. فالأركان الأمانة ذكر الله جل في القرآن إن خير المساجد القوي والأمين، القوة والأمانة لابد منهم. القوة تعني إنسان الكفء القادر، والأمين اللي هو عنده نزاهة وإخلاص. لما يجتمع الصفتين هذين في أي إنسان هذا يكون الاختيار موفق، لكن لما يغيب واحدة من الصفات هذه فيه خلل وسبب ضرر للمصالح. فراه نجاح المؤسسات، في كثير مؤسسات عندها فلوس وعندها ميزانيات وعندها كذا لكن هي فاسدة. نجاح المؤسسات ما يعتمدش على كثرة الموارد ولا كثرة الفلوس ولا غيره. عندهم مؤسسات نفطية في ليبيا وعندهم مؤسسات أخرى وأموال تصرف لها، لكن الفساد وقع بسبب ماذا؟ بسبب يعني وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب. لكن لو نجاح المؤسسات ما يعتمدش على كثرة الموارد بل يعتمد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. والتاريخ اصلا اثبت لنا يعني هذا الامر. عندنا اتصال بنت صبرات، تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، تفضلي اختي.
4: كنت انا في عياده وصار اذان الظهر، شفت بصلي يعني لقيت واحده من المنطقه، قلت لها وين شو يعني القدر تبعها. المهم قالت لي صلي في اتجاه الغرب. صليت بعد ما كملت جتني جوزه الثانيات قالوا لي لا راهو الصلاه هيك مغرب وين كيف غرب، اعطوني الاتجاه الثاني بعد ما صليت السنه والفرض. بعدين اخذت الاتجاه الثاني عودت الفرض وانا نصلي. جت واحده ثانيه بالكاروسه، دخلت الكاروسه قدامنا والمرافقه بالحجاب تاعها بكل سوت والدتها قدامنا وطلعت. ما عرفش يعني الصلاه هذه كيف يعني صح ولا غير، وموقف كيف يعني لما عودتها ومع السنه ما عودتهاش، متعوده نصلي فيها هي السنه من الرواتب، لكن ما عودتهاش السنه، عودت الفرض بس. وبعدين ربما يعني الايه
0: الله تعالى ولا عليه بالدول والمشرق والمغرب، ولكن
4: انا
0: بلا وجه اخر، بس ممكن صارت حتى في اتجاه ثاني. السلام عليكم ورحمه الله. نعم نعم تمام، نوضحوا لك ان شاء الله
4: باذن الله
0: الكريم، نوضحوا لك. نعم نوضحوا لك الجواب باذن الله، نوضحوا لك
4: ان شاء الله. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم.
0: السلام
4: عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عبد الله تفضل. أخ عبد الله تفضل معنا. أخوي عبد الله نعم. الإنسان إذا صلى يعني إلى غير القبلة باجتهاد، هذا عند الملكية يقولوا يعني لا تلزمه الإعادة، وإنما تندب له في الوقت. يعني إن تبين الخطأ بعدها بعد الفراغ من الصلاة أعاد ندبا. لكن هي الآن أعادت الصلاة وما فيهاش بأس، يعني لما تبين لها أن الصلاة يعني في غير اتجاه القبلة أعادت الصلاة، وهذا هو المستحب في حقها ولا حرج عليها في ذلك. نعم. عندنا اتصال آخر الأخ عبد الله. عاد الاتصال، تفضل أخ عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين بالله.
0: تفضل الأول.
5: السؤال الأول يعني أني سمعت فتوى من أحد المشايخ على البرنامج، ما نش عارف هل هو فهم السؤال خطأ أو هذا هو الحكم الشرعي.
0: شنو السؤال؟
5: يعني شخص معه شخص ثاني في السيارة وصار عليهم حادث. تمام. وأني صار معي شيء هذا بسالت يعني ما كانت معي أختي في السيارة، فصار علينا حادث، شخص ضربني في السيارة من تالي تسبب في هدايا في وفاة أختي الله يغفر لها ويرحمها. فهل لي علي يعني كفارة أو قضاء علي شيء؟ هذه أول حاجة. للعلم أن الشخص الثاني هو ما أعترف أنه هو اللي خاطئ وهو اللي ضربني من تالي.
0: انت ما عندكش خطا بكل حتى مروري في اي شيء ولا واحد سمي، ما عندكش ولا خطا؟
5: لا ما عنديش اي خطا، انا ماشي في حالي في طريقي، هو بيستاذني ما خطرنا بيرد وراي ضربني من تالي.
0: ايه تمام.
5: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يعني دار الافتاء متوقف لحد الان في مساله $2,000 هذه. انا عندي اخوي خداهم. تمام. وللعلم يعني طبعا ما فيش سيوله وكذا، فهو باش انه هو يطلع السيوله المصارف دايرين 2000 دينار تقريبا سحب في الشهر، فهو يعني خديع حساباتنا احنا كل واحد حط فيه مبلغ ويسحب. فانا لو اني اعطيت حسابي وسحب فلوسه، طبعا هو باع دولار وكل شيء وصار الفلوس عنده، بس وزعنا على الحسابات باش انا هو يسحب كل حساب. فاني لو نعطيته ساعتها انا هو يطلع الفلوس هذينا بعد ما باع دولار، يعني عليه شيء او لا؟ يعني ما في شيء ان شاء الله.
0: تمام.
5: الله يفتح عليك، بارك الله فيك.
0: والسلام عليكم. العم يونس تفضل.
2: معك دكتور عبد العزيز.
0: يومك طيب، كيف الحال؟
2: سمحنا لدولنا، معلش مشكور. هو استدراك بسيط الأخوي اللي قبلي لدى موضوع البزنات المفتعلة وغيرها، والله احنا نتمنى انه حديث هذه نتجنبوها، لان دار الكلام كافية موفية، والكلام المبارك هذه يعني اعتقد انها تعطي في اشارات التحليل موضوعية جدا. هي المفتعلة بالتياز، لان من نستقيم بالأعوز، هي بالقوانين حدث هذه، وما فيش شك كذب وتعلم الخارج وتطبيق الناس ضعفاء النفوس. فكيف يضع الناس المدام في خلل الدولة والمؤسسات الدستورية؟ هذا أعتقد وعي المواطن هو المطالبة بالقوانين اللي بيحزم المرضية، واتمنى ماذا بينا ناخذ الأسئلة اللي تفيدنا واللي هي محتاجينا في حياتنا اليومية ولتجهيز أبنائنا وبناتنا من الغزو الخطير اللي متعرضين لنا. بارك الله في مشايخنا وسمحنا بالله عليك. ويفتح عليك
0: الله يسلمك. الله يسلمك يا يونس. نرجو لأسئلة الأخ عبد الله. عندنا سؤالين، سؤال أول متعلق بالحادث. لما يكون الحادث زي ما قلنا بخطأ الطرف الآخر بالكامل، والشخص اللي يقود السيارة هذا ما هوش متسبب في الحادث بأي صورة من الصور، ما فيش ولا خطأ 1%، هو طبعا بيقول كان يراقب منيش كذا، لكن مرات المرور يقول لك أنت عندك سرعة زايدة، لو ما كانتش السرعة هذه ممكن متسببش الوفاة، فأنت أحد المتسببين في القتل فعليك الصيام. لكن لما يكون الحادث بخطأ الطرف الثاني بالكامل، والشخص اللي يقود في السيارة هذا لم يكن متسببا في الحادث بأي صورة من الصور زي ما ذكرنا، ما عندهاش يعني نسبة خطأ ولا 1%، بناء على ماذا؟ من اللي بيطلع التقرير المروري هو اللي يقول. احنا ما خلناش علاقة من نقول غلط مش غلط، هذا فيه يعني تخصص محترم وهو المرور، ويدرسوا فيه وفي عندهم وسائل لمعرفة المخطئ وفي أسئلة وخبرة من سنوات، وهذا هم أهل التخصص في هذا الجانب. هم يقولوا لنا عنده خطأ ولا ما عندهش خطأ، قالوا لنا ما عندهش خطأ ولو 1%، فهذا الأصل أنه لا يجب عليه كفارة القتل اللي هي صيام شهرين متتابعين، لأن الكفارة تجب على من تسبب في القتل الخطأ، هذا هو. لكن اللي عليه جزء من المسؤولية أو من التقصير يعني، وقال المرور أنه عنده خطأ ولا في تهوف في القيادة ولا ساهم في وقوع الحادث بأي صورة من الصور، هذا عليه الصيام، فهذا عليه أن يصوم. وبعدين في مثل المشترك وغيره في الدية ذلك حق الآخر، لكن احنا طول نحكي على الصيام. اللي عنده سؤال تاني هو مسألة البطاقة وغيرها، دالة تفدي بمنعها، لأن تفدي بمنع يعني يجوز أخذ البطاقة يعني معاملة $2000 غير جائزة. لكن هذه مسألة تانية سألتها، مسألة مفصولة برأس ماله بيطلع يعني، وقال يعني بنحول لكل واحد 1000 وبيبدل لي، كان المبادلة وقتية حول لك 1000 وسحبت لـ1000، ما فيش باس في ذلك. لكن ما يشرطش عليكم القرض نحول لـ1000، نحول لك 1000 كاش ورده لي حواله، قصدي ورده لي كاش، هذه ما القرض ما يشرطش فيه شرط، ما نسلفكش 1000 اني وترد لي، كان فوريه بنحول لك 1000 وتسحبوا لي، هذه ما فيهاش الاشكال في ذلك. نور اسماء له ورده بغض النظر عن المحرم اللي يرتكب هذا، واجب عليه انه يتوب ويستغفر ويتخلص من الربح الزايد الخلافه في الدنيا، يتخلص منه، يشوف محتاجين ولا مرضى ورام، يعطيهم هذا الربح الزايد اللي اخذاه من البطاقة اللي ذكرناها. هذا السائل لسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم بين الله والبيت في الجنة، متى أصليها وكيف تكون الصلاة؟ هذه الركعات هي السنة الرواتب المرتبطة بالصلوات المفروضة، اللي هي ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر، صلوهم ركعتين وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وهيك يكون المجموع 12 الركعة. هذه قد سأذهب للعمرة إن شاء الله تعالى، وأرغب في أن أقوم بعمرة ثانية لأخي المتوفى، قالت هل يجوز؟ لأني رأيت بعض الفتاوى تقول بأنه يجب عليك أن تقوم بعمرة واحدة والسفر والقدوم من جديد للقيام بعمرة لقريب الميت. أول الإنسان لم يمشي لعمرة يعتمر أولا عن نفسه، ثم بعد ذلك يجوز له أن يعتمر عمن مات من أقاربه ومن أصدقائه. فكان جئتني من ليبيا واعتمرت، مشيتي للعمرة واعتمرت عن نفسك، بعد ذلك أردت أن تعتمري عن أخيك المتوفى، ما فيش بأس، تخرجي للحل وأدناها أقل شيء للتنعيم اللي هو المسجد سيدة عائشة تنعيم، وتحرمي من هناك، ثم تعودي إلى مكة فتؤدي العمرة عن المتوفى.

القراءة القرآن كله خير وكله بركة، لكن الإشكال وين في التحديد؟ تحديد يعني الأصل أن الإنسان في الأذكار وفي الأوراد وفي كل هذه لابد تكون مبنية على دليل من الكتاب والسنة. ما يبداش الإنسان يخصص صورة معينة ويعتقد أن قراءتها بتحقق لأمر معين، يعني أن قراءة الصورة الفلانية هذه سبب خاص مش حق للشيء هذا. صورة طه تعجل من الزواج، صورة القيامة تترك العرش السيئة، صورة معينة مثلا فيها رزق، ولا صورة معينة فيها نجاح، ولا صورة معينة فيها قضايا الحوائج. لا نثبت شيئا من غير دليل. التخصيص لم ينبنى على اعتقاد بأن هذه الصورة لها فضل خاص، هذا خطأ، لأن هذا اعتقاد من غير دليل صحيح من الشرع، لا يصح هذا الاعتقاد. الفضائل الخاصة، أي فضيلة خاصة وهي تحتاج إلى نص شرعي يثبت هذه الفضيلة، ما نجيبهاش من رأس. يعني لو والله لقيت الصورة الفلانية وبعدين تجوزت معناها كويس الصورة هذه، لا ما نطلعش من رؤوسنا، هذه ما نطلعش كده من رأسنا. يعني لا الفتاة وغيرها إذا يعني تقرأ القرآن عموما وتكتر حتى صورة مثلا حبتها صورة معينة تكتر من قراءتها بدون ما تعتقد فيها فضل معين. إذا تأثر الإنسان بصورة معينة، بعض الإنسان يقول كأنه يرتاح لما يقرأ صورة يوسف ولا صورة النور ولا صورة المريم ولا كذا، يقول أقرأ الصورة هذه أكثر من قراءتها، لكن لا تعتقد فضلا معينا لها فقط من غير دليل. يعني الإنسان يقرأ ويدعو الله عز وجل، المرأة تدعي، يعني الفتاة تدعو الله عز وجل بعدها بعد ما تقرأ القرآن أن يعني بالزواج وبالهداية وترك المعاصي، هذا كله ما في شيء. بس لأن الخلاصة يقرأ الإنسان القرآن والله يدعي ويطلب الزواج والرزق والهداية من الله عز وجل في أي وقت، وله أن يتخذ وردا يوميا، وهذا الأفضل، مش يداوم مع تدبر والتلاوة، لكن لا يعتقد صورة معينة أنها تحقق لغرض معين من غير دليل لم يأتي به الشرع. الإنسان المرأة حتى إذا أرادت مثلا الزواج ونحو ذلك أن تكتر من الدعاء وتحافظ على الصلاة وتستغفر الله جل وعلا وتقرأ القرآن بتدبر وتصاحب الصالحات وتجهد نفسها دائما. فزي ما يقول عبد الله بن مسعود، أن يتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني الخير كل الخير في التزام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد يقينا أن النفع والضر كله بيد الله جل وعلا، مش بسبب قراءتنا لصورة معينة، يعني إلا إذا كان دل عليها الدليل الشرعي. في أشياء دل عليها الدليل الشرعي يعني معين، يعني مثلا صورة الفاتحة فهي يعني أعظم صورة في القرآن ولها فضائل وكذا، وأعظم صورة في القرآن، لكن ما تبتش فضيلة معينة. فآية الكرسي لها فضائل، واللي يقرأها عند النوم مثلا حفظه الله ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، هذا ثابت. صورة البقرة فها يعني فضل، يقرأون صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وتصيبها البطل اللي هو السحرة وغيره فعلاج، وثبت أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في صورة البقرة. مثلا خواتيم صورة البقرة اللي هي آمن الرسول، لأن هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمن قرأ الآيتين الأخيرتين من صورة البقرة كفتاه، قيل من كل شر وقيل من قيام الليل وغيره، يعني بحسب تفسير العلماء لها. صورة الكهف لها فضيلة، يقرأها يوم الجمعة كانت له نور، وأوائلها أوائل صورة البقرة العشر الآيات الأولى هذه فيها يعني وفي الرواية الأواخر يعني اللي مسفتة الدجال. صوت الإخلاص تعدى تلت القرآن هذه في الأجر، هذه ثابتة. صوت الإخلاص والفلق والناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها ويعود الناس بها، فما فيش بس قراءتها في التعويذ ونحو ذلك. لكن باش أخصص صورة معينة مثلا طه للزواج ولا الواقع للفقر ولا الغنى وكذا، وصورة ياسين نقطب على الحاجات والقيامة نقطب على عادات سيئة وغيرها، هذا لا يعلم له دليل صحيح صريح من الشرع نثبت هذه التخصيصات بعينها. فلا يجوز لنا أن نجزم بأن الشرع يعني ربط هذه الصور بهذه النتائج اللي بندراها، والله لا هذا يحتاج لدليل. الإنسان له أن يقرأ من الصور ما شاء رجاء بركة القرآن وهداية القرآن، وأن يدعو الله جل وعلا بعدها بما شاء من خير، زواج ولا رزق ولا أموال ولا فلوس ولا توبة ولا شفاء كله، لكن يعتقد أن القرآن كله مبارك وأن النفع من الله جل وعلا بدون ما يخصص صورة معينة من من من غير دليل. والله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم في التطبيق، يعني نختار منها أكثر الأسئلة، هذا سائل قالت ما الفرق بين
غسل

0: الجمعه والجنابه وكيفيتهما، نسال الله ان يبارك فيكم. طبعا في فرق في اشياء دون اشياء، مثلا النيه، يعني الفرق بين غسل الجمعه وغسل الجنابه. في الكيفيه ما فيش فرق، يعني كلها كيفيه واحده، وده فيها نيه وغسل اليمين، تغسل يديك وغسل الفرج، وانا نفس الوضوء العادي هذا، وتوضا قبلها المستحب، تفيض الماء بعد ذلك على الراس 3 مرات، ونوصل الماء الى اصول الشعر كلها، وبعدين تعميم الماء على جميع البدن، نبدا بالاعلى قبل الاسفل، الايمن قبل الايسر. فهذا بصفه عامه الكيفيه واحده، لكن شنو الفرق ما بينهم؟ الفرق يعني قد يكون في النية، يعني غسل الجنابة حكم واجب، بينما غسل الجمعة سنة مستحب، ما هوش واجب. إذن غسل الجماعة الجنابة هذا واجب، يعني لا تصح الصلاة ولا مس المصحف ولا الطواف حتى يرفع الحدث الأكبر بغسل الجنابة هذا. لكن غسل الجمعة مستحب، درتها باي إذا تأش صلاة صحيحة وما إيش يعني مؤثر على صحة الصلاة والأعمال الأخرى. الشيء الثاني الفرق بينهم شنو السبب غسل الجنابة؟ سبب الجنابة اللي هو يم خروج المني بشهوة ولا الجماع حتى من غير إنزال. لكن غسل الجمعة سبب أنك مستعد لصلاة الجمعة والاجتماع بالناس والتنظف لهم ونحو ذلك. لكن الكيفية هي واحدة، غسل الجنابة زي الجمعة، كل فات عميم مما على جميع البدن. النية بالنسبة لل نية الجنابة، نية غسل الجنابة اللي هو رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر هذه نيتك. وهذه بالنسبة للجمعة فتكون بنية غسل الجمعة فقط، يعني بهذه النية، يعني نية الغسل، وهو مستحب ليس بواجب كما ذكرنا. عندنا اتصال، الأخ أبو بكر تفضل.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك شيخ؟
0: الحمد لله، أخي بكر، بارك الله فيك.
1: بالله شيخ، عندي زوجتي تخدم في الضرائب.
0: نعم.
1: ومرات تقضي الحوش كي ماكلة لحم، خضرة، حوايج، أي حاجة، وكل اللي حرم العمل في الضرائب حسب ما سمعنا. هو هذا يا شيخ، رغم أن العمل هي ماليش علاقة لا بمويلي لا بفلوس لا بشيء، يعني في مكتب يجاه مثل ملف توقع ملف متعبيه كي، يعني ما نعرفش الموضوع هذا كويس ولا.
0: تمام إن شاء الله، خلنا بإذن الله.
1: بارك الله فيك، شكرا شيخ.
0: إيه الأخ يونس سأل مسألة العمل في الضرائب ونحو ذلك. هو العمل في الضرائب هذا نتاج لحكم يعني شنو هي حكم الضرائب نفسها. هذه لما نعرف حكم الضرائب عندنا في حكم العمل فيها، يعني العمل في شيء مباح ومباح، والعمل في شيء ممنوع وممنوع. الضرائب يعني هي نوعين، في ضرائب خدمية وضرائب تأخذ من أموال الناس هكذا من غير وجه حق بدون مقابل. الضرائب الخدمية اللي هي نظير خدمة تقدم للناس، زي الضرائب بتاعت الجمارك وخدمات المواني والمرور في الطرقات، ولا كذا خدمات فعلية، ولا نمح في تراخيص لممارسة الأعمال واللي راقب في الأسواق وقيادة السيارات، هذه ما فيهاش بأس لأنها مقابل خدمات، يعني الناس يحتاجوا إلى هذه الخدمات باش نظم حياتهم وينموا الأموال وفيها منافع واضحة لهم. فالمال اللي يؤخذ منهم هذه الضرائب ما فيهاش بأس، هذه أجرة لتقديم منافع، لكن الدولة المفروض تكون واضحة في هذا الجانب وتقدم الخدمات هذه أيضا بتقديم الخدمات المطلوبة، وما تبداش الطالب في جباية هكذا وما تقدمش هي في خدمات، ما تقدمش هي في خدمات زي بتاعت المرور وغيرها. قانون المرور يعني في خدمات المفروض يقدمها توفر سلامة السير على الطرقات مثلا، لكن مش تجي تجبي الضرائب هكذا وما تأديش ما عليها من خدمات زي الطرقات وغيرها. لكن الدولة هي يعني بالمجمل تأدي في تعبيد الطرق والعلامات وتنظيم السير، المفروض هذه توفرها وهكذا تكون جائزة. هذه الضرائب النوع الأول هي الضرائب الخدمية، في ضرائب تانية ضرائب غير خدمية تأخذ منها ساكدة من غير وجه حق، زي ضريبة الدخل هذه، يعني تستقطع جبرا في أحوال عادية ما هيش دولة مهش محتاجة لها الدولة. هذا مكوس محرم، هذا المكس اللي هو وارد في الحديث، وإنما كبائر الذنوب وأكل أموال الناس بالباطل. والله جل وعلا يقول لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهم. والضرائب هذه مجوز أصلا في حالات محدودة معينة في الضمور الضرورية، وتكون حقيقية الضريبة، ما يعني ما هيش مهمية ولا ظنية، وتكون السلطة دولة محتاجة. ده من زي ليبيا، أنا مش محتاجة يعني السلطات الفقيرة هذيك قد يعني تدعو الضرورة لذلك، وننفق المال هذا في الوجه العام، مش ناخذ الناس للوسائل الخاصة ويسرقوه نحو ذلك، ونأخذها من فضل الناس زيادة، مش أمورهم الأساسية اللي ما عندهمش. مش عارف الضرائب فيهم هل ياخذوا بالاشياء الاساسيه الخدميه، بس كان الاساسيه والدوله هي تدفع في المرتب، مرتبهم ما يكونش هم حرام، لان الدوله هي تدفع في المرتب، ما ياخذوش فيهم من اموال الضرائب. والضرائب هم خدميه، اذا كانت هي ضرائب خدميه وتخدم في القسم هذا الضرائب خدميه بس ما لهاش علاقه بالضرائب اللي تاخذ من الناس وجه حق، ما نقولوش مرتبها حرام، وتحاول انتقال يعني ما دامها تحاول انتقال الى جهه اخرى أسلم لها وأبعد إن كانت من تشتغل في القسم اللي هو يعني يأخذ في ضرائب غير خدمية. نبينا نوعين يعني، وبينا هو يخدم فيه وما تخدمش فيه، والكلام عليه بصفة عامة. السؤال الغسل، بينا الفرق بين غسل الغسلين. هذا يسأل الحكم لعبة اللودو، لعبة اللودو هذه فيها لعبة الزهرة، وإحنا تكلمنا مرارا عن الألعاب اللي مشتملة على لعبة الزهرة اللي هو النرد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النرد هذا من المحرمات، وبصفة عامة كل ألعاب الحظ يعني لعبة اللودو هذه والزهرة وبنك الحظ يعني ألعاب الحظ بصفة عامة الشرع منعها، لأن هي ألعاب مبنية على الحظ، يعني ما هيش مبنية على فن وغيره زي النصيب والقمار هذا وغيره والزهرة ولعبة الطاولة وغيرها. لعبة يعني ما فيهاش نقولوا تنشيط ذهني وإلا غيره، لعبة مبنية على مسألة الحظ، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد. يدخل فيها كل ما له حكم النرد هذا اللي هي لعبة الزهرة هذه، من لعب بالنرد الشير في الحديث فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وفي الحديث الآخر من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فأخذنا منه أن أي لعب حظ معتمد على الحظ والمصادفة أكثر من المهارة هذه ممنوعة، داخل فيها الزهرة واللود وزي ما قلنا والطالة عدة ألعاب أخرى يعني في الحجة وكذا، هذه بتاعت الحية ولا، لأنه معتمد على الحظ والمصادفة أكثر من المهارة، وفاها جر الناس للقمار بعدين والمراهنات، وهذه هي أدوات اللي قاموا بها المقامرين القديمين تطوروا كل مرة يجيبوا في طرق جديدة وغيرها، والسبب حتى فيها خصومات ونزاع وغيرها لأنه ما فيهاش فن يعني. ألعاب الحظ كلها كذلك، وهذا أحد أسباب المنع، أنها معتمد على الحظ وبعدين يعني تمشي تنتصد بينها للقمار وتضيع الوقت والخصومات، بعكس بقية الألعاب الأخرى اللي هي الأصل فيها الجواز إذا لم تكن فيها مانع شرعي وما أدتش بك إلى محرم أو فعل محرم. أيضا عندنا هذا سائل محل تجاري لورثة أم وابنائها وبناتها، إيجار المحل تأخذ فيه الأم كل شهر، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ طبعا المحل كان مملوك للورثة كلهم، الأم والأبناء والبنات، أجرة المحل مش من حق الأم تأخذ بروح إلا إذا كان هم راضين. هذا المحل ملك لجميع الورثة، يوزع بينهم حسب أنصيبتهم الشرعية. هم قالوا يعني راضيين بذلك وقالوا أمنا وبنعطاها المحل تصرف منه ونحو ذلك، رضوا جميعا، ما فيش ولا واحد منهم قال لا، بأن الأم تأخذ الإيجار كله والله أعطاها كل واحد حصة أعطاها الأم عن طيب نفس منه، هذا لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ما فيش حرج في ذلك، لأن مالهم معطوا لهم. لكن الأم تفرض فرض هكذا وتأخذ المال، هذا ليس من حقها ذلك، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد أكملنا حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
2: المعتدة
1: المطلق.
2: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
1: إيه؟
2: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
4: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهم من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في رجيليا في بلادنا ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في رجيليا زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
5: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وأنا أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني رأوا عندي السنين الماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، حين بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق. بماذا هو كان خلقه؟ لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
6: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
5: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج. لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره، فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
6: نعم شيخنا.
7: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فإيش الحكم؟
8: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخ.
9: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قم المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله، ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس. كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فهم دالفت أن لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترق وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
10: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا وراوا عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
6: ضاع نعم،
10: لا في صورة
6: في الأولى لما صارش
10: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
6: كل حد عارف يعني
10: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيف لي رأس الحول لفلوس الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
6: الفقير،
10: الفقير لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
6: ما يعرفش أصلا كم عنده،
10: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختكم متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترى هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
6: نعم
10: فلعلها يعني تستجيب لها ان شاء الله.
6: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
11: اجابه لسؤال الاخ رجب، قال السنه والشيعة والفرق والاحزاب، وهذا طبعا للاسف مما فرق الامه، والا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب ان الامه الاسلام تكون امه واحده، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفق فيه أو يختلف فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
12: 90.9 FM
13: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
15: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
14: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
8: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى عليه بنات عمك وماشي حتى عليه المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة، بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا، هذا سؤالنا يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، هو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان في شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك انا اللي نعرفه ان دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعه كذا الى الساعه كذا، اذا كان الامر كذلك فيجب عليك ان تذهب الى هذه الجهه، ويعني سواء كان فيه عمل او ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في اي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام أقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
16: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال، والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل

0: بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة اشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات ب15 يمات ب20 يمات وسط فيه لما يجي فتر يوم تلقاهم حتى ب30 يعني حسب

0: المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات، ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات، وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست باثم في ذلك. لكن كلما كان اخذه من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
0: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو اولى يعني. نشتري من محل المواد بناء مرخص لي ان نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هكي بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 هي مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجح حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على الأولياء اللي اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النافع لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
3: نعم.
4: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل عدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الأربع شهور هذو 10 أيام، كيف نحسبوهم؟ نأخذ التقويم ونشوف اليوم هذا، ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم. يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن احنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21 و3 = 24 و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم. وبعدين نمشوا لصفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، هضم 3 شهور، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم. نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادة الأولى، 28 + 12 = 40، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادة الأولى يوم الجمعة، اللي هو توافق يوم 23/10/2026، سنة هذه يعني شهر 10 الجاي، يوم 23 بعد غروب الشمس اللي هو يوافق يوم الجمعة، تنتهي عدة المرأة. هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا، اللي بداتها زي توبة محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوه لـ30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداته مش من أول الهلال هذا بنوفوه لـ30، لكن اللي بداته بأولى زي صفر وربيع الأول وربيع الآخر هذا بنحسبهم 3 شهور، سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوه لـ28 يوم، 12 يوم من جمادة الأولى باش يبدو 40 يوم، وبالتالي تم عدتها 12 جمادة الأولى. نأخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي يونس.
2: شيخ عبد الرحمن شكرا. شيخ عبد الرحمن عندي كان سؤال، في سؤال طبعا سألتم المرض الفاتح ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
1: ما سمعتكش سؤال شنو يا أخي يونس؟
2: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فضل لا حول
2: ولا قوة إلا بالله، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
1: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله،
2: وحسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون. ما صحة من كثر هذه كثر يفتح عليه الأبواب الرزق؟ لا صحة. بس سؤالين هذين يا شيخ.
1: واضح إن شاء الله يا أخي.
2: شكرا بارك فيك.
1: عفوا. عندنا سؤال يقول ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض، الإنسان يبتلى به يقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا يعني تفسير الأحلام أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله قالوا العلماء. وبالتالي إنسان لا يتعلق بهذه المنامات، والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها. إذا رأى أحدكم ما يسره، حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه، يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها، شن يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفث عن يساره ثلاثا، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره ثلاثا ويغير جنبه الذي كان نائما عليه. كان راجل على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين وما يحكيها لحد ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يكونش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها وحلمت بكذا شو بيصير لي، هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول بنسأل عن الميراث، تقول عندنا بيت ورثة، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد أخذ حصته حسب الشرع، ثلاثة أخذوا مالا وهم ثلاث بنات، والآخرين اثنين إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ، هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصر حصتها منفردة، يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت ثلاثة أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي، يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة والصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت وماذا به إن ما يتمش القسمة بتاعه، بل حتى بعضهم يقولهم لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت، سعر السوق ما يقولش هكي، علاش؟ على خاطر هو منتفع وباقي فيه والأخوات متزوجات وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام، ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزاء فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقوله مثلا ثلاثة أدوار، ويقولوا والله هم زوز أولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدروا يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد يأخذ حقه. كان الإخوة عندهم قدرة على الشراء مثلا، ولا واحدة من الأخوات تقولوا ماني نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. إذا كان يعني ما يقدروش يبيعوه لشخص آخر وكل واحد يأخذ حقه. لكن ما يجوزش أن يحرضوا الأبناء، يحرضوا صغارهم، يقولهم عمتكم هذه ما عادش تكلموها، علاش؟ على خاطر الطالب بحقها في الإرث. ما يجوز هذا، حرام. زي ما أنتم عندكم حق في بوكم، حتى هي عندها حق في بوها، ومن حقها تأخذ نصيبها. والإنسان لا يليق به أن يمنع حق الورثة، لأن الله سبحانه قال فريضة من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الأمر. بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجزلكش أنك أنت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال الأخ مهند من طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نحب نمسي عليكم ومسي على ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ، وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. عندي فتوى شيخنا تقدر تفيدني. أنا درت حادث سير وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي، قصت علي امرأة، والامرأة اللي تسوق قاعدة حية، لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية، وبعد 20 يوم توفت. عندي حتى أقاربي محامي وعنده ناس قالوا لي لو أنت ما عليكش الحقية في الصيام 60 يوم النبي نبري دمتي أمام الله.
1: المحامي ما يقدرش يفتي، المحامي مش يقولك تصيم ولا ما تصيمش.
3: أنا سمحني عفوا، أنا فضلت الشيخ حبيت أن أنا نتصل بك وتعطيني فتوى هل أنا نقدر نصيم 60 يوم.
1: أنت بشوي الحادث شو نسجل المرور، حادث مشترك ولا أنت ما عندكش أي نوع إسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعة القانونية، ولا عندك ورق ناقص، ولا عندك فحص طايح، ولا فرنوتك بالهون، ولا ضي، ولا طريق ممنوع تمشي فيها، ولا متجاوز السرعة، يعني كل شيء مش مخالف فيه، ولا فيه نوع مخالفة،
3: ولا حاجة فيها مخالفة لحد الآن.
1: المرور ما داروش حادث مشترك، يعني تقرير المرور.
3: بالنسبة لتقرير المرور أنا بري دمتي أمام الله، وهذا شيء يعني بشتده. الإنسان لازم أن يكون صادق حتى أمام
1: طبعاً
3: الله.
1: طبعا أنت تسأل بروحك، ما أجبرك حد، أكيد بتكون صادق.
3: أنا فضيلة الشيخ بالنسبة لورقية تمام، وبالنسبة لي كل شيء تمام، وبالنسبة للغلط حتى في المرور قالوا المرأة هي اللي غلطة، لكن حبيت أنا هل نقدر نصيم؟
1: لا، تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش أي نوع مشاركة، مش كاتبين شيء
3: بالنسبة للمرور، ما داروش أي نوع من المشاركة فضيلة الشيخ.
1: أيوة.
3: هذا لحد الآن. وغضوة نجيد نبرر دمتي أمام الله سبحانه وتعالى، ونبي نقول نطلب منهم التقرير، لأن العيلة تنازل.
1: لازم تطلب. لا، لازم تطلب التقرير. أيوة، مرات عندك حتى نوع إسهام، مثلا يقولوا هم زي ما يقولوا الضيب الهون، الفرنوات مش 100%، زايد السرعة، الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك، زايد صار شوي. عندهم المرور يعني معايير معينة يقدروا يدوروا فيها. أنت عندك نوع اشتراك حتى بنسبة بسيطة ولا ما عندكش؟
3: في حالة مثلا لو كان أنا التنازل حناخني تمام، وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى أمام رأي العام أن المرأة قالوا هي اللي غلطة، والكل ساهموا في شيء، الورقية تمام، ما فيش أي نوع من المخالفة من ناحية المرورية. تول الكلمة مثلا هل أنا مساهم في المرور؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله أخ مهند. بإذن الله تسمع التفصيل والإجابة بإذن الله. واضح.
3: طلبت عمرك وحبه شيخ سمعت.
1: وإياك بارك الله فيك. في حد معانا؟ عودا على بدء في الميراث، بنوصي نفسي أولا والإخوة الذكور هذم اللي سأل عليهم الأخت هذا وغيرهم من يعنيه الأمر. رأوا الإنسان لما يخرج من هذه الدنيا لن يأخذ معه شيئا، لا بيرفع معه حوش ولا بيرفع معه فلوس ولا بيرفع معه أي حاجة، سيمضي إلى الله سبحانه وحيدا لا يؤنسه إلا عمله، العمل بس متاعك هذا هو اللي بيرافقك. فالإنسان وكلنا لا يعلم متى تأتي منيته، كل واحد ما يعرفش أمتى بيجيه ملك الموت وأمتى الله عز وجل يقدر عليه الموت. فالإنسان يحسب الحساب يوم غدوة ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا، يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك، ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه تاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش، لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول له سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال له مسامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة ومعدش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة، هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار، وظهر معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأوا ما يمشيش يوم القيامة ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل أنه يقعد يشيطن في الناس وكذا. رأوا هذا الأمر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامة ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي إنسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق مادية فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنوية كذب وافتراء وغيبة وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامة، ما عاش ينفع شيء بعدين. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل المشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة ونستقبله قبل الاتصال. أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
1: يتفضل.
4: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا منعاود لي كنت.
1: تفضل.
4: احنا جينا للمسجد مسجد قروي مش على الساحل، خذي مش على طريق رئيسي في قرية، لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشاهد الأخير. أنا حسيت أن التشاهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم مع الشيخ، صبر متاعي قصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي هذا منه في المسجد خاصة القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا المدى بالمدى. لكن اللي خلانا نصلوا يا شيخ إن في حالة وفاء المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف إحنا توا بثلث ساعة بعد الأذان، مصلين ما يقارب 7 دقائق قبل التوقيت الرسمي لنا. في غلط الصلاة، صلاة تحسب جماعة ولا؟
1: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
4: أنا فضل من ربي من سنين مداومين على 5 أوقات كلهم في المسجد.
1: ربي يتقبل إن شاء الله.
4: هذه واجهتني.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. الله يحفظك. بارك الله فيك. عندنا ولدك إن شاء الله. إذن هذا سائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم أني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحتوا؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له، عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، بنبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا، يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو برده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط، هذا ما فيش باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راهو أنت قداش بنبيعها بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعها بخمسة دينار بتعطيني فيه دينار، فأنا نبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له، هذا الوكيل. وإما أني نشريها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني 40 ولا 50 قطعة هذه بنشرها منك بمبلغ كذا، سجل عليا تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد للسداد ونجي نعرض البضاعة، لكن هنا معاش نقدر بردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل، مثلا شريتها منا 20-50 قطعة وبعت 30-40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش بأس. كان قال قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل عادي، بيع منفصل. أما من الأول يقول خذ 40-50 يسموا فيها هذه توش تجار البضاعة المحمية، يقول خذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول خذهم وبيعهم وهذه محمية، اللي ما ينباعش ردهولي، أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر هذا، هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصة البضاعة المحمية. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعة اللي هي لك ويبيعها وياخذ اجرة متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعة وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو ادفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعة بترد لا نقصت منها بتعوض، هذا كله ما يمشيش غلط، إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعدين نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
5: أيوة السلام عليكم
1: أمة الله، تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لو سمحت عندي سؤالين.
1: الأول
5: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية، اللي فيرست مول اسمه،
1: سؤالك شن هو؟
5: تابع الدعوة الإسلامية.
1: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك شن؟
5: ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال في هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء، حجرة النساء، بعض النساء في ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يا العيلة حد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول، يعني ماليش دعوة ببعضها.
1: تقصدي ان النساء في حجرة منفصلة ويصلوا خلف الرجال؟
5: ايه، مع بالميكروفون يعني،
1: ولو شو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكرة؟
5: لا لا لا لا لا، مفصولة تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
1: لو مثلا ما فيش إداعة ويرفع الإمام أو المأمومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
5: لا لا لا، ما ظنيش ينسمع. ما ظنيش.
1: إن شاء الله تسمعي الإجابة، هذا الأول. باهي الثاني.
5: باهي السؤال الثاني بالنسبة للحج، اللي بيحج عن طريق الدولة، يعني هل جائز ولا لا؟
1: واضح.
5: في اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفة شنو، وبعدين في بعض الإخوة عندهم في النواب طبعا معرفة فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟
1: واضح إن شاء الله.
5: شكرا، بارك الله فيك.
1: علاء، الأخت آلاء من مصر. آلاء من مصر، تفضلي. الأخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وأنا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخذانه، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما ياخذ أي دينار. الإشكالية في معاملة الألفين دولار الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش. لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد، ودار الإفتاء راسلت المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر. الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض. لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8 جنيه و 36 ولا 26 ولا كذا، وبعدين نمشي وبعدين نصرفوا بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس، يعني ظلما وعدوانا، هيك وخلاص ما تدير في شيء، ما تديرش في أي عمل، فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش ياخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر بعدين قولوا كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا، وصرفت الدولار وبعدين رديت للفلوس حولتهم للحسابة، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. نأخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
6: عليك يا شيخ.
1: أيوة تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: عرو.
1: تفضل يا أخ أحمد.
6: يا شيخ نسألك على الصلاة، فالإمام لما يصلي صلى سب في واحد وراء سبح له، هو كان صلاة صحيحة يعني، لكن سجد سجود سهو.
1: أمتى سجد السجود؟
6: سجد قبل السلام.
1: قبل.
6: نعم.
1: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
6: هي ما هيش ناقصة الصلاة، ولكن فيها في شخص سب
1: باي لما سبح له، شن فهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شن فهم؟
6: هو فهم منه صلاة ناقصة يعني أو زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو لنا، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ
1: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
6: سجدوا بالكامل يعني.
1: واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا أيضا سائل نفس يعني في نفس السياق، هذا يقول شخصي بمني دين وتو احتاجهم، احتاج الفلوس وأنا صاحب البطاقة، وهو بيصب لي المال باش نربح أنا مكسب من الدولار ونخلص دينه. هنا ما يجوز حتى ولو كانت المعاملة صحيحة، لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا لله، لا يكون السلف إلا متمحضا للمعروف. فأنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني، ما يصحش. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بيجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقوله الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إيجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا، لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه تقول أنا والله كيف نعطيه ألف ويردهم لي بعد سنة ألف، مفروض يردها لي 1200 نربح. لا، ما فيش ربح منه، والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي، مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة يصح السلف. لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الألفين دولار صحيحة ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدد، يعطي لوجه الله، وبعدين هذاك كان هو بدأ له أن يسدد الدين ولا بدأ له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حياك الله وبياك يا شيخ.
1: الله يحييك يا أخ عبد القادر، تفضل.
7: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدوني وأثابكم الله.
1: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
7: شكرا.
1: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر. صاحب الذكر هذا كالحي، و الذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر، وأفضل ذكر ما وطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصله لبيت الصلاة. فلذلك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منه بأن صاحب القوة وصاحب الطول هو الله سبحانه، وأن العبد لا يملك شيئا. هذه الأذكار يعني أو هذا الذكر الحوقلة هو من ضمن الباقيات الصالحات، والله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات منها الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في ذكر معين فليلزم هذا الذكر وليحافظ عليه أكثر من غيره. والإنسان ينوع صحيح، مثلا في آخر الليل ماذا به، يحرص على الاستغفار، مثلا في طرفي النهار قبل الغروب والشروق يكثر من التسبيح، مثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة متى ما وجد قلبه حاضرا في ذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم. والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. نأخذ معنا اتصال الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي. شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخ مثل عند الجمعية.
1: نعم.
8: جمعية شو بحكمها؟
1: واضح. عندك سؤال ثاني؟
8: لا تمام بارك الله
1: وفيك، إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول هل ثبت فيها شيء؟ لا هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول الله سبحانه كافيني حسبي، الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول إن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه، ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقولها لا من وين جبت الكلام هذا، كيف تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا كلام مستقيم وصحيح فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعض الصحابة يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش بأس. الأخ مهند من طرابلس قال وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال تقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول الأخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم، تبي تصيم 60 يوم. والصوم مش معناها إثم، راهو ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقولوا في اللي عنده سرعة يعني غالبنا الله يتجاوز علينا، تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80-100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشي، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول لا والله أنت زايد صار هلبة مثلا. إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 شهر متتابعين كفارة عن قتل الخطأ، وكان قالوا له لا أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقولوا له جيب تقرير المرور، كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة راو لا تبرأ ذمتك إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال جينا لمسجد قروي وقال يعني هم يصلوا في الظهر ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال لأنني محافظ على الجماعة ديما وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاء، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار التكرار الجماعة مش معناها هي باطلة الجماعة، الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره علماؤنا المالكية تكرار الجماعة؟ قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين، فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كأن يكفروا في الناس ويضلوا فيه، هذا الشرعي بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا. فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات. علاش؟ لأن ما عادش فيه طعن في الإمام. لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا. وبالتالي تقول لي أنا والله جيت نقول لك والله إما أن تخرج زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشندار مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة. إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب، أخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة. إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك. ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمام يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا توا رمز زي توا اللي صايرنا هذا متاع قصة الساعة. كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة ولا دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم. لا هذا ما يصحش، ما ينبغيش. الإمام متاعك هو الشخص مش الساعة. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بيهم، ومرات يصلي بكري. فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظموا الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلوا حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش. هذا ما ينبغيش لا. ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادى، تصلوا كل واحد بروحة باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام. وبعدين تقول يا أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمة الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمة الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين: إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا أما يشوفوا الإمام يا أما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين، وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحث الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين. من غير هذه ما يصح شرعهم الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم ما يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمة الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة، تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة. الحاكم مش حط الشارع راه في الرزق كأن رزق بوه يصرف منه زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية ليصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف، فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عافانا الله، في ناس ملوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل. هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء. ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات. لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش باس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب. لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبله معناه مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة ب يعني إدارة المال سيسأله الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقول لي والله الحاكم هو صرف هيك، هل يجوز لي أن أحج؟ نقول لك إذا كان يعني الحاكم تصرف في المال هذا للحج فهو حق لكل الناس، هو بيدير فئات معينة، يدير كل الفئات عندها حصة، بيدير للمتقاعدين، للشهداء، للجرحى، كلهم يدير لهم حصص، لأن المال عندهم في حق جميعا. إذا كان الشخص وصل بالقرعة لهذا الأمر ماشي الحال، أو إذا كان مثلا زي ما نقوله جهة معينة عطيتها الدولة عدد، عطي للدولة هذه للجهة هذه عدد، والجهة هذه عدد، والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش بأس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عنداش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراتة قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلط شرع وسبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل الصلاة قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان، يتأكد من الخطأ قبل أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه، ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر، إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجدش قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة، وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو لا يسجد بعد السلام، يسجد قبل السلام، وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقول هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا، لأن إحنا عندنا المالكية

بالعكس، بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شنو هو، يقولهم شنو الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة، باش يعرف شنو الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال: هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش ب ما ينتسبش العباد العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله، ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكانة وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسموا عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جدابي يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي يسموها أئمة الشافعية، تكلمنا عليها مرارا، قلنا المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني سلفني الشهر هذا 1000، يعني نسلفك شهر جاي 1000 أو نسلفك شهر هذا 1000 بشرط تسلفني الشهر الجاي 1000 وهكذا، فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون، ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة، والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه، أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها الألف يحتفظ به باش بعد سنة يأخذهم 12000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة، زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة، ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: تحيل. هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني

0: يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. به هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا، كما ذكروا أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه، ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له: أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: 90.9 FM

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل، في البحر، على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة، يعني للأسف الشديد، هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليه كراه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل. وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص أنا رأيناها من شهر ستة الماضي يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
3: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن إمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأموما، ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
5: الأخت ندى من طرابلس، قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
3: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
6: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت ببوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم.
6: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
7: حتى أجنبية يعني،
6: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
7: تسمع بي يا شيخ؟
6: نسمع فيك.
7: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
6: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
3: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
6: آمين يا رب.
8: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أني عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين لابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أني ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قال لك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقول لك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن أنا مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لان كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات،

0: كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدر البرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم هو يعني

0: البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها. فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونتصل بال 14-13، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم. معي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاج راح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم
3: ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في الكلام عن مصارف الزكاة، وكنا قد تناولنا الفقير والمسكين، وفي الحلقة الماضية تناولنا الكلام عن العاملين عليها. نتناول شيخنا اليوم بحسب الترتيب المؤلفة قلوبهم، في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، من المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟
2: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد أصناف الزكاة أو أحد يعني المصارف الزكاة الذين لهم نصيب في الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والمؤلف قلوبهم هم أناس يعني صنف من الناس اختلف في من هم على ثلاث أقوال. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء يعني الغنائم، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، يعني لبعض سادة قريش وهم على كفرهم مازالوا، فأعطاهم يعني يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، فقالوا الأنصار أو بعض الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تخطر من دمائهم، يعني لازالت بعد المعركة مباشرة يعني، ثم وحاربونا وحاربناهم ومع ذلك يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الخبر يعني بهذه المقولة يعني تكلم بها بعض الأنصار، فأرسل إلى الأنصار جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم يعني من جلد، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم ما الكلام الذي وصلني فيه ما تقولون فيما بينكم. فقال له فقهاء الأنصار كبار الصحابة من الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، يعني من الكبار منا وذو الرأي لم يقولوا شيئا، ولكن يعني وأما أناس منا حديثة أسنانهم يعني شباب يعني شباب صغار في السن، فقالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني، هذا الشاهد يعني في الحديث، فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم يعني ليتألفوا الإسلام وليستميلوا قلوبهم وليستأنسوا بالإسلام. أفلا ترضون، يكلم الأنصار أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ما فيش مقارنة على الإطلاق بين المال وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذه من الأشياء المستقبلية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم سيؤثر عليهم غيرهم وهم من هم في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا سنصبر. في رواية قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله. شوف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في أنفسهم ويعني يريد أن يقول لكم أن تحتجوا بأشياء قد وقعت. يعني قالوا والله ورسوله أمن. يعني قال لو شئتم أيها الأنصار لقلتم جئتنا كذا وكذا، يعني جئتنا وحيدا فنصرناك وجئتنا مطرودا فأويناك وكذا. الحديث يعني في رواية أخرى ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الحديث يعني أتينا به لحكمة أو للسبب الذي يعطى هذا الصنف من الناس وعدوا أحد مصارف الزكاة المؤلفة قلوب. قال فإني أتألفهم بنص القرآن من مؤلفة قلوبهم، ونصرح نفسهم فإني أتألفهم يعني أستأميلهم وليتثبت الإسلام في قلوبهم. وبالتالي اختلف في صفة المؤلفة من هم. قيل هم صنف من الكفار، صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام يعني ليقبلوا الإسلام ويتثبت الإسلام. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم يستقر الإسلام في قلوبهم، فيعطون ليتمكن الإسلام في قلوبهم. هذا القول. وقول ثالث قوم من عظماء المشركين من كبار المشركين كما أعطى المصدر في سادة قريش هؤلاء يعني في هذا الحديث أسلموا ولهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم عفوا على الإسلام. يعني وهذه الأقوال هي متقاربة المعنى كما يقول الفقهاء. القصد بجميعها ماذا؟ الإعطاء لمن لم يتمكن الإسلام حقيقة أو ليتمكن الإسلام حقيقة إلا بالعطاء. فكأن العلماء بعض أعدوا كأنه ضرب من الجهاد يعني يعد حتى ضرب من الجهاد يتمكن. ما الغاية من الجهاد مثلا الفتح يعني هو
1: نشر الإسلام.
2: وهذا باب من وأعطاؤها هؤلاء المؤلفة باب من باب نشر الإسلام يتمكن الإسلام ويتثبت الإسلام يعني. حتى قال بعض أهل العلم وقد علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف. أن المشركين ثلاثة أصناف. صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار البرهان، يعني تقام عليه الحجة يعني بوحدانية الله بوجود الله وبحدانيته وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقتنع ويؤمن ويسلم يعني. وصنف بالقهر والسيف بالقوة يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. وصنف بالإعطاء والإحسان يعني صنف بالدعوة وصنف بالقوة، الدعوة يعني إقامة الدليل كما بين، وصنف بالسيف والقوة يعني وبالحرب، وصنف كما قال بالعطاء والإحسان بمد المال وإعطاء الإحسان يعني. قال فليستعمل الإمام الناظر لأمر المسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر مع هؤلاء الناس. يعني فهذا الكلام يتكلمون على هذه المسألة من هذا الجانب. يعني الإمام إن رأى القوة استعمل القوة، إن رأى أن بدل المال لهؤلاء الناس يعني. وهذه شيخ أسامة إلى وقتنا هذا يعني في البعض ما يخبر الدعاة يعني في مثلا في أفريقيا يعني يأتون لرأس القبيلة. هذا يعني إذا أسلم شيخ القبيلة تسلم القبيلة بالكامل، تتبعه كله، تتبعه من وراءه. نعم، فهذا التأثير ما زال موجودا إلى يومنا هذا. يعني إذا أقنع الدعاة أو الداعية، يعني في بعض الناس من أهل السنة صلى الله يتقبل من جهادهم، يعتبر جهاد في هذا الباب. يعني لأن جهاد وين شيخ؟ باب المعلومة بس، لأن الرافضة والتنصيريين وغيرهم يعني يبذلون يعني الملايين في هذه القارة.
1: صحيح.
2: إلا للتنصير وإما لنشر التشيع، التشيع يعني والقديانية والطرق يعني زي القديانية الأحمدية وغيرها، يعني لهم نشاط لعل الإنسان لا يعلم به، لكن راه لهم نشاط قوي جدا جدا جدا في مقابل جهود يسيرة من أهل السنة، جهود يسيرة جدا، ومع ذلك تؤتي أكلها لأنها خالصة لله سبحانه وتعالى. فيتكلم الدعاة أنهم يعني يذهبون لرأس القبيلة مباشرة. إذا أسلم شيخ القبيلة أسلمت أسلم القبيلة بالكامل، 30 50 100 150 في جرطة يعني. فيعطى هؤلاء الناس، لما يعطى لشيخ القبيلة يحبب في الإسلام ويعني يصور له الإسلام بالطريقة الصحيحة، ويعطى يعني مش كما 100 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بأقل من ذلك بكثير. يعني لو تكلم، احنا نتكلم على الجانب العملي شيخ أسامة، يعني يعطى دقيق ورز وكذا وإلى آخره، يعني بضع يعني أكياس وكذا ويتألفون في الإسلام. نعم، وهذا موجود يعني بالواقع يعني. فعلى كل حال هؤلاء هم المؤلف قلوبهم كما بينهم أهل الشريعة الأصناف الثلاثة، إما أن يكونوا الناس لم يتمكن الإسلام في قلوبهم فيعطوا، أو أسلموا في الظاهر ولم يتمكن، لم يسلموا أصلا ولكن عندهم ميل، يعني بعض التفسيرات أن الإنسان كفار هم لكن عندهم ميل للإسلام ولم يؤمنوا بعد ولم يسلموا، فيعطوا من هذا المال ليسلموا. وهناك من أسلم في الظهر ولم يتثبت، وصف الثالث كما قلنا هم يعني رؤوس من رؤساء القبائل من المشركين ولهم أتباع، فيعطوا ليسلموا ويسلم من معهم يعني. واختلف العلماء في بقائهم. هذه السؤال الآن، هل المؤلف قلوبهم هذا الصنف موجود إلى عهدنا هذا أم لا؟ هذا مسألة فيها خلاف بعض أهل العلم. فالمروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري والشعبي وغيرهم قالوا قطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره.
1: كان في بداية الإسلام،
2: كان بداية الإسلام كان ضعيفا، ثم لما قوي الإسلام استغنى الله عنهم. هذا القول الموجود، ومروي هذا مشهور المذهب أيضا، مروي بعض أهل العلم يشهره عن المذهب يعني وأصحاب الرأي. وقال جماعة من علمهم هم باقون، قول من أهل العلم يقول أنهم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام،
1: العلة يعني موجودة ربما تكون قاعدة.
2: نعم بالضبط. وسبب أن عمر قطعهم لأن في ذاك الوقت يعني ظهرت قوة الإسلام لما رأى من إعزاز الدين كما بالنص هكذا، صار الدين عزيزا وقويا وظاهرا، يعني فتحت كسرى وفتحت الروم وكذا وإلى آخره، وكان وأصبح الإسلام قويا يعني، فليسوا بحاجة لأن يتألف الناس على الإسلام. فالإمام الزهري شهاب الزهري قال لا أعلم نسخا في ذلك، يعني الأصل بقاء الآية على ما هي عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي عبد الوهاب من المدرسة المالكية العراقية قال إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. والإمام القاضي أبو بكر بن العربي أيضا يقول الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسعود كما بدأ غريبا. وهذا هو الذي يمكن القول الذي عليه حتى المذهب الله أعلم، يعني أيضا مشهور هذا القول موجود أنه إن احتاج إليهم أعطوا وإن لم يحتاج إليهم لم يعطوا. الإمام الفاكهاني في شرحه في رياض الأفهام قال اختلف هل لهم في هذا الوقت نصيب، هذا يتكلم في عهده هو في القرن يعني منذ 6-7 قرون ماضية، يعني هل لهم في هذا الوقت نصيب أم لا. قال والصحيح من مذهبنا مالكية بقاء حكمهم إن احتج إليهم. صحيح من المذهب أن نحتج إليهم أعطوا، إن لم يحتج إليهم لا يعطوا. يعني هذا بعدين تكلم في مسألة أخرى، ما المراد بالاحتياج يا شيخ؟ يعني هل الحاجة إلى دخولهم للإسلام لإنقاذهم من الكفر؟ فهذا دائم،
1: هذا موجود
2: دائما يعني. أم أن إعانتهم لنا نعطوهم لكي يعينوننا على غيرنا مثلا؟ قال فعل الثاني هذا الأمر، يعني أن نعطيهم ليعينونا للاستعانة بهم، فإنهم لا يعطون إلا إن احتيج لإعانتهم في خدمة الإسلام. فالحقيقة المسألة هذه شيخ المؤلف أقوله موجودة عندنا الآن حتى في البلاد هنا، يفترض وعلى قال الله أعلم هكذا نقول الآن الجاليات أو الناس الموجودين الآن الأجانب يعني في مجال الدعوة، يعني تجد في بعض الأحيان يعني كل مرة تجد أن إنسان يسلم خاصة من أفريقيا بالذات، يعني في إقبال لناس اللي خدم واللي يشتغل مع شخص والعمالة الموجودة، العمالة الوافدة كما تسمى هكذا بهذا المصطلح الآن. فهؤلاء يعني القول لإنقاذهم من الكفر، وهذا يعني هو أصل الدعوة في الإسلام، فهؤلاء يعني يمكن أن يوجه إليهم الدعوة، يعني المفروض يعني باب الدعاة، وهذا عندنا باب غايب عندنا في ليبيا حقيقة جانب الدعوة. يعني لما نستغل الفرص في الدعوة هؤلاء يعني كل عمال الوافدة إلى الإسلام يصيروا إخوانا لنا في الله؟ يعني قضية هذا الجانب يعني فيه نوع من الإهمال حقيقة، يعني يتطلب صحيح يتطلب إمكانيات مثل اللغة مثل اللغة أو مثل الناس متمكنين من اللغة وكذا. فهذا يعني يفترض أن حتى لعله هي باب الكلام الجانبي، لكن باب الدعوة والنصيحة أن بعض الأقسام الشرعية في الكليات يكون جانب اللغة هنا، يعني اللغة الأجنبية سواء الإنجليزية عادة، يعني عادة هم هذه الصفة العامة يعني أو الفرنسية، يكون لها دور يعني في باب الدعوة لله سبحانه وتعالى، يفرغ هؤلاء الناس ما بعدين تبع جمعية الدعوة الإسلامية، أو مثلا يعين تبع جمعية الدعوة الإسلامية أو تبع يعني جهة من جهات التخصص الشرعي، ويكون لهم باب يمشوا حتى المواقف. أنت تعرف أن الآن الدعاة زي ما قلت لك يعني الناس يخشوا للأدغال في أفريقيا،
1: صح.
2: أدغال أماكن يعني حسب كما يعني يحكى حتى السيارة ما تخشش، يعني يمشوا بالدرجات النارية يعني لكي يدخل هذه الأماكن يدعو لله سبحانه وتعالى. وإحنا هؤلاء بين أيدينا كل يوم معنا، يعني فيحبذ تكون نظرة، يعني هذا نتكلم عن المؤلف قلوبهم الآن باب الدعوة لله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
2: هذه من واجبات الدين، واجب الدين والدعوة للإسلام. هؤلاء موجودين بناتنا يعني لا يكاد يخلو يعني مرفق من مرافق إلا في هؤلاء هذه العمل، بقول حتى في المواقف يعني الإنسان اللي عنده قدرة عنده لغة حتى الموقف العام هذه الوفي اللي في العمالة في الشوارع وكذا يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن يعني بعلم سواء وبلغة متمكنة،
1: صح.
2: وبصبر وبفن، الدعوة فن حتى يفن، وعلم يعني يعني ينبغي أن يكون الإنسان على دراية به. فهذه لعلها دعوة تجد أداة صاغية في جهة من الجهات، و يعني وأولى من يكون بها هي كما قلت يفترض الأقسام في العلوم الشرعية،
1: صحيح.
2: يعني ينظر لهذا الجانب بهذه النظرة، لأن هذا واجبنا من في الدعوة لله سبحانه وتعالى التخصص الشرعي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني صحيح نأخذ في يعني الآن وجه يعني جانب الدعوة لله في بيان أحكام الشرعية للمسلمين، لكن بيننا فئة لا بأس بها من الوثنيين،
1: غير المسلمين
2: أصلا وثنيين
1: يحتاج يعني إلى من ينقذهم من النار أصلاً.
2: بالضبط. هذه كنتم خير أمة أخرجت هذه الناس. يعني التأمر المعروف تنهى عن المنكر، هذا هو الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا وتأمرهم بالإسلام وتنهاهم عن الكفر الذي هم فيه. وزي ما قلت لك شيخ يعني الأمر أو بالتجربة الناس المختصة لا يحتاج كثير عناء، يعني لأن الحجج على ثبوت يعني وحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أبسط ما يمكن إثباتها، وخاصة للناس البسيطة،
1: صح.
2: ومع المعاملة الطيبة ومعاملة الحسنة من قبل الناس ومن قبل يعني أرباب العمل يتمكن الإسلام, يتمكن فيهم الإسلام يعني حتى من غير العطاء يعني. والله أعلم, هذه مسألة ما يخص في حبينا يعني نلاحظ فيها الملاحظة أو نبدأ الملاحظة هذه لعل أحدا يستمع فيستجيب حتى ولو بخطة مستقبلية يعني. هذا ما يخص المؤلفة قلوبهم يعني حتى لا نطيل الكلام.
1: تو الآن هيك شيخنا بهذا الشكل نكون كملنا الحديث عن المؤلفة قلوبهم.
2: نعم.
1: طيب في أيضا المصرف التالي يقول سبحانه وتعالى وفي الرقاب.
2: نعم.
1: ما المقصود بهذا في الرقاب؟
2: الرقاب هو طبعا عتق الرقبة أو هو يعني العبيد والإماء وإعتاقهم بدفع المال ليتخلصوا من الرق ويخرجوا إلى الحرية. هذا هو قال وفي الرقاب. قال الشيخ خالد ورقيق مؤمن ولو بغيب أو بعيب عفوا يعتق منها من مال الزكاة. يعني هو الصف الخامس هذا من الصف الثمانية الرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق. وهذه الآن يعني نتكلم عليها من باب العلم يعني أن هذا الصف غير موجود في بلدنا وهو المشهور. وهذه معلش نعرج لشيء يظن بعض الناس المختطفين يعني حكم الناس اللي اختطفوا يأتي هذا السؤال. الناس اللي اختطفوا يقول لك والله يطب على فدية لا يدخل في الرق,
1: لا
2: يدخل في الرق. يعني هذا مختطف يعني هو أصله حر مش عبد. يعني وخاصة في السنوات الماضية وحدثت هذه المسألة وربما حتى في بعض يعني المناطق يعني تعرض لمثل هذا. هذا الفقه الموجود, الفقه الواقع الموجود الآن يعني نسأل هذا السؤال. يعني طلب الفدية إنسان حر, هذا أصله حر مش عبد مش تعتقه. لا تدخل فيها يعني تعطي المجرمين مال الزكاة بحكم العتق الرقبة. يعني لا, عتق الرقبة كما بينها علماء هو أصله عبد يعني رقيق فيشتى يدفع فيه مال الزكاة ليعتق. وباب الفقه يعني زي ما قلنا نحن الآن هذا مش موجود الآن, لكن الشيخ خليل يقول ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها. فرهيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق وهو المشهور المعني بقوله تعالى في الرقاب. هذا الذي ينطبق عليه هذا التعريف وبهذه الآية كما وردت في الآية. ولا يشترط السلامة منها من باب المعلومة فقهية, لابد لا يشترط أن يكون سليم يعني صحيح يعني بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبا عيبا خفيفا أو ثقيلا مثل العمى والأمراض المزمنة كما يقال وما شبه ذلك. بالعكس قالوا لي إن هو أحوج حتى اللي فيه العيب أحوج يعني إلى الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة. يعني هذا أحد لأن الرقاب الواجبة الرقبة الواجبة دائما موجودة في العتق يعني في الكفارات يعني
1: كفارات يعني
2: نعم موجودة.
1: وأيضا حتى يعني اللي يبدأ صحيح بإمكانه مسألة المكاتبة
2: إذا
1: عنده قدرة بدنية إنه هو يحصل
2: نعم
1: المال
2: بالضبط المكاتب داخل المعيب هذا عاجز يعني فدفع الزكاة أولى به. نعم هذه مسألة. المسألة الثانية اللي علها في الحاضر موجودة ولها علاقة هي فك الأسرى, أسرى المسلمين هل يعطوا من مال الزكاة أم لا أم لا أم لا يعطوا. يعني يعني هذه المسألة التي تعرضوا لها أهل العلم. المشهور المذهب عندنا لا تجوز.
1: أيوة.
2: مشهور المذهب عندنا لا تجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين لكن من غير
1: اسم مال الزكاة,
2: اسم مال الزكاة ولا في العتق يعني. قال ابن حبيب يجوز لأنها رقبة ملكت بملك الرق. وإذا أسر الكفار يتكلم طبعا كان كلام يعني
1: كأنهم يعني
2: يتكلم في ذاك الزمن
1: المسلمين
2: يعني
1: المسلمين هم اللي أرقاء عندك
2: حصلوا أرقاء عند الكفار يعني ملكت بملك الرق أصبح حصير أصبح كان رقيق فهي تخرج من رق إلى عتق. وكان ذلك قال لك أحق وأولى منه, أحق وأولى من الـ من الـ من الـ يعني من الرقيق اللي عند المسلم,
1: اللي عند المسلم.
2: لأن هذا اجتمع عليه أمران يعني رقيق و وفي يد الكفار فهو أولى بالعتق من بدفع المال فيه ليعتق. يعني على الأقل هذا يكون يقول رقيق عند مسلم فيعطى. لكن هذا اجتمع عليه الرق وفي يد الكفار يعني مهنة المسلم
1: صح.
2: فهو أولى والله. وهذا ما يتعلق بهذه المسألة الشهادة والله أعلم
1: يعني. يعني عموما نعم. هو مصرف يعني الحديث فيه قصير بحكم أنه ما عندش
2: نعم.
1: وجود عملي الآن في هذا الزمان. شيخ طيب الغارمين اللي يأتي بعد ذلك
2: نعم هذا هو الصنف من الآن المسائل التي دائمة وثابتة عندنا في الزكاة في هذا العصر وفي غيره من العصور. الغارمون الأصحاب الذين أصحاب الديون أصحاب الديون يعني هذا صنف من أصناف عفو المصرف المصارف الزكاة التي عامة الناس دائما فقير المسكين فهم العام فقير المسكين يعني لا في صنف الغارمين هذا دائما حتى هو موجود كوجود الفقر وجود المسكنة شيخ وسام دائما تجد هذا الصنف موجود لكن ليس على إطلاقه العلماء يعني طبعا احنا عرفنا في شرط التابت الإسلام هذا ما فيش كلام والحرية وأن يكون الدين يكون دين يحبس لأجله قال العلماء الشيخ شرح خليل يقولون دين يحبس لأجله يعني
1: المقصود
2: بها أن ديون العباد لكن واحد لو علمت أن كفارة طعام 60 مسكين هذا في حقه تابت في حقه واجبة في حقه لكن لا يعطى من الزكاة أو مثلا واحد ندر مثلا بصدق بألف دينار مثلا ثابتة في حقه ألف دينار هذه لكن تخرج يعني ديون الكفارات وفي حكمها وإنما مراد به غارم أي لحق حقوق العباد ولو الولد بمن بوه ولو الوي بمن ولده ولو هكذا يعني نتكلم من باب أولى من هو من ليس له صلة قرابة يعني فهذا هو الغارم ومن شروطه أن يكون شنو هو الغارم خلينا نفهم الناس الرجل اللي عليه دين الشخص عليه دين ومش لاقي مين يخلصه يعني يبدو يطالب بسداد الدين وما عندهش فيشترط شروط معينة وهذه الشروط ينبغي أن يكون يعني سواء الغارم على دراية بها ليأخذ حقه فقط دون غيره ويعرف متى يأخذ ومتى لا يأخذ والمزكي أيضا لابد أن يعلم هذا الأمر المسائل يعني من الشروط أن يكون الدين في أمر مباح أو جائز يكون في محرم في شيء محرم يعني مثلا على سبيل المثال نقول والله ماشي بنشري مثلا يشري مثلا يقولوا عليه الدين دخان واحد يقول لنا حق دخان ولا مشي يشري معازف آلات الله المعازف هذه يشري حاجة أعلى ب 1000 ولا 500 ولا كذا يبوا منا فلوس صاحب الدين يقول معطوهم الزكاة المعازف يعني يأتي زمان على أمتي يحلون الحرة والحريرة والمعازف نعم في أشياء التي لا تجوز يعني أو مثلا مسائل قص عليها كل شيء لا يجوز شراؤه كل شيء أو تعامل مثلا زي ما يقولوا حني بشري خمر يعني أو أشياء كل ما من شأنه أنه لا يجوز شراؤه
1: يكونش في معصية
2: أن يكون دين في طاعة في إلا في معصية إلا في حالة واحدة تاب إلى الله سبحانه وتعالى إذا تاب يعان على توبته يعني إنسان إذا تاب يقول مثلا افتح محل دخان وفلس بيع الدخان حرام لا يجوز ثمنه خبيث لأن هذه السلعة نفسها محرمة ولكن فلس خسر والناس يطالبون في الديون وحتى مهدد حتى بالحبس زي ما يقولوا احنا وحتى بغير تهديد بالحبس يعني المهم يعني الناس حقوق وهذا الشخص يعني ندم على فعله الذي فعله وهذه المعصية التي كان عليها وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاهد الله لا يعود لمثل هذه المعصية فإن هنا معلش هنا في هذه الحالة يعان على التوبة وإن كان الحديث وفي أمر آخر حديث الذي الصحابي الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به صلى الله عليه وسلم فيؤدبه بالنعال وبالضرب وكذا بالأخير ويؤتى به الثانية والثالثة فشتمه أحد الصحابة فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم
1: صح
2: فحنين لما هنا حتى والله أعلم فالإعانة هنا على التوبة داخل هذا المعنى يعني ما نقولش خلاص يبدا يائس ويبدا يعني حتى تاب والباب مسكر وفوجه. بالعكس انت لما تعطي عليه انه يتخلص عليه الزكاه يعلم رحمه الله سبحانه وتعالى لو اجتنب المعاصي التي امره الله باجتنابها لما كان في هذا الضيق، ومع ذلك ان الله ومع ارتكابه لهذه المعاصي وتوبته فان الله جعله بابا للفرج مما هو فيه. فيعان هنا اذا كان هو في اذا كان الدين حتى ولو كان معصيه لكنه تاب شرط التوبه. اذا تاب فيعان هنا في هذه الحاله ويعطى من مال الزكاة باعتباره صاحب عليه دين، وينبغي أن يسدد هذا الدين عنه. المسائل الأخرى العلماء اللي نصوا لها قالوا ولا يتوسع في الأنفاق، ينفق باب التوسع. يعني لكفيني مصروف عائلتي 1500 دينار من ضروريات الحياة متاعي المعتادة، يعني يكفيني 1500 دينار فنمشي ناخذ ونصرف 3000 4000 دينار في الشهر. من عابي تو نحصل زكاة، يعني يدينون يعطوني الزكاة. فهذا يعني لا يعطى من كان هذا شأنه. أو مثلا نديره في مسألة أخرى شيخ، مثلا التوسع في الإنفاق في الأفراح حتى تدخل هذا
1: صحيح.
2: يأجر صالة عنده حق صالة، مثلا لو بدي صالة زي ما نقول إحنا ب 2000 يمشي تدير صالة بتاع 8000 9000 وأنت نفس الضروريات هذه.
1: صح.
2: أو يجيب مثلا زي ما قلنا مثلا يجيب فيها مثلا الأكل، حتى الأكل يعطيه للناس بدل ما يجيب وجبات بتاع 15 20 يجيب وجبة بتاع 98 دينار وخلاص. تو بعدين إن شاء الله بعد ما نكمل الفرحة هدية تو اعتبر أن الدين وما عندي خلص ونأخذ من مال الزكاة. هذا قصد مذموم هكذا سموه يعني هذا يعني قصد ذميم. فقهاء المالكية هذا قصد ذميم لا ينبغي أن يعانى عليه الإنسان في مثل هذه المسائل. جد تقيس على ذلك شيخ أسامة، مثلا شراء البيوت محتاج لبيت، هو يكفي بيت بتاع 250 ألف مثلا، مش يخدي بيت بتاع 500 ألف متعال خلصوا علي الدين والله علي الدين دخل روحه في دين هو عارف روحه ما عنداش الأصل. يعني في الأصل ما عنداش. هذا كل التوسع في الإنفاق يعني ما لا يجوز، يعني عجز وطاق مد رجليك.
1: صحيح.
2: فأنت على هذا القدر. طبعا الديون الأخرى اللي هي كل ما من إنسان جاي سواء إنسان، لكن نحن نقول إنسان مرتب 1000 جنيه والعائلة تبي مصروف المعتاد 1500 1600 ويصرف بتعقل ووفق الإمكانيات، لكن كل مرة يركب عليه الدين، كل مرة يزيد عليه الدين في أشياء التي ضرورية في بيته، هذا يعتبر غارم. هذا يعتبر غارم، ليس متوسعا في الإنفاق بما لا يعني يحتمله تحتمل إمكانياته. في أشياء أخرى شيخ اللي هي لازم نبهولها دائما، وهذه حادثة في المجتمع اللي بيحنا بكثرة تكثر، يخش في تجارة هو مش أهل لها من باب الطمع. ونعطوا أمثلة على ذلك لعل المستمعين في بعض الناس يعرفوا هذه مرة بهم. المسألة الدين وخاصة جماعة المواشي. يعني بدأ يشاهد في السوق يبيع ويشتري في السوق، كان يبيع في الشاه وشاهتين وثلاثة وخمسة، فيبي يصبح من أهل التجار لما تقرب العيد الكبير أقول إحنا يجي في رمضان ولا يجي في قبلها في شعبان ولا رجب يمشي يشتري 200-300 راس 300 راس غرف 1500
1: مبلغ
2: قريب نص مليون وما عنده شيء هو يا شيخ،
1: كل ديون من الناس
2: دين هو يمشي يشتري من واحد من جهة فلانية مكان فلاني تجار كبار وكذا يأخذ من كل واحد مثلا 100 راس 300 راس هذا غرف 1500 أظن يقريب نص مليون حوالي 450 ألف تمامه وعابي على السوق ويقولوا إحنا يقلب عليه السوق هيك يسمى فادم يقول يرقد السوق يبيع بالخسارة. بينت من الأول عارف روحك أنت إمكانياتك مستحيل تسدد لخسارة السوق. التجار يدير في حسبك بيخش على الصفقة يدير في الربح والخسارة،
1: صح.
2: يتوقعك ويتوقعك ويعرف كيف يتصرف. طب اللي عنده دار رأس مال، دار رأس مال تحته خصوصا لكن أنت متسلف الآن وعابي يعابي بأنه بيسموه هذه. ليش المسألة هذه شيخ أسامة؟ لأن تحدث كثير ويجوا يتكوا على الزكاة. فالمسألة من هذا الجانب هي وغيرها يخص. أنت الآن مخاص على 300 رأس، خش على 50 رأس واللي تربح به، حتى الخسارة تجيك بسيطة وتعذر، لأن يعني تجي ربح خسارة صحيح بدل ما أنت مصاحب صنعة، يعني تعذر. أقرب عليك سوق في بعت 20 وفضوا 30 وبعتهم كذا، تجيك خسارة بقداش؟ بتجيك 15-20 ألف. يعني حتى يوجد لك مخرج وعذر. لكن أنا من الأول ما عندي شيء، هو عايش مع أبوه في حوش، هو عايش مع أبوه يا شيخ في حوش معاي كويس ولا، وفي رزق أبوه عايش وماشي خاش على صفقة ب 400 ألف، علشان عابي مين بترد؟ يخلي في الناس ويلده أبوه وخوته ويبيعوا اللي عندهم ويبيعوا كذا وإلى آخره. ومش هيك يا شيخ، مرات يخسر الصفقة هذه ومش يشعف،
1: يخش العمل اللي
2: بعد، العمل اللي بعد يقول خلينا ناخذ أكثر باش نرد الصفقة لو الصفقة هذه، ويركب عليه الدين من جديد. يقول والله يا شيخ عندنا واحد عليه الدين زكاة وتجارة وكذا خيرة، والله شاري عليه مليون ومليون ونص مليونين وكذا وإلى آخره. عرفت؟ يعني هذا موجود، نتكلم على الواقع، هذا أدرى وهذا في سفه معلش. هذا ما الزكاة ما يمشيش معه بطريقة زي هذه. اللي هو من أهل الصنعة واخذ بالأسباب واخذيه زي ما قلنا بالقدر اللي عادة يقدر نروح يقول نقدر نتحمل ونقدر نرده وما نكيدش فيه. حتى اخذت 22 شاه 30 شاه وخسرت 10، ممكن حتى الصفقة اللي ممكن حتى خسر الصفقة بعدها 20 شاه 30 شاه بعدها العام اللي بعدها، يعني
1: يعوض.
2: لكن هذه قلت كذا واقع وقيس عليها الشيخ، قيس على حتى في الصناعات الأخرى له. يخش في تجارة ودماعة الذهب ودماعة كذا وإلى آخره، وأنا كان معنا البيع بالذهب وبالدين لا يجوز الشرع، تلقاه يخش ويأخذ نص كيلو ويأخذ كذا وبعدين يجوا يتكوا عليه الزكاة. هذه مسائل يعني ما هذا نتكلم في العموم، يعني قد تكون في أحوال يجوز فيها أحوال لا يجوز فيها. يعني هذه ما بلكن كحكم عام، يعني الناس ما تعباش على مال الزكاة تتكى عليه، زي ما قالك ما كيتوسع في الإنفاق وعابي عسنة بيخلص من الدين، هذا إنفاق، هذا يأكل ويشرب توسع. أما بأول أنت خاش على تجارة عارف روحك في الأصل ما تقدرهاش، يعني أو القيمة اللي خاش عليها أنت عارف روحك أنت ما عندكش من تسدة حتى ولا ربحها، ولا ربحها شيخ ما عندك. هنتكلم الآن على الواقع اللي عايشين فيه المزكين ومن يدعي الغروم، هنا هو غارب من أهل الديون. فهذه مسائل ينبغي أن تراع بهذا الجانب. فالموضوع هو مازال طبعا في الكلام في الغارمين، يعني مازال في أحكام أخرى، فمش عارف الوقت يعني
1: لعل شيخ الوقت الآن خلاص يعني أوشك على انتهاء أو انتهى. ممكن لو مازال عندنا في مسائل نرجئها إلى الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وزادكم علما وتوفيقا. كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبير والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
6: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب إحنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
7: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
8: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشترى تتليبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
5: رجع لي سؤال أخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
9: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم الميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدأ تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله إنوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء يكرهها بينوش بعضهم يكسر بعضهم تحصل الأخطاء، فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
10: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز، الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة، والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن، فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة، قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك، وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما، فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر جي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليه كراه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذا اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك، يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوا.

حفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم، هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة. نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا. لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل، ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز. يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة.

0: إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض. هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة. يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن يعني مكان هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة داد الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM والموجة 97.9 FM من يوم الأحد حتى يوم الخميس. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. ريثما تأتي الاتصالات المباشرة عبر الهاتف، ننظر في بريد البرنامج والأسئلة الواردة في تطبيق دار الإفتاء الليبية. تقول هذه السائلة: أختي رضعت من خالتي، فهل يجوز أن يتزوج ابنها من أختي الأخرى؟ في مسألة الرضاع، ونحن نعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهناك يعني بعض الأفهام الخاطئة عند الناس في مسألة الرضاع، فبعضهم يقولوا لحليب ما قبله، وبعضهم يقولوا لحليب ما بعده، بمعنى أن اللي رضعت من امرأة يعني الخوت اللي قبل خوتها واللي بعد مش خوتها، او اللي بعد خوتها واللي قبل مش خوتها. والذي نريد ان ننوه عليه ان الرضاع يكون في العامين فاقل، في العامين فاقل حتى يكون الرضاع محرم. وايضا ان علماءنا المالكية يرون أن الرضاع يحرم ولو كان مصة واحدة أو إملاجة، إن شاء الله مرة واحدة. أما هذه قصة أربع رضعات مشبعات وثمانية هذه في مذاهب أخرى، نذهب إلى ما تفتي به دار الإفتاء الليبية وما هو مشهور مذهب علمائنا في أن الحليب يحرم ولو كان يعني رضعة واحدة أو مصة واحدة. أيضا هناك بعض من الأفهام الخاطئة في مسألة الرضاع، أن البنت أو الولد إذا رضع من امرأة فخوته اللي ما رضعوش حتى هم بيبدو خوت من رضاع مع اللي رضع معاهم، هذا حتى هو لا. القاعدة البسيطة في فهم عملية كيف تكون أن هم يكون خوت من الرضاع، احنا ننظر الى مصدر الحليب، المرأة اللي رضعت، المرأة التي ارضعت، هذه كل من ارضعتهم سواء من اولادها ولا من غيرهم هادوا كلهم اخوة من الرضاع، هو هذا اللي يتعلق بهم، ما يتعلقش باخوتهم شيء، ما يتعلقش باخوتهم التانيين اللي ما رضعوش شيء. هذه البنت اللي قالت انا رضعت من خالتي هي ولد، هي بس أخت لي هدوك أولادها كلهم اللي خالتها أولاد خالتها، ومش اللي رضعت معاه بس، ما حتى فهم خاطئ هذا، يحسابه اللي رضعت معاه بس هو الخو، لا. أبناء خالتها وبناتها هدوك ما كلهم اللي قبلها واللي بعدها هدوك ما كلهم يولوا خوتها من الرضاع. اما خوتها هي اللي ما رضعوش من خالتهم اللي همش علاقه بصغار خالتهم، فيجوز ولد خالتها، يجوز ولد خالتها يتزوج اختها، لان ما فيش محرميه بينهم. شنو اللي خلى فيه محرميه بين صغار خالتها والبنت هذه اللي رضعت؟ هو الحليب، هذا الرضاع، لان هذيك المراه اللي رضعت منها اصبحت امها من الرضاعه، واصبح زوجها ابوها من الرضاعه، وأصبح أصغارها خوتها من الرضاعة، وكل من رضع من هذيك المرأة يولي شيني، يولي خولي لهذه البنت اللي رضعت. إذا نحن ننظر وين؟ ننظر إلى مصدر الحليب. والقاعدة كما قلنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، معناها اللي رضعت من امرأة ولو صغار هذيك المرأة خوتها وصغارها، ولا أي واحد رضع من هذيك المرأة يولي خوه هذه من الرضاع، فلما ولوا خوت من الرضاع معاش يصح إنه يتزوجها، معاش يصح إنه يتزوجها. وهذا بنص القرآن ومن مسائل الإجماع، من مسائل، وكيف ما قال في الآية، في آية حرمت عليكم آية التحريم، قال وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم، وأخواتكم اذكرهم في من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فبين أنهم من المحرمات من النساء. السؤال الثاني، تقول هذه المرأة أنها عندما بلغت 40 من النفاس فإنه لم ينقطع دمها، ولكنها يوم 41 اغتسلت وصلت وجمعها زوجها، فهل هذا الأمر صحيح؟ الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أقصى مدة النفاس هو مشهور مذهب علمائنا المالكية في أن أكثر مدة النفاس 60 يوما. فأنت يا أختي الفاضلة لما طقيتي 40 وما زال عليك الدم، انت ما زال نافس له، ما زال ما جاش موعد غسيلك، ما دام ما قاعد ما ريتيش علامة الطهر. تقولي ما انا منين جت الاربعين هذه؟ نقول لك هذا الاربعين هو مذهب غير علمائنا، مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة والاحناف، مذهبهم ان اكثر مدة النفاس 40 يوما، فعندهم أن ما زاد عن 40 من الدم هو دم استحاضة، فتغسل المرأة وتصلي. لكن المفتى به عندنا وهو مشهور مذهب علمائنا المالكية أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، فإذا بلغت المرأة 40 في نفاسها ولكنها لم ترى علامة الطهر، يعني الدم مستمر ولا حتى الكدرة والصفرة، لأن الكدرة والصفرة من الدم، إذا كانت مستمرة الكدرة والصفرة بعد الدم فهي راهي من النفاس، فهي راهي من النفاس، وتستمر المرأة في نفاسها ليل ترى علامة الطهر، أو يمضي على نفاسها 60 يوما. فإن مضى على نفاسها 60 يوما ولا يزال الدم موجود، فنقول لها هنا خلاص تغسلي وتصلي وتصومي، لأنك أنت اطهرتي ببلوغ 60، وهذا الدم الذي لا يزال هو دم استحاضة، دم علة وفساد. ومعلوم أن دم الاستحاضة ودم العلة والفساد أنه لا يمنع الصلاة والصيام. أريد أن أنبه إلى أمر يقولوا فيه نسوين، يقولوا لها المرأة ما تصليش وما تصميش ليلة ربعني هكذا، وفي الحقيقة هذا كلام غلط، لأن المرأة إذا رأت علامة الطهر بعد ولادتها فإنه يلزمها الغسل إن شاء الله حتى 3-4 أيام، لأن أقل النفاس ما هوش 40 يوم، أقل مدة النفاس، أحيانا النفاس يكون دفقة واحدة، أحيانا يكون دفقة واحدة، فإذا انقطع الدم عن النافس ولو كان دون 40 ودون 60 إن شاء الله حتى 5-6 أيام ولدت علامة الطهر، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. معنا اتصال، معنا الأخ أبو بكر، تفضل. انقطع الاتصال. معنا الأخ إبراهيم.
2: السلام عليكم شيخ عبد الغني.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بالحنيف
1: حياك الله،
2: جزاك الله خير على كلمة قدمة،
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
2: هذا من فضل الله عز وجل عليك،
1: اللهم امين، اللهم امين.
2: شيخ عبد الغني، انا عندي ملاحظه بالله انك انت الفاتحه تطرقت الى موضوع التحسين هذه، وقلت لي يعني تقليد الكافرين والاجانب، فهذه يعني من المصائب اللي وقعت على الأمة، هو كما قال ابن خلدون، قال عندما سقطت الأندلس أن أهل الأندلس كان يضاهوا في الأسبان في لبسهم، فهذا انقلب على الشباب المسلم وتمت الهزيمة الإسلام في الأندلس. فإحنا حتى إحنا يا شيخ عبد الغني الكارثة أن تلقاها يحزن خسارة الفريق ويبكي ويضرب وممكن يقتل حتى كتل، وهذا كله سبحانه وتعالى تسمع على أخوتها في فلسطين، والله حتى تقول لها سيب شيشة المشروب، يقول لك لا والله ما نقدر نسيبها، هذه حياتي وهذه، هذه طامة والله والعيد وكلها، إن شاء الله ربي يصلح الحال.
1: آمين آمين آمين.
2: حاجة أخرى الشيخ عبد الغني، هو أن في ناس يعتقدوا أن الشيخ الصادق الغرياني هو اللي ماسك الدولة، يعني يقول لك يا شيخ الصادق عادي دير وعادي خليهم يديروا الدولار وعادي يخلي الحكومة مش عارف شنو، خليهم يزيدون الضباط ويزيدوا الأجور، وهذه والله مغالطة كبيرة يعني.
1: نعم نعم.
2: هذه ما تلقش إن حتى احتراما للشيخ يعني.
1: نعم نعم.
2: ما هوش قايد مليش يعني، هو راجل ابن تيمية زمان يعني، المفروض تحترمون قد تروح.
1: بارك الله فيك يا
2: أخ إبراهيم.
1: بارك الله فيك يا أخ إبراهيم وربي يجزيك خير إن شاء الله. معنا الأخ أيمن.
3: أيمن المولدي.
1: يتفضل يا أيمن.
3: الله يجزيك تفضل يبارك فيك.
1: حياك الله.
3: شيخ أنا عندي بنت صديق باعث.
1: نعم.
3: هو معاي جنبي.
1: إيه.
3: هذا في حالة أعصاب عم تناقش هو وعياله في حالة أعصاب طلقها هذه الثانية.
1: شين قالها؟ شنو اللفظ اللي قال؟ أعطيه ودي. أعطيه ودي يا أيمن هاي.
4: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أخي الكريم.
4: الله يبارك فيك وفيك.
1: إيه.
4: عندي أنا ما سمعتك.
1: يتفضل يا أخي تفضل.
4: أنا عندي ما مطلقها تو.
1: إيه أنت تخصمت أنت وياها وشين قلت لها؟
4: تخصمنا خاطر موضوع موضوع بنتي. موضوع
1: ماشي بنتي. ماشي ويا هم صارت خصومة وأنت شنو اللفظ اللي قلته يا أيمن؟
4: أيمن مني.
1: يا صديق أيمن. يا صديق أيمن.
4: أنا
1: إيه شنو اللفظ اللي قلته؟
4: أنا كذا اسمي.
1: أيوة
4: أنا طلقت لما خاطر موضوع البش البنت اللي بش فمعنى
1: هنا متوى ماشي أنا مندوش على السبب يا أخي كريم ولكن قلت لك ما اللفظ هل قلت لها أنت طالق مثلا؟
4: إيه طلقتها مركبنا لونا يعني
1: لفظة شين قلت لها أنت طالق بس ما قلتش بالثلاثة ولا حاجة يعني
4: لا أنا ما قلتش لا
1: وأنت مطلق قبل ومرجع
4: هذه الثانية
1: أنت لا لما طلقت المرة الأولى رجعتها وهي في العدة
4: رجعتها
1: به وتو هذه المرة الثانية
4: إن شاء الله يا شيخ
1: يا أخي كريم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز الطلاق مرتان ثم قال في الآية التي تليها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إذن الله سبحانه وتعالى جعلنا فرصتين نطلق المرة اللي طلق المرة الأولى نقول له تقدر ترجع زوجتك في العدة اللي طلق المرة الثانية نقول له تقدر ترجع زوجتك في العدة لكن اللي نطلق المرة الثالثة بعتالي راهو يستنفذ الطلقات الثلاث وتبين منها زوجته بينونة كبرى انت الآن تبي ترجع زوجك تقدر ترجعها لأنها هي قاعدة في العدة يعني ولا يشترط موافقتها ولا رضاها ولا وليها ولا غيرها لأن هي لا تزال زوجتك فأنت ترجعها أنت لك أن ترجعها تقول رجعت زوجي لعصمتي وتشهد زوج من الناس على ذلك يعني تقول ماني لا طلعت مني كلمة ردت زوجتي لكن احذر لأن أنت معاش عندك فرصة مسألة العراك ومسألة انشاف ومسألة هذا يحصل في كل البيوت لكن هنا يجب أن يكون الإنسان حكيما حليما مقدرا لما يصدر من لسانه ما يضيعش أسرته وما يضيعش عائلته بسبب غضب والله الله يحلف بالله لو حلفت بالله قلت لها والله ما عاد متفرجتها والله ما عاد في وبعتالي حنتت نقولوا لك أطعم 10 مساكين ما عندناش إشكال لكن يتعلق بالطلاق والنساء راهو عقله صغير ما تقدرش حتى هي تقولها راهو كانت تمشي تطلعي انت طالق تطلع طول ما ف يعني انسان يجب ان يكون حكيما حليما انت الان تقدر ترجع زوجتك ما دام هذه الطلقه الثانيه ايوه
4: تم الله يبارك فيك
1: ماشي وياكم ان شاء الله طيب أيضا من الأسئلة الواردة إلى التطبيق يقول هذا السائل كم يبلغ النصاب في هذه الأيام يعني يقصد نصاب الزكاة نصاب الزكاة متعلق بسعر الذهب وسعر الذهب في هذه الأيام ليس محليا فقط بل عالميا يعني صاير فيه اضطراب في مسألة ارتفاع السعر ونزوله أحيانا حتى في اليوم الواحد يعني يتغير السعر وإحنا نعلم أن نصاب المال هو متعلق بالذهب يعني بقيمة 85 جرام ذهب بسعر البيع، يعني انت بتمشي تبيعها كأنك تمشي تبيعها، احنا نسموه مكسر يعني، من عيار 24 اللي هو الذهب الصافي. وهنا انت بتشوف سعر الذهب يوم وجوب الزكاة في مالك، تجي تشوف يوم وجوب الزكاة في مالك تشوف كم يسوى هذا الذهب، وإلا تطلع على صفحة صندوق الزكاة الليبي اللي هم كل يوم يطلعوا في قيمة النصاب، ويوم الأحد الماضي كانت قيمة النصاب 112 ألف. فلهذا يعني ينظر الإنسان يعني، وسهلة يعني تخش للفيس تشوف صفحة صندوق الزكاة الليبي، ويخي حتى في فروع تلقى في صفحات هلبة فروع أخرى يعني زي صندوق زكاة أجورة والله ترهونة ولا غيرها، وتلقى فيه منشور قيمة النصاب. فإن كان يعني المال اللي عندك هو دون النصاب فإنه لا تجب الزكاة فيه، لأن احنا نعرف أن من يعني زكاة المال عندها شرطان، إن توفر فيتجب الزكاة في المال وإلا فلا، وهو بلوغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول وهو لا يزال نصابا، لم ينقص عليه النصاب. فإن كان المال لا يزال نصابا فإنه يخرج منه ربع العشر اللي هو 2.5%، اللي هي احنا نقوله بطريقة سهلة المبلغ المالي اللي عندك قسمه على 40، ما دام مبلغ النصاب فأكثر فإنك تقسمه على 40، والناتج اللي يطلع هو هذاك اللي تخرجه زكاة. أيضا سؤال آخر متعلق بالزكاة يقول فيه السائل، يعني عندي 80 يعني خروفا معلوفة، كم أخرج زكاة أو هل تجب فيه الزكاة؟ طبعا بالنسبة لعلمائنا الغنم سواء كانت سائمة أو غير سائمة، يعني معلوفة في سائمة الغنم الزكاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمائنا أن الغنم سواء كانت معلوفة، شو معناها معلوفة؟ يعني في اللي هي معلوفة يعني فيها وفي اللي يرعى، وطبعا هذا في خلاف بين أهل العلم هل المعلوفة فيها زكاة ولا. علماؤنا وما تفتي به دار الإفتاء الليبية أن الغنم سواء كانت الغنم البقر الإبل سواء كانت معلوفة ولا كانت غير معلوفة فإنها تجب فيها الزكاة. فأنت 80 هنا بتخرج شاة واحدة، منهم عندنا من 40 للمية 120 تخرج شاة واحدة، فأنت مدام عندك 80 فهذه بتخرج منها شاة واحدا زكاة، اللي يسموها زكاة الحيوان. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أيضا وسؤال يعني يتكرر، مسألة الرموش، هل هي يعني الرموش اللي تتزين بها النساء رموش الصناعية هذه لما تزين وغيرها تدير الرموش، هل هي ممنوعة أو غير ممنوعة؟ الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية أن الرموش الصناعية هذه محرمة لأنها من الوصل المحرم، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهنا هذه الرموش تدخل في معنى الوصل المحرم، ولهذا لا يجوز استخدامها في تزين المرأة. نعم، هذا سائل يسأل يقول يا شيخ ما حكم شراء 10 دينار الخضراء اللي الآن يعني يقولوا لو تنتهي برقم 77 فإنها تشترى بألف والله بغيره؟ طبعا هذه من الأشياء اللي يعني تخرج علينا بين الفينة والأخرى، الغرض شنو ما تعرفها، شنو الغرض؟ غش وخداع وجري بالناس وما تعرفها شنو يعني. لكن هو في الأخير هذه العملة لا تزال معمول بها، ولهذا فلا يجوز بيعها بأكثر منها، لأن هذا ربا، هذا هذا هذا يعني المبادلة لازم تكون ما فيهاش تفاضل. ما يجيش مثلا نشري نجي نبدل لك 10 جنيه زرقاء ب 10 جنيه خضراء وتقول لي زيد جنيه مثلا لان هذه خضراء، ولا لا لا هذه نفس القيمه، فولا هذه قديمه وهذه جديده، وهذه تحدث راه في في السوق في المال، قالوا هذه موجود، هذه في اللي بيغير فلوس القديم بالجديد وهم نفس القيمه فيديروا في فارق، لكن هذا راه ربا، هذا حرام. وهذه قصة العشر جنيه ورقم 77 وغيره، وهذه راه من الأمور المحرمة، لو كانت صحيحة فإنه لا يجوز للإنسان أن يشغل وقته في البحث عن هذه العشرات باش بيكسب منها، وبتاج هذا طبعا حرام لا يجوز. الأخ إبراهيم بارك الله فيه وقال هو تكلمنا في مسألة موضوع ما يتعلق بتشجيع كرة القدم، ولكن الأمر كما قلنا يعني تجاوز مسألة التشجيع، بل إن الأمر سرى إلى يعني فئات المجتمع، فئات عوام الناس وفئات المتعلمين وفئات السياسيين وفئات والأمر راهم عاش أصبح كورة ولعب بس، الأمر أصبح رهانات، والأمر أصبح يعني نوادي ورئاسة نوادي وارتباط بالسياسة، والأمر استفحل كثيرا. يعني الأمر أصبح ما هيش قضية تشجيع كرة قدم فقط، ولكن أصبحت فيه كثير من أدخلت في هذه الرياضة كثير من الأمور المحرمة، بل أصبح الأمر فيما يتعلق بتشجيع الفرق يعني لبلدان غير مسلمة زي إسبانيا ولا إيطاليا ولا غيرها، أو دول زي البرازيل وزي الأرجنتين وزي فرنسا وإيطاليا، وانين شجع في ألمانيا وهذا شجع في إيطاليا، وانين يعني حب قلبي لهذا الفريق ونزعل ونحزن وممكن حتى تجيني حالة نفسية كان أخسر، هذا راه خطر. والمشكلة حليه صغارنا اللي طق 4 سنين 5 سنين يجي يقول له انت شيني يوفي، انت برشلونة، انت مدريد، هو عمره 5 سنين، يغرسوا فيهم في هذه المعاني. احنا نبوا نعالجوا الكبار منها، احنا نبوا نعالجوا الكبار من هالهم هذا اللي مرضوا به، نجون وصلوا لصغارنا. يبدأ الأب يشجع في فريق معين ريال مدريد ولا برشلونة ولا غيره، يبدأ يعطي فيه لولده الصغير، يبدأ يشبح الولد يتعلم من بوه، حتى هو يشبح بوه كيف يشجع وكيف يحزن وكيف يفرح وكيف يعني يبدأ الموضوع يعني حساس ونزاع وأحيانا ضرب وعراك وممكن حتى قطيعة رحم. والله والله يعني أني سمعت، أني ما أعلم صدق ذلك، لكن أنا لا أستغربه. واحد قال يمشي يخطب يسأل واحد يمشي يخطب يسأل فيه يقول شنو يشجع أخوتها وشنو خايف، يعني يعني عندك أنا شجع الفريق اللي هو طبعا طبعا كل فريق عنده فريق بذاته يعني عداوة، لازم هذه لازم كل فريقين، سواء هذا في ليبيا والله في غيره ولا كذا، يبدأ فريق يبدأ فيه فريق عدو للفريق الآخر، وجمهور الفريق هذا عدو لجمهور الفريق الآخر، ويبقى عاد التلاسن والسب والشتم، وخاصة لما بتجي المباراة ولا مازال على المباراة أيام، ويبدو في الشوارع عاد طالعين السيارات بهذوك الرايات وهذوك الأعلام، وهذاك يحدفوه وهذاك كسول المرش وهذاك يضربوه وهذاك يسكر الطريق يعني إذا كان الأمر هكذا بهذا الشيء فلا شك أن احنا بنقوله هذا حرام، لها سدا للذريعة يمنع كل هذا. هذا كله يلزم أن نربوا أبنائنا عليه أشياء أهم، يعني احنا اللي يهم الأمة فيما يتعلق بالدفاع عنها وعن كرامتها وعن وحدتها وعن يعني همومها وعما يتعلق بالمقدسات الإسلامية، نجد أن أبناءنا يعني لا يعرفون شيئا، لا عن القدس ولا عن فلسطين ولا عن غزة ولا عن حب الوطن ولا عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني كل يوم صباح مساء في أراضي المسلمين أو حتى في البلاد الأخرى، ما يتعرض للمسلمون من اضطهاد ومن عذاب ومن قتل ومن تشريد ومن حصار وحروب تقع للمسلمين، نجد أن ناشئتنا لا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا. والله حتى قصة المقاطعة، في بعض الناس الآن ما يسمعش بقصة مقاطعة ولا قصة شركات تدعم في وزارة الدفاع الإسرائيل زي البيبسي وزي الغير والكولا وما يسمع آخرها تو ديداس هم دارين جندي إسرائيلي يعني دعاية للسبيدر وهذا متاع يعني أبنائنا وناشئتنا وشبابنا اللي هم درع الأمة وهم اللي تعتمد عليهم الأمة، هم كلهم يعني أو أكثرهم إما لاهين بالموضة وإما لاهين بالكورة وإما لاهين بثورة الشباب هذه والغريزة والشهوة والمعاكسات وغيرها، لأن ما فيش من يوجه، ما فيش من يعلم. يعني احنا عندنا تقصير كبير في جانب التربية في مؤسساتنا التعليمية، احنا اكثر همنا تو كان موجود هو يقول لك القراية لكن الجانب التربوي، الجانب التربوي فيه تقصير، فيه تقصير كبير. توعية ابنائنا وتلاميذنا بقضايا الامة وهموم الامة والمواقف اللي مفروض الشباب نغدوهم بها، نعلموهم شن حب الوطن وحب الدين والدفاع عن العرض والدفع الصائل وأن إنسان إذا مات دفاعا عن الوطن أو دفاعا عن الدين أو دفاعا عن النفس فإنه يموت على الإسلام ويموت على الشهادة وأن له مكان عظيم. هذا يعني للأسف الشديد والأكثر يعني في جانب الدراسة وغيرها همهم هو الشهادة العلمية باش يخش فيها التخصص باش يخدم في ذاك التخصص لأن التخصص هذاك ناجح وفيه فلوس. يخش هنا أما أحسن دكتور الأسنان ده فلوس أحسن أو دكتور باطن أو مهندس أو يعني دائما الهدف هو المال، دائما الهدف هو المال، فأصبح فيه فراغ في يعني جانب التربية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنا الأخت حنان، تفضلي تفضلي يا أخت حنان.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: والله عندي استفسار إن شاء الله موضوع صلح الجام.
1: اتفضلي.
5: هلا.
1: اتفضلي يا حنان. انقطع الاتصال يا أخت حنان، أعيد الاتصال. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال على البرنامج من خلالها، اللي هو 092-092-15-0 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-17-0. هذا السائل الكريم يسأل من خلال التطبيق عن حكم الاغتسال بالماء المرقي في الحمام. نقول له يجوز الاغتسال بالماء المرقي ولكن مش في الحمام، يغسل به، حتى لو اغسل به في الحمام ما يمشيش، ما يخليش المية تمشي في المجاري. يجمع الماء هدايا ويصبها في الغرس ولا يصبها في مكان بعيد من أن يؤذى. معنا الأخ محمد. اتفضل أخ محمد.
6: صباح الخير أستاذ.
1: نهارك مبارك.
6: بالله أستاذ عندي سؤال فيما يتعلق بالزكاة.
1: إيه؟
6: عندي مبلغ في المصرف يعني واصل للحول، ولكن الحقيقة ما قدرتش نسحبه من المصرف، فكيف يكون زكاة الحلال؟
1: أي تزكيه إيه؟
6: نزكيه هو في المصرف.
1: أي زكي عادي، في الآن في حوالات وفي شيك وفي تقدر.
6: ما الحوالات والشيك يعني ما دبيه في أسرة فقيرة نبي نعطيها لها نقل يعني.
1: ما لا عادي عادي، الآن كلهم عندهم بطاقات يقدروا، غير حول لهم أنت. الحمد لله أكثرها الآن عندها بطاقات مصرفية ويقدروا يشروا من المحلات، والمحلات أكثرها فيها بطاقات، فالحمد لله يعني. بالنسبة بالذات الحاجات الضرورية زي الغذائية والصيدليات وكذا موجودة البطاقات، والناس كلها في المصارف طلعوا بطاقات ويقدروا يعني إن شاء الله.
6: والله والله والله يا شيخ انا الاول ما عندي ثقه ولا
1: لا، ما انت مقصر، امشي طلعها
6: يواد لان المشكله صار ضروري في
1: لا لا اصبحت ضروريه البطاقه يا اخ محمد، اصبحت الان بطاقه ضروريه، وخاصه ان المولات والمحلات وحتى المحلات القرطاسيه والقفاطين والدنيا كلها راهو عندهم بطاقه، والان هذه يعني اصبحت مهمه. لما الانسان ما عندهش بطاقه بيتعب راهو، لان فعلا الكاش شحيح جدا.
6: شكرا.
1: بارك الله فيك وربي يتقبل منك إن شاء الله. معنا الأخ أحمد. انقطع الاتصال يا أخ أحمد للأسف. معنا اتصاله. عبد الحق. الأخ عبد الحق تفضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
7: نهارك طيب شيخ. شكرا.
1: نهارك مبارك أخ عبد الحق.
7: جزاك الله خير على هذا البرنامج، وبارك الله فيك في حسناتك إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
7: بارك الله. وبالله يا شيخ عندي سؤال، معلش عندي أختي زوجها توفى تمام.
1: نعم.
7: عموما هي تبقى في الزاوية، في الزاوية جهة كبر الحرشة كانت تطلق الشيخ.
1: إيه نعم.
7: غادي في الحروب وديما في
1: إيه.
7: الله غادي فهمت. اول ما اليوم اللي توفى فيه هي ساكنه غادي جت دارت العده عند في عرش العاله هنا تمام.
1: ايه
7: فهل تقدر توا تولي لخوشها تكمل عدتها غادي، والا تقعد لازم تتم لان القرايه
1: توشن الوضع غادي؟
7: الوضع توا ما شاء الله كويس، لكن لما هو توفى في الاوضاع هذيك اللي سايره فيها حروب بالضبط.
1: ايه ايه ايه ايه
7: ايه ما قدرت تقعد
1: خذ ذكراها غادي. طيب طيب، هو الاصل ان المرأة تعتد في بيت الزوجية، هو هذا الاصل، لكن اذا حصل ظرف مثلا زي هذا انعدام الامن او حرب او غيره وانتقلت فهنا لا اثم عليها ولا حرج، وما دام قد زال العذر وعاد الامان وما فيش مشكلة فهي ترجع الى بيت الزوجية وتكمل عدتها فيه.
7: بارك الله فيك جزاك الله خير. وعندي سؤال ثاني يا شيخ ما يعرف مدير.
1: ايه
7: عندي لما اخش في الصلاه في ورا الامام
1: ايه
7: ما ممكن يكون مسبوقه في ركعتين او ثلاثه فهمت.
1: ايه
7: الامام ممكن غلط في اللي مش ملحق عليها الركعه اللي مش ملحق عليها غلط قالوا له سبحان الله ومثلا انا مش حاضرها.
1: ايه
7: هو الجد بعد السلام الجد هل نجز معه ولا نرجع
1: له؟ هو الجد بعد السلام.
7: بعد السلام الجد
1: أنا معه. لا هو ما دام قال السلام عليكم معناه أنت مفكيت منه. لو كان شوف كان الجد قبل السلام بتسجد معه لأنه لازم بتتبع، لكن ما دام قال السلام عليكم أنت مفكيت منه، فهو الجد أنت ما تسجدش معه هنا، أنت تنوض تجيب ترقيع صلاتك وبعد ما تسلم أنت تجيب سجود السهو.
7: جيب
1: سجود السهوي.
7: بارك الله فيك.
1: امين واياكم. امين واياكم.
7: السلام
1: عليكم ورحمه الله. معنا الاخ فوزي تفضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك اخ فوزي تفضل.
8: بالله ابنك صلاه الزواج.
1: ايه باي حاضر. حاضر يا أخ فوزي نجاوبوك إن شاء الله. حاضر
8: فاتحة وصورة ولا
1: باهي باهي تو نجاوبوك يا أخ فوزي اسمعنا بس على البرنامج ونجاوبوك. حاضر عم يونس تفضل. السلام عليكم عم يونس.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس عليكم.
9: حياك الله.
1: حياك وبياك. نهارك مبارك.
9: الله يسعد ايامكم.
1: امين امين.
9: علمائنا الطيبين.
1: واياكم.
9: ونسأل الله ان يبارك فيك الحقيقة ديما التنويه الطيب على اخوتنا الاعزاء في غزة. هي هذه قضيتنا هذه.
1: اي والله اي والله.
9: مني من لم يهتم بامر المسلمين ليس
1: اي والله.
9: ولا تذكرت حتى كم مرة لبيك بالله تذكر لان احنا ذاكرة.
1: اي الله يرحم والديك.
9: احنا مرينا بكورونا ازمة كورونا ولينا فيها الاهوال لينا فيها يعني الموت
1: ايه
9: والخوف.
1: اي والله.
9: ما يسمي فمك الحرم لما شاهده ومرت مرور الكرام فما بالك بالازمات هذه اللي بإذن الله مقدور عليها حتى انتهي بقامة القانون
1: ايه.
9: فنتمنى منك ديما الهكسر
1: هذه
9: مهمة بالذات الاهتمام بخصوص المسلمين لما نصر من نصرنا
1: أينا.
9: ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد
1: يا رب يا رب اللهم آمين آمين يا بارك الله فيك بارك الله فيك. الأخ فوزي بارك الله فيه قال نسأل عن صلاة الزوال. طبعا صلاة الزوال هي بتكون بعد دخول وقت الظهر بعد ما تزول الشمس عن كبد السماء يدن الظهر هنا في حاجة يسموا فيها صلاة الزوال. أكثر أهل العلم على أن صلاة الزوال هي الراتبة اللي هم 4 ركعات قبل الظهر اللي هم في الرواتب ركعتين ركعتين. ومن أهل العلم من قال لا صلاة الزوال هي غير الرواتب يعني صلاة 4 ركعات ما فيهاش تشهد 4 ركعات مع بعض ما فيهاش تشهد. ففي من أهل العلم من قال بأنها يعني صلاة مخصوصة وورد فيها حديث يعني لكن علمائنا على أن صلاة الزوال ليست صلاة مخصوصة وإنما هي الراتبة اللي هي ركعة. ولكن لو صلىها الإنسان على كيفيتين صحيحين فاتحة وصورة فاتحة وصورة وبالتالي فاتحة فاتحة إذا كان بينهم تشهد فاتحة وصورة فاتحة وصورة ويسلم بعدين فاتحة وصورة فاتحة وصورة ويسلم. وحتى لو صلى فاتحة بس يكفي في النافلة حتى لو صلى فاتحة بس فيكفيه في النافلة. الأخ يونس بارك الله فيه ودائما يعني يذكرنا بقضية فلسطين وعند حرص على هموم الأمة. يا جماعة رانا في خير والله مع الأزمات اللي عندنا باش قلتوا انتوا عندنا بنزين وزحمة وطوابير والحمد لله مشت أزمة البنزين وتو تمشي أزمة تانية وهذه أكثرها أزمات مفتعلة لأغراض سياسية وغيرها وتحدث وتمشي. أحمدنا ربنا هل أحمدنا ربنا على هذا واللي زاح عنا هذا ويسرنا الأمور؟ علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وعلينا أن ننظر إلى هموم الدول الأخرى. يعني كثير من الدول الآن زي غزة وغيرها لا مأكل ولا شراب ولا غطاء ولا أمان وحرب وهم ومجازر كل يوم. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونتذكر إخواننا حتى بالوقوف معهم بالتبرعات وبالصدقات وبالزكوات وبالدعاء وبتربية أبنائنا وتنبيههم إلى أن هؤلاء إخوتنا في الإسلام والعروبة يحتاجون إلى أن نقف معهم ونعينهم. والأزمات الحينية هذه تهون هذه الأزمات اللي هي تصير نسموا فيها احنا أزمة مرة فيها مش أزمة يعني شوية شح في كذا وشح وبعتالي يعني تنحل الأمور وتمشي. فلنحمد الله سبحانه وتعالى وعلينا يعني أن يكون هذا الأمر عظة لنا وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب وأن نستغفر كما قال الله تعالى في سورة وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلينا أن نتوب من المعاصي فالمعاصي لها شؤمها وترجع على المجتمع. إن اشتهرت الفاحشة ولم ينهى عنها وننقصر في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وننقصر في النصيحة، ولا ما نقيموش حدود الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يصبح المنكر عندنا أمر عادي ما نعدلوش عليه ونهرب من الخدمة ونغش في العمل متاعي وفي وظيفتي، هذا كله سيكون له الأثر السلبي وتأتي العقوبة من الله سبحانه وتعالى، والعقوبة تعم. فعلينا أن نتوب وأن نحقق التوبة وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستغفر وأن نتوب وأن نرجع الحقوق إلى أصحابها وأن نصل أرحامنا وأن نبر والدينا. ويعني إذا احنا ما حققناش التوبة وما حققناش هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى يعني ينزل بنا العذاب وينزل بنا العقاب. ولا نشكر النعمة، كثير من الناس يعني يصبح في خير ويصبح في عافية ويصبح يعني الحمد لله عنده معاش وعنده مال وعنده، ولكن ديما يعيط ديما ما عاجبه شيء، ما بيش حتى يسعى في الأرض. كثير من الناس ما بيش يسعى في الأرض، شادق يقول لك احنا بلاد نفطية واحنا مفروض واحنا مفروض واحنا مفروض ما نخلصوش الضي واحنا مفروض ما ندير ومفروض، وكل يوم هو ينظر وما بيش حتى يتحرك يشتغل ولا يخدم، لا عمل حر ولا عمل وظيفي ولا يبي يتحرك بكل، يقعد هكذا يعني يتكلم وخلاص. فواجب الإنسان يسعى ويعمل ويأكل من الحلال ويساهم في بناء وطنه. احنا لما نقصروا في هذه الامور شنو السبب احنا اللي صار لنا ان احنا قاعدين نعالجوا برا وقاعدين مع الناس لا صحة ولا علاج في بلادنا ولا تعليم ولا غيره؟ ما هو من كثير، هي عوامل كثيرة، لكن يعني تقصيرنا وعدم اهتمامنا وعدم شكرنا هذا يدخل كله يدخل في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالتوبة والرجوع إليه. الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير إن شاء الله تعالى ونرجع إليكم، فانتظرونا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-0

0: وهي نصيحة يعني، ويعني سؤال عن حكم. تقول فيه السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى دار الإفتاء الليبية، ما رأي الشرع في ظاهرة المدارس الدولية التي اجتاحت البلاد وما يترتب عليها من تغريب لأبنائنا عن دينهم وعقيدتهم ليعيشوا أو ليتشبعوا بأفكار تخالف شريعتنا الإسلامية من تقديس للحرية الشخصية المطلقة والدعوة إلى العلمانية والإلحاد والمثلية وغير ذلك، وسينعكس ذلك في سلوكيات منحرفة وتصرفات شاذة ومتطرفة في ظل الاحتفال بيوم السيدة سانتا ماريا ويوم الاحتفال بالعشاء الأخير ويوم البيجامة وغير ذلك من الخزعبلات. ومعه نتوقع بالضرورة وبعد عقود قليلة من الزمن ظهور أجيال ليس لها علاقة بليبيا ولا الوطن ولا بتاريخه ولا بالولاء له والدفاع عنه، لأنهم تشبعوا بأفكار مبادئ القوميات والوطنية الغريبة. وكذلك إما تكون ثقافة إنجليزية أو كندية أو أمريكية أو أسترالية، والإعجاب بثقافتهم وتاريخهم وأبطالهم. وهي رسالة طويلة حقيقة، ونبهت فيها الأخت المدرسة على هذه المدارس الدولية التي الآن يعني نسمع أنها تفتح من حين لآخر، ومراكز المركز الأمريكي، المدرسة الأمريكية، والبعض يعني هذا الاسم يفتخر به وكأنه يعني نوع من الرقي والتقدم والتطور والانسلاخ عن الهوية والابتعاد عن الدين والتحرر وهكذا. فأفكار علمانية صرفة يعني ضربت المجتمع، فهذا لا شك أن له مخاطره، وأن ما يعني يدرس في هذه المدارس هو لا يخضع للمعايير المطلوبة، والواجب في وزارة التعليم حقيقة أن تنتبه لهذا الأمر. وفي يعني في السنة الماضية والتي قبلها يعني وجدت مخالفات، وخاصة ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالديانة وغيرها، فلا شك أن هذا الأمر يعني خطير جدا ومهم جدا، ويجب التنبيه عليه، ووزارة التعليم عليها أن تقوم بواجبها نحو هذا الأمر، وما تنفتحش هذه المدارس إلا ما تكون طرق التدريس متاعها ومناهجها بما يتوافق مع ديننا وشريعتنا ومع عاداتنا وتقاليدنا ومع ما تسمح به يعني المعايير الموجودة والتي يعني وضعت من قبل متخصصين تربويين في التعليم. فننبه على هذا الأمر وعلى خطورته. معنا اتصال الأخ سفيان.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. نعم
1: يا شيخ، النبي نبي سؤال. أنا عندي أخوي كان يسوق ودار حادث سير، واللي معاه توفى اللي راكب معاه في السيارة.
0: إيه
1: المفروض أنه هو يصيم ولا؟
0: إيه نعم، إيه عليه كفارة قتل خطأ، هذا قتل خطأ، عليه كفارة قتل خطأ اللي هي الدية على العاقلة للمقتول، ويصوم شهرين متتابعين.
1: تمام، جزاك الله خير.
0: آمين وإياكم. شكرا. مع السلامة. مما ورد من الأسئلة إلى البرنامج، تقول هذه السائلة، وهو سؤال يتكرر في قضية الذهاب إلى الصلاة، هي صلاة الأفراح، وخاصة أنه في الوقت الحالي يعني قليل من إنه هو يعني يقيم العرس أو الفرح في بيته. فالآن الناس كلها يعني أصبحت تذهب إلى الصلاة، ولكن هو إحنا اللي نبو ننبه عليه إن هي الصلاة مش هي في حد ذاتها يعني ممنوعة،

0: إنما هو الممنوع الذي ما يحدث من مخالفات سواء في الصلاة وإلا حتى في الحوش نفسه. مرات العرس يكون في الحوش نفسه لكن في المخالفات ما تندرج في الصلاة. فهي القضية أن يتنبه الناس إلى ما هو محرم من الأفعال التي يفعلونها في الأفراح، زي شني مثلا، زي الاختلاط المحرم، اختلاط المحرم بين الرجال والنساء. احنا عندنا في بعض الـ يعني المناطق في ليبيا عندهم اختلاط في المناسبة، وهذا أمر ممنوع شرعا. أيضا من أشياء اللي هي يعني فيها مخالفة قضية الحفلات الغناء. طب نقولوا احنا بالنسبة للزمزمات هادو لو كان هم غناهم يعني محتواش عليه معازف غير مشروعة وكان على الدف بس وكان غناهم باهي ما فيش بس، لكن لما تجيب معازف وفنان فنانة والغناء يكون فيما يعني يهيج الشهوة وما حرم الله سبحانه وتعالى، وكلام يعني في الغرام وفي الحب وفي الهيام وفي العشق وصاحبه وصاحبته وشبحها وشبحاته والقاه والقاته، وهذا كلام كله يعني غنوا فيه موجود عندنا في عراسنا، أنا ما كلام غير جائز وغير محرم. هذا غير جائز محرم، لا يجوز للإنسان أنه هو يعني بدل ما يخش الفرح متاعه بالبركة وبالخير في يدخله بهذه المحرمات. أيضا من الأشياء المحرمة في الأفراح هي أحيانا ما يقع من بعض الناس يعني خاصة النساء، قضية التصوير، التصوير العادي وإلا التصوير الفيديو. فالآن وخاصة بالكاميرات الآن في يعني اللي عندهم عندها نقال وتبدأ تصور، وهذا ما يصحش ما يجوزش. بتصوري أختك، تصوري معاها مجموعة من النساء، ولا بتصوري العروسة، ولا بتنقلي الصور هذه باش يشبحوها، تبدأ تتناقل الصورة، تتناقل الليل تخرج وتوصل حتى للرجال وغيرها. ونعرف احنا ان الرجال فيه دي يفتح تلفون فيه، يقول لك انا تلفوني، مرات راجلك يفتح تلفونك ويشبح. فهذا امر يعني يراه ما تهزوش به، لان هذا سبب حتى يعني عمليات ابتزاز لبعض النساء وسبب حتى عملية طلاق وغيرها. فتحسبوش الامر يعني بسيط، سبب خراب بيوت. فما يتسهلش الانسان في هذه، توقالوا في بعض الصلاة يعني ان هو لما تجي خاش يديره في طرف بلاستيكة والله ياخذوك باش ما تصورش. وعلى العموم مفروض يكون الأمر ديانة يعني، وخاصة هذه مخالفات أخرى أيضا زي الخلاعة في اللبس، يكون لبس خليع يعني. بعض النساء يعني تلبس لبس ما هوش محتشم وفيه عري وغيره لعورة المرأة أمام النساء، ما ينبغيش يعني للإنسان أن يؤدي غيره بمثل هذا. إذا قضية هي قضية الصلاة مش في قلنا احنا في حد ذاتها، وإنما هو في ما يفعل في المناسبات، فيما يفعل من ما فيه مخالفات شرعية يسموا فيه المنظومة. أيضا المنظومة هذه كلها غناء، هو الغناء الفنانين والفنانات هذول المشهورين اللي يغنوا في الحب ويغنوا في الغرام ويغنوا في الهيام ويغنوا في العلاقات ويغنوا كلام مكشوف فهذا كله طبعا محرم شرعا، لا يجوز، ولا يجوز يعني لا يستعمل في صالة ولا يستعمل في يعني حتى في العرس لو كان حتى في البيت. عندنا بعض التقاليد حتى هي يعني فيها مخالفات شرعية، سواء كان من حيث العقيدة أو كان من حيث يعني مخالفات أخرى، زي تو مثلا يسموها ليلة النجمة ويجيبوا العروسة ويغطوا لها وجهها ويحطوا قدامها مراية وموس في ايدك وآهي النجمة وأشري للنجمة، هذه طقوس واضح إن فيها أصول، حتى هم كانوا يديروا فيها، وما هم وهم ما عندهم مش مقصد. ما أنت هنا بتدير شيء إما تعرف مقصده يا إما ما تعرفش، لكن هذا واضح إن هو طقس قديم ولي علاقة بالنجوم والكواكب، والناس يعتقدوا إلى الآن للأسف الشديد، يقروا في الأبراج ويقروا في حظك ومش عارف شيني، وانت برج ايش وشن بيصير وشن كذا والكف وكذا وشين شين علاقة موس وواهي النجمة وأشري الموس النجمة ولودوها سبعة وردوها سبعة وحط كلام رأي يخوف. هذا ما نبوش نحملوه على المحمل احنا نقوله عادة وخلاص، لا، هذا واضح ان فيه معنى التعبد، واضح فيه ان معنى يعني استعانة واضح، ولهذا الانسان ينتهي ما نديروش الاشياء هدية، هذه الأشياء لا نفعلها، ما احنا ما نعرفوهاش، قالوا لقينا جدودنا وخلاص ننتهوا، ما دام وصل للشك فيها ان هي ممكن تكون لها علاقة بالشرك ولها علاقة بالعبادة ولها علاقة، فهنا واجب على الإنسان ان ينتهي عنها. ايضا مما يحدث مخالفات هي قضية الدم، تجي العروسة ويذبحوا قدامها وتتخطى الدم ولا يلبزوا لازم ينوشوا الدم ولا ياخذوا الدم يملسوا به حاجة، ولا هذا كله راه ليه علاقة بالشرك وليه علاقة ب يعني ماهوش أمر فيه تفاؤل، ماهوش أمر يحمل عليه معنى طيب، وخاصة أن الدم هذا دم نجس والذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا وقضية التحرز، جيب الخماسة وجيب البخور وجيب القرين وجيب الواحد ودور سبعة ودور، أنا ما لا يمكن ان احنا نحملوه على محمل طيب، لا ما ينفعش، هذا يعني كلام يخالف الشريعة وفيه اعتقادات فاسد. زيد على ذلك ان احيانا قلنا ما يحدث من الاختلاطات ومن الان من العادات السيئة الان تو اللي يعملوا فيها للأسف الشديد، يجي يخش خو العروسة يقولوا بيدخلها، يخش بين النساء، أبوها بيدخلها أهو أخوها بيدخلها ويخش في وسط النساء، هذا شيني هذا؟ هذا يعني كله يعني غير جائز، كيف يسمح لنفسه أنه هو يخش على النساء في زينتهن ويحرج النساء؟ وبعض الناس تنحرج من هذا وفعلا عندهم الحق، لا يا عويلة غطوا روسكم، بيدخل أخته ولا بيدخل واحد، شو بيغطوا روسهم؟ ما جايين كل واحد يشبح وين حوا عبايته ولا وين شاربته ولا وين يقعدوا مساكين يتلبدوا من العمل هذا. اتقوا الله سبحانه وتعالى، انتهوا، هذا كلها أمور يعني غير جائزة ولا يمكن نحن يعني نتساهل فيها، وإلا والله واحد يصبح يعني على مرحلة قريبة من الدياثة والعياذ بالله من هذه الأسباب، اللي احنا كل حاجة معليش كل حاجة سهلة كل حاجة نحملها على محمل طيب، لأن نلقوا روحنا يعني لا الفاس تقع في الراس والعياذ بالله. معنا اتصال، معنا الأخ سعد، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في هذه الجامعة، طيب هذا مبارك شيخ،
0: بارك
1: الله فيك وكثر الله من حسناتك شيخ. سؤالي عن تحية الإسلام يا شيخ.
0: نعم،
1: مرات في صدرية تلقى مرأة يعني هل تطلق على السلام؟
0: نعم، حاضر حاضر.
1: نعم سؤالي يا شيخ.
0: اي سمعت يا سعد، حاضر نجاوبوك ان شاء الله. حاضر،
1: جزاك الله خير، كثر الله من حسناتك وباقي الحسنات من
0: جديد. امين واياكم، ايوه واياكم ان شاء الله. معنا الاخ عبد الله، قطع الاتصال. الاخ سعد بارك الله فيه يسال عليه تحيه الاسلام، السلام عليكم، هل احنا نطلقوها على المراه او لا؟ لا، المراه ما تطلقش عليها السلام، وخاصه لما تكون المراه صغيره او مالكش بها علاقه او غيره، فانه لا يطلق عليها السلام. اذا كانت المراه مثلا كبيره او كانت قريبه او كانت ينتفي اللي هو يعني يمكن لو انسان دخل على بيت مثلا وما فيش باس انه يسلم عليهم باسم المصافحه المقصود، وانما يقول السلام عليكم، لكن المراه في الشارع يعني تطلق عليها السلام هذا يعني غير مطلوب. معنا الاخ مهند، تفضل يا مهند. وعليكم السلام.
2: السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك يبارك فيك.
2: يومك طيب ان شاء الله، ان شاء الله التوفيق يعني.
0: يا رب، اللهم امين واياكم.
2: بالله عندي استفسار يا شيخ ومش سؤال.
0: اتفضل.
2: بارك الله فيك. انت مبكري نسمع فيك طبعا كل حلقات الثقافية مبكري سمعتك كمنت عن الأزمات أشارت إن هي متطورة وإن هي مفتعلة تمام. عليك عليك مواطن وإنه طبعا مأمور من متبع ولي الأمر إما طلال شاهد تمام وهذا الواقع يقول مدام إيه نعرف إن هي مفتعلة ونعرف إن من يتولى أمر إنه هو من مفتعل الأزمات فليه أنا لأنه بقى ساكت ما تكلمش هم نقعد يعني متحمل الحاجات المفتعلة اللي هي ضرت إيناه وضرت أسرتي ضرت المجتمع بالكامل من قطاع التيار الكهربائي من قطاع المياه من في صعب الأسعار من قصة المية هذه اللي زادت قصة الناس قصة البنزينة هذه كلها أنا ضربتني مشاكل نفسية حتى لأسرتي ولأهلي ولجيراني وللأقارب ولكل الناس اللي ممكن في المحيط اللي نهاية قاعد فيه النفسية هنا تعبت وأنا هنا مأمور إني ليه نسكت ونتحمل أخطاء غيري أو الحاجات المفتعلة بسبب سرعات سياسية ولا غل على المواطن ولا غل علي نحن كبشر نقعد أنا ساكت يا شيخ ما نتكلمش ولا نطلع ولا ندير أي شيء
0: ما هذه هي هي هي لما نطلع شنو بنديرها شنو بنديرها يعني نمشي نولع القمم مثلا زي هذا جماعة اللي يطلعوا مولعين ولعونا القمم لا نحكي لك نحكي لك ما هذه صورة هذه إحدى الصور اللي نحب نوصلها يعني إن في من الناس يعني بسبب هذه الأمور طلعوا وحرقوا هذا كذا إحنا عايشين كنا زادوا مضرة زادوا الناس مضرة فوق مضرتهم مسد هو الضيهارب ومسد نو ومسد زادوا ولعوا باش الناس اللي مريض زاد نهلك وغيره على العموم وصلت يا مهند وحاضر تو نتكلم عنها
2: انا عارف غلط بغلط يا
0: ما هي عارف عارف لا فاهمك انا فاهمك انا
2: تو انا المفروض في ناس المفروض في ناس زي مثلا حضرتكم انتم قدر افتاء ناس متعلمه وناس انتم من اللي تكونوا فينا وانتم اللي تعطوا فينا بالنصيحه والرشد في مثلا ناس مسؤولين في الدوله ثانيه قلبهم عن المواطن ما بيشكلوا ويقولوا ما ينفعوش في ناس تنفع المفروض عالم يتحملوا مسؤوليته زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن حياته صح ولا
0: نعم
2: فأنا مسؤول عن بيتي هذا اللي حدود شيء أنا مسؤول عن بيتي ما عنديش حد مسؤول عن الثاني ممكن عن بيتي وصغاري وكذا أنا شرعا واجب علي أنا أحميهم لأنهم أوصل لهم حياة كريمة اللي هم أهل بيتي المفروض ولي أمر اللي هو مسؤول علي يوصل لي حياة كريمة لكن هو حاسس إنه ما وصلنيش وحاسس إنه هو نسمع فيها كلمة مستعلة أكثر من مرة
0: هي مش هي مش من نحب نوصله لك يا مهند هو الامر مش المعنى مفتعل من الحكومه او مفتعل من ولي الامر بس لا مفتعل احيانا من احزاب احيانا من جماعات احيانا من اناس على مناصب وعندهم ولاءات لنظام القديم او لجهات اخرى وغيرها هذه كلها سيناريوهات موجوده يعني هذا المقصد يعني
2: ايه فهمت عليك يا شيخ هي مش من جهه معينه لكن في هذه الجهات قلت لك انا حرب سياسيه
0: ونضر فيها الناس العامه الناس يعني ما لهمش علاقه بالموضوع
2: ايوه اللي من المضر فيها منضر فيها احنا عندنا علاقه بالسياسه عندنا علاقه باحزاب عندنا علاقه بشيء احنا همنا ليبيا وحملنا وصبرنا اكثر من 15 سنه وقفنا في توضير حملنا من قطاع الكهرباء حملنا كذا لكن البواسر اللي انت فيها مثلا يا شيخ انا انت مسؤول عليا انت كما اذا مسؤول ما ردش منك تخطيط للمستقبل ما ردش منك اداره سليمه تخطط لخطه مستقبليه لقدام انا تحملت سنين ومستعد اتحملك حتى 3-4 سنين ثانيات لكن اعطيني رؤيه واضحه لامتى بتنتهي الازمات لامتى ليبيا تتوحد لامتى ليبيا الناس ترتاح فيها اعطيني خطه مستقبليه وتلقى الناس كلها معاك لكن انا وكل شيء مبهم حياتي غضوة أنا مش عارف شيني هل غضوة بنلقى بنزينة هل غضوة بنلقى منقاش بنزينة هل غضوة بنلقى سيولة هل نقعد أنا نخمص حياتك عادة ما فيش حد دار حاجة اللي راح
0: ماشي ماشي مهند ماشي عطيناك مساحة بارك الله فيك وفكرتك وصلت فكرتك وصلت وإن شاء الله نزيد نعلق عليها حاضر ماشي. نعم إيه بالنسبة للموضوع هذا تكلم فيه الأخ مهند بارك الله فيه، ولو ليه علاقة يعني تكلمنا به على ما يحدث في بلادنا، وخاصة يعني ما يحدث في ظل الأزمات والمشاكل هذه اللي صايرة عندنا، مسألة يعني انقطاع الكهرباء الساعات الطوال أو انقطاع البنزين أو غلاء الأسعار والمعيشة. طبعا احنا قلنا ذكرنا ان هو يعني في الغالب ان هذه الاشياء يعني لما تجي تشوف بلد نفطي وعنده موارد والمليارات ما شاء الله تصب في البلاد، فهنا لما تجي بتشوف تلقى يعني المفروض الازمات هذه تكون في بلد فقير. هي طبعا في دول أخرى فيها الموضوع هذا صاير في الوقت هذا، يعني زي تونس وزي الجزائر والمغرب وغيرها صاير الكلام هذا، لكن أحيانا تقول هذو ما همش بلدان نفطية، والله تجي في بلد فيه الفقر وغيره أو الحروب مقطعاتها زي السودان ونحوه. الانقسام السياسي أيضا له دور في هذا الأمر، اللي هم يعني متولين المناصب من الوزراء وغيره كل يعني احنا لا نستبعد شيئا. ايضا مسألة الولاءات او مسألة الاتجاهات حتى السياسية ما سببته ايضا في هذا الامر، كل هذه الاسباب اللي ذكرناها يزيد الطين بلة أن يأتي أناس من الشعب نفسه يستغل هذه الظروف. لما تنقطع البنزينة يجوا جماعة اللي يتاجروا اللي يبيعوا واللي بجنسوا واللي يدسوا واللي يزيدوا في الطوابير، وهذا موجود. أيضا اللي نسموهم احنا مثلا اللي هم يقولوا، والله ما نعرف كيف بنسميهم، لكن نقول ان هم يسموا في نفسهم مكاتب خدمات. مكاتب الخدمات هذه شي يديروا مثلا، هادو في الحقيقة هم مرتشين يتعاملوا بالرشوة، يتعاملوا بالأجرة، يتعاملوا بالوساطة بالمحسوبية، كلها بالفلوس، كلها بالفلوس. تبي مرتبك، تبي مستحقاتك، تبي جواز سفر، تبي كذا، يضيقوا على الناس، يضيقوا على الناس باش يعني يبقى كل شيء بالفلوس. لما انت تضيق عليهم في استخراج جواز السفر مثلا، نضرب على سبيل المثال، لما انت تضيق على الناس في استخراج جوازات السفر، فهنا بطبيعة الحال شنو اللي بجواز سفر وخاصة اللي عنده ضروري يقولها، وحتى بالفلوس، حتى بالفلوس تمشي يطلعوا لك وياخذوا فلوس. هذا طبعا فيه إفساد للمروءة وإفساد للدمم ومال حرام أصلا، ويعانى في الصحة والرشوة ونحو ذلك. تبي تعيين يجيب تعيين ونعينوك ويعينوه ويجي تعيين وكل ذلك مقابل، والمقابل هذا حرام. عندك مستحقات في الدولة، عندك مستحقات في الدولة، تبي من الدولة فلوس، انت بالوضع العادي مفروض تمشي وتاخذ فلوسك، لا يضيقوا وما يمشوش المعاملات باش بحتالي يجي هذاك اللي عنده الواسطة وعنده القدرة انه يطلع الفلوس باش ياخذ. والقصة مش هيك، والله مبالغ كبيرة يجي يقول احنا تبيهم نعطينا النفس مثلا ولا اعطينا كذا، هذا راهو مش ربما حد يقول الشيخ يقول في دعاوى هيك وخلاص، ومش هذا كل يوم نسأل فيه هذا الامر. مسألة اللي يبي مستحقات بيدفع فلوس، واللي قالوا له تبي نفرجولك على مرتبك تاخذ فلوس، هذا كل يوم كل يوم اسئلة، والناس ما هيش مدرقة. الأمر واضح، هذا حتى اللي هو في وزارة ولا غيره ويقول لك بصريح العبارة، يقول لك احنا نعينوك لكن المرتب لو اللي نحن مثلا، والله تبي مستحقاتك بتعطي نسبة كذا، والله نشوفوا لك الإفراجات وكذا، ولا نعينوك في قطاعات عينوا لك امك حناك بنتك اللي هو عينوا لك وتاخذ مرتبه من غير ما تجي للعمل. اذا احنا بنتكلموا على المرتبات الوهميه الان اللي هي يتقاضوا في مرتبات دون عمل ما يعرفوش حتى الخدمه، بل هو اللي يعني يكون الموظف في في في مدينه والعمل بتاعه في مدينه، يبدا هو ساكن في مصراته والعمل بتاعه في الكفره والله في سبها والله، كيف بيمشي العمل بتاعه؟ ونازلات المرتبات وكل يوم ينزل وكل شهر ينزل المرتب واصبحنا يعني احنا في هذه المسائل اللي هي كثيرها في معصية لله سبحانه وتعالى وفي خيانة للوطن وفي استغلال لظروف الناس وحاجة الناس. المية اللي هي المية المية العادية هي يعني استغلت في المدة الماضية، استغلت استغلالا شائنا. فهذه الأمور اللي احنا نراها تحدث في المجتمع وانتشرت وأصبحت حتى أنها لا تنكر، أصبح الأمر كأنها أمر جائز، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنها نسمي الأسماء بغير أسمائها. الآن الرشوة يسموا فيها عمولة. الآن أنت غير تبي الآن يعني شوف وإحنا بنتكلموا على الربا وعاقبة الربا ونعرفوا أن إحنا هذه المعصية التي يعني جاء التحذير فيها في كتاب الله تعالى بالمحق والعياذ بالله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إحنا الآن في ظل مثلا نقص السيولة الآن طلعت لنا معاملات ربوية والناس يعني والعياذ بالله أعلنوا بها، أعلنوا بهذه المعاملات المحرمة وكأن الأمر جائز وكأن الأمر مباح. يعني ممكن لعلاش يجي حد يقول لك للضرورة، هذا الباهي فيهم، هذا يقول لك أنا ما عنديش إلا أنني مضطر، معنى مقر هو لكن مضطر، لكن الناس تانين عادي البطاقات الفيزا بيع الدولار المتاجرة في الدولار اشري الدولار بالكاش بيعها بالحوالة دسة وعاود وقصة، وهدف الإنسان إنه هو يجمع المال بس ما يعرفش، مهم يجمع مال من حلال من حرام، من هم يشبح فيها كلها فرصة وكلها وقت تجارة وكلها وقت مكسب، ودس البنزينة وبيع البنزينة وتاجر في البنزينة ولا يعني يهمه إن كان حلالا أو إن كان حراما. هذه الأمور لما تنتشر في المجتمع بهذه الطريقة والناس لا تتوب ولا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنتهي عن فعل المحاضمات وما تبيش تصبر، البعض يعني في مجال للصبر، جتنا احيانا نقول احنا يعني ظروف اقسى من هذه احنا عشناها، مررنا بظروف اقسى من هذه في حقبة من الزمن، والامر يعني اما ان يكون بلاء واما ان يكون ابتلاء واما أنا، ولكن هل حققنا ما طلبه الله منا سبحانه وتعالى عندما تحصل لنا هذه الأمور؟ ولهذا فواجب على كل إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الناس الذين يعني كلفوا بأمور هذه البلاد سواء كان في الأمور العظيمة أو كانت حتى فيما يخدم الناس، سواء كانت في الحكومة أو في الوزارات أو في المؤسسات أو في الشركات الشؤون العامة، وهم على ولاية الناس، فعليهم أن يعلموا أنهم على أمر خطير وأن أمانتهم عظيمة وأن رعيتهم ستحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى على تقصيرهم أو استغلالهم. والولي اللي يأتي يوم القيامة وهو غش لرعيته إنه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يقول: من ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق عليه، ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. فهذا الحديث وحده يعني يجب على المؤمن أن يضعه نصب عينيه، وأنه ما دام قد تحمل مسؤولية هذا الأمر أو هذا الملف أو هذه الوزارة فعليه أن يبذل قصارى جهده في تحقيق ما يسعى إليه في هذه المؤسسة وهذه الشركة لصالح عامة المسلمين في هذه البلاد، وإلا قال ما نستطيعش فإنه يعتزل وينسحب ويستقيل. أما إن المسؤول يعني يستغل كل ما هو فيه نفع له من المرتب العالي ومن الميزات وبدل سيارة وبدل سفر وبدل كذا، ويعني ما تنص به لوائح أنه لي الحق فيه، ويأخذ كل هذا ويغش في يعني عمله، يغش في خدمة الناس، فلا شك أنه يدخل في الوعيد ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يشق عليه، وهذا لا شك أنه يعني أمر يجب على كل حصيف عاقل أن ينتبه إليه، والله المستعان. معنا الأخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الغني.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طيبة طيبة ليك ولكل المستمعين وكل من اللي في علاقة براديو دالستان.
0: بارك الله فيك حاج محمد.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارفع علينا الغلاء والبلاء.
0: آمين.
3: اللهم ارفع علينا الغلاء والبلاء.
0: آمين.
3: والله دكتور عبد الغني يوم مباركني لما جاء الولد مشى السوق جاب كم شخضيرة 150 جنيه ما جيش حتى بورصة. تعرف الفصل بهار 8 جنيه، الفصل بطاطا ب 8، الخيار ب 10، مش عارفين والله انبهرت ثاني، والله انبهرت على الغلاء هذا اللي صار. تمنيت ما حضرتهاش والله الغلاء هذا اللي كنا ناخذ المال كنت قرشين وثلاثة قروش باب حرية وحاجات ثانية هذه ما بغاش تولي هذيك، لكن وين الغلاء هذبه والله هذبه والله ما نبغوش نشحوا للفاكهة اللي العنب ب 10 والتفاح ب 18 والموز مش عارفة توها ب 18، هذا باش يشحونها والجبنة والواحد هذه الحاجات باش يشحونها. أنا غادي نشحر واش نصل طماطم وفلفلة خضراء نديروا بها شرميلة ولا نديروا بها حاجة، ولا راس تصل نديروا بها طبيخ تصل لوحده عليها تحتها وشوية كمون حوت ولا شوية حرارات ولا حاجة، يعني الحمد لله. وبعدين حاجة ثانية دكتور حتية والله في الفواتير هذه اللي تنتج في الأسفار هذه الوحدة، والله حتى الفواتير راهي والله العظيم شيء هذا حاجة حقها فيه يديروها بيتين ليش هيك يا راجل؟ أنا أقول لكم يا أولادي والشيخ لم يصفش بالأمان لا يصف بالإيمان.
0: أيوة.
3: والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حاج محمد. والحاج محمد بارك الله فيه يعني عنده الحق. الآن يعني قصة غلاء الأسعار في المواد الغذائية وخاصة في الخضروات، مش نقول الفواكه، فواكه نسيناها قال واحد، فواكه احنا قال معاه تمشوا حتى يا لها البصل البطاطا الحشية اللي هاو بندروا بها غدانا اليومي. يعني الواجب يعني تحديد المشكلة والنظر في سبب ارتفاع هذه الأسعار بهذا الشكل. نعم يجب النظر في اللي هي وزارة الزراعة، وزارة الاستيراد، وزارة غيرها، تنظر يعني لا تترك الأمر هكذا. ما سبب ارتفاع الأسعار إلى هذه الدرجة؟ تضاعف السعر أضعافا كثيرة، حاجة جنيه ولت ب 15 وحاجة زوجني ولت ب 20، ويعني احنا ما تكلموش قلنا في فواكه ولا غيرها، راه نتكلموا في اللي هو مهم للناس، طماطم فلفل بطاطا بصل، وصلت أسعار رهيبة جدا. يعني هل يعقل أن المسؤول على هذا يظن أن هذا الأمر طبيعي أمر عادي؟ هذا لا يدخل في ضروريات الناس، يدخل في حاجيات الناس. الناس بتموت في الغداء صلاته، كيف بديله يعني صلاته؟ زمان يقولوا لي ما عندش يدير صلاته، هذا ما كنت فقير، لا تو حد بدير صلاته تبي 50-60 جنيه، ومن يلقاهم مسكين هو، منين يلقى سعرهم الفقير؟ كيف لا يعني ينظر في هذا الأمر؟ لا شك أن هذا الأمر يعني يجب الانتباه فيه، ويجب التحقيق فيه، ويجب النظر في السبب إلى هذا الغلاء. ثم الأخ محمد، الحاج محمد بارك الله فيه، نبه على أمر، قال الغش في الفواتير، الغش في الفواتير هذا موجود، وخاصة اللي هم في المصالح العامة اللي حطوه مندوب مشتريات، اللي حطوه مندوب مشتريات في جهة عامة طول حاجة جنيه يمشي لما يشري يقول له ديرها 10 ونقسم، ولا اعطينا فاتورة بيضة، ولا ما هو هذا كله ربيع، وهذا كله سحت، وهذا كله فساد، وهذا كله غش. فإذا ينتشر مش، وهذا مش من فلاحة ومش من نشاطة يا ناس. في البعض يقول لك لا هذا فلان ناشط، فلان فالح، والله ما هو نشاطة ولا هو فلاحة، هذا قلة رباية، لأن ما ربوش والديه على الحلال، وما ربوش عليه أنه يكون يعني ماكل طيب ومشرب طيب، يتعود على النهب، يتعود على الاختلاس، يتعود على السرقة، يتعود على الغش، يتعود على الكذب، يتعود على التدليس. لما يحطوه في مكان زي هذا يخليه، اللي يحطوه على مخزن يخنبه، اللي يحطوه مشتريات يقلب الدنيا ويخنب ورشوة وربيه والبعض اللي هم يقول لك رزق دولة، رزق حلال، منين رزق حلال؟ رزق دولة كيف رزق حلال؟ مال المسلمين وخزينة المسلمين حلال، كيف هذه منين جبتها؟ اللي يعطوه سيارة يكسرها، ما يخلي ما يدير فيها، يقلبها لأنها مش سيارته، ما طب ما يقفش لأنها مش سيارته، ما يشبحلاش لا زيتها لا بنزينتها لا يلها بيها، يبدأ يهبك بيها مش حاسها لأنها مش سيارته، يقول قاعد سيارة الدولة، رزق حلال رزق دولة. هذا كله راهو ظن خاطئ، وهذا كله فكر سيء، وكان كله يعني يبين جهل الناس وفسادهم في كثير من الأمور. يعني كثير من المسائل تقتضي اللي هي الأمانة، وتقتضي الحرص، وتقتضي أنه هو يحافظ عليها مما يتبع الدولة، يعني حتى في المؤسسات وغيرها اللي تبقى مفروض المحافظة. بعض أبنائنا للأسف الشديد في المدارس يمشوا يقعدوا يكسروا في المرش اللي مدارينا بالسعر الفلاني، ولا يكسروا في الأبواب، ولا يكسروا في المرفقات. شنو سبب هذا؟ ما سبب إن أبنائنا صغار يديروا هيك؟ ما هو إذا كان كل واحد ربى أبناء التربية الصحيحة ووراهم الحق والباطل وانتبه لهم، فتكون النتيجة طيبة، يطلعوا الجيل، يطلع جيل متربي وجيل محترم وجيل. فلما يكون في تقصير في التربية في البيت، وتقصير في التربية في المدرسة، ولا والتربية في الشارع، وخلاص ما عادش فيه من يعني ربي، خلاص تبقى حتى انت ماكش آمن انك ماشي في الطريق، حتى انت مار بالطريق في الشارع على رجليك ماكش آمن، بروحك مش آمن، ما بالك معاك بنتك، ولا معاك زوجتك، ولا معاك طول يعني يعتدى عليك، يا اما بالتحرش، يا اما بالمعاكسة، يا اما. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايضا من الاسئلة الواردة الى تطبيق دار الافتاء الليبية، تقول هذه السائلة، ما هوش واضح تقول هذه السائلة شنو حكم الاسبوع؟ هي الباين ان هي تقصد المناسبة الاسبوع، يعني مناسبة الاسبوع هي للمولود. الاسبوع هذا زي اي مناسبة اخرى، زي اي مناسبة اخرى، لو كان سلم من الحرام وما هو فيه مخالفات شرعية، فالمناسبات يعني اللي يحتفل بها، ما فيش مانع ان المولود يديروا له اسبوع ولا يديروا له حفله ولا يجتمعوا الناس ولا يجيبوا الهدايا ولا لمات ولا غيره، هذا ما هوش ممنوع، هذا امر جائز، لكن الحذر من ان يختلط بالمخالفات الشرعيه. هذا السائل ايضا يسال ويقول: ما حكم ما حكم المرافق لمرأتين في الحج، وهل يمكن ذلك؟ هذا السؤال يا أخي الكريم ما يوجهش لي نحن، هذا يوجه إلى لجنة الحل. وشين يسأل الأخ الكريم هنا؟ قال أنا يعني نبي نكون مرافق مثلا لزوجتي وأمي، هيك يقصد، كأنه يعني زوجته وأمه يمشوا بمرافق واحد اللي هو هيك اللي فهمت أنا من السؤال. يقول أنا نبي أمي بتحج وزوجتي بتحج، هل أنا نكون مرافق لهم الزوج؟ طبعا احنا ما لناش علاقة بمسألة الحج، لأن هذا في لجنة مكلفة من الحكومة اسمها لجنة شؤون الحج، هم اللي يمكن يعني، وعندهم صفحة نظن حتى في الفيسبوك يمكن متابعتهم في هذا الموضوع. هذه مسألة يعني إدارية تنظيمية، ما هيش يعني أسئلة، هي إذا كان على مسألة المرافق المرافق، إذا كانت حجة الفرض، إذا كانت هي حجة الفرض يتحج حتى مع الرفقة الآمنة، لكن مش عارف هل هم سامحين بها مش سامحين بها في مسألة الحج، هذا الله أعلم. وبهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، سائلا المولى العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدينا سواء السبيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
6: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
7: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضى خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: شيخنا الكريم نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسهل على ميراث هذه الشقة.
0: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم مازال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
10: بارك الله فيك شيخ.
11: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
12: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن؟ هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له: أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذن أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر عليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق له ذهب ولا هو فضة بنادم، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
8: سؤال أول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
9: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا

0: الراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
1: حتى أجنبية يعني،
0: حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته ما دام هو ليبي، وحتى نظني حتى مش ليبي راه، حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
1: تسمع بي يا شيخ؟
0: نسمع فيك.
1: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
0: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله يعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
2: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: آمين يا رب.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة.

0: 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات، وهذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل عدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الأربع شهور هضم 10 أيام، كيف نحسبوهم؟ نأخذ التقويم ونشوف اليوم هذا ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم، يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن احنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21 و3 = 24 و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم. وبعدين نمشوا لصفر كامل وربيع الأول كامل وربيع الآخر كامل، هضم 3 شهور، صفر ربيع الأول ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم، نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادة الأولى، 28 + 12 = 40، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادة الأولى يوم الجمعة، اللي هو توافق يوم 23/10/2026 سنة هذه، يعني شهر 10 الجاي يوم 23 بعد غروب الشمس اللي هو يوافق يوم الجمعة تنتهي عدة المرأة. هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا، اللي بداته زي توبة محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوا له 30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداته مش من أول الهلال هذا بنوفوه ل 30، لكن اللي بداته بأولى زي صفر وربيع الأول وربيع الآخر هذا بنحسبهم 3 شهور سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوا ل 28 يوم 12 يوم من جمادة الأولى باش يبدو 40 يوم، وبالتالي تم عدتها 12 جمادة الأولى. نأخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ يونس.
1: شيخ عبد الرحمن، شكرا. شيخ عبد الرحمن، عندي سؤال، في سؤال طبعا سألته المرة اللي فاتت ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
0: ما سمعتكش. سؤال شنو يا أخ يونس؟
1: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل
0: فضل لا حول
1: ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
0: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وحسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. ما صحة من كثر هذه كثر تفتح عليه الأبواب الرزق؟ لا صحة. بس سؤالين هذين يا شيخ.
0: واضح إن شاء الله يا أخي.
1: شكرا، بارك فيك.
0: عفوا. عندنا سؤال يقول: ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض، الإنسان يبتلى به ويقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها، ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا، يعني تفسير الأحلام، أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله قالوا العلماء. وبالتالي إنسان لا يتعلق بهذه المنامات، والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها. إذا رأى أحدكم ما يسره، حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه، يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها، شن يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفث عن يساره ثلاثا، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره ثلاثا، ويغير جنبه الذي كان نائما عليه. كان راقد على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين، وما يحكيها لحد، ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا، ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يكونش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها، وحلمت بكذا شو بيصير لي. هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول بنسأل عن ميراث، تقول عندنا بيت ورثة، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد أخذ حصته حسب الشرع، ثلاثة أخذوا مالا وهم ثلاث بنات، والآخرين اثنين إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ، هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصر حصتها منفردة، يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت ثلاثة أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي، يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة والصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث، خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت وماذا به إن ما يتمش القسمة بتاعه، بل حتى بعضهم يقولهم لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت، سعر السوق ما يقولش هكي، علاش؟ على خاطر هو منتفع وباقي فيه، والأخوات متزوجات، وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام، ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزية فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا، كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقولوا مثلا ثلاثة أدوار، ويقولوا والله هم زوز ولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدروا يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد ياخذ حقه. كان الاخوه عندهم قدره على الشراء مثلا، ولا واحده من الاخوات تقولوا ما نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. اذا كان يعني ما يقدروش يبيعوا لي شخص اخر، وكل واحد ياخذ حقه. لكن ما يجوزش ان يحرضوا الابناء، يحرضوا صغارهم، يقولهم عمتكم هذه ما عادش تكلموها، علاش؟ على خاطر الطالب بحقها في الارث. ما يجوز هذا، حرام. زي ما انتم عندكم حق في ابوكم، حتى هي عندها حق في ابوها، ومن حقها تاخذ نصيبها. والانسان لا يليق به ان يمنع حق الورثه، لان الله سبحانه قال فريضه من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الامر. بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجوزلكش انك انت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال الاخ مهند من طرابلس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نحب نمسي عليكم ومسي على ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ، وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. أنا عندي فتوى شيخنا تقدر تفيدني. أنا درت حادث سير. وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي. قصت علي امرأة. والامرأة اللي تسوق قاعدة حية، لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية، وبعد 20 يوم اتوفت. عندي حتى أقارب المحامي وعندها ناس قالوا لي راه أنت ما عليكش الحقية في الصيام 60 يوم، أنا نبي نبري دمتي أمام الله.
0: المحامي ما يقدرش يفتي، المحامي مش يقول لك تصيم ولا ما تصيمش.
2: أنا سامحني عفوا، أنا فضيلة الشيخ حبيت إن أنا نتصل بيك وتعطيني فتوى. هل أنا نقدر نصيم 60 يوم؟
0: أنت بشوي الحادث شو نسجل المرور، حادث مشترك ولا أنت ما عندكش أي نوع إسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعة القانونية، ولا عندك ورق ناقص، ولا عندك فحص طايح، ولا فرنوتك بالهون، ولا ضي، ولا طريق ممنوع تمشي فيها، ولا متجاوز السرعة، يعني كل شيء مش مخالف فيه، ولا فيه نوع مخالفة،
2: ولا حاجة فيها مخالفة لحد الآن.
0: المرور ما داروش حادث مشترك، يعني تقرير المرور.
2: بالنسبة لتقرير المرور أنا بري دمتي أمام الله، وهذا الشيء يعني باش تبدأ الإنسان لازم أن يكون صادق حتى أمام
0: طبعًا
2: الله.
0: طبعا أنت تسأل بروحك، ما أجبرك حد، أكيد بتكون صادق.
2: أيوة. أنا فضيلة الشيخ بالنسبة لورقية تمام، وبالنسبة لي كل شيء تمام، وبالنسبة للغلط حتى في المرور قالوا المرأة هي اللي غلطة، لكن حبيت أنا هل نقدر نصيم؟
0: لا، تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش أي نوع مشاركة، مش كاتبين شيء.
2: بالنسبة للمرور ما داروش أي نوع من المشاركة فضيلة الشيخ.
0: أيوة.
2: هذا لحد الآن. أيوة. وغضوة نجيد نبرر دمتي أمام الله سبحانه وتعالى، ونبي نقول نطلب منهم التقرير، لأن العيلة تنازل.
0: لازم تطلب. لا، لازم تطلب التقرير. أيوة. مرات عندك حتى نوع إسهام، مثلا يقولوا هم زي ما يقولوا الضيب الهون، الفرنوات مش 100%، زايد السرعة، الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك، زايد صار شوي. عندهم المرور يعني معايير معينة يقدروا يدوروا فيها. أنت عندك نوع اشتراك حتى بنسبة بسيطة ولا ما عندكش؟
2: في حالة مثلا لو كان أنا التنازل حناخني تمام، وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى أمام رأي العام أن المرأة قالوا هي اللي غلطة.
0: إيه ماشي.
2: والكل سامو في شيء. الورقية تمام، ما فيش أي نوع من المخالفة من ناحية المرورية. تول الكلمة مثلا هل أنا مساهم في المرور؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ مهند. بإذن الله تسمع التفصيل والإجابة بإذن الله. واضح.
2: طلبات عمرك وحفظ يا شيخ، سامحني
0: وإياك، بارك الله فيك. في حد معانا؟ عودا على بدء في الميراث، بنوصي نفسي اولا والاخوه الذكور هذم اللي سأل عليهم الاخت هذا وغيرهم من يعنيه الامر. راوا الانسان لما يخرج من هذه الدنيا لن ياخذ معه شيئا، لا بيرفع معه حوش، ولا بيرفع معه فلوس، ولا بيرفع معه اي حاجه، سيمضي الى الله سبحانه وحيدا لا يؤنسه الا عمله. العمل بس متاعك هذا هو اللي بيرافقك. فالإنسان وكلنا لا يعلم متى تأتي منيته، كل واحد ما يعرفش أمتى بيجيه ملك الموت، وأمتى الله عز وجل يقدر عليه الموت. فالإنسان يحسب لحساب يوم غدوة، ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا. يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك، ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه تاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش، لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول له سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال له مسامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة وما عادش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة. هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار، وظهر معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأوا ما يمشيش يوم القيامة، ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل أنه يقعد يشيطن في الناس وكذا. رأوا هذا الأمر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامة ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي إنسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق مادية فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنوية كذب وافتراء وغيبة وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامة، ما عادش ينفع شيء بعدين. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل المشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة. ونستقبله قبل الاتصال أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
0: يتفضل.
3: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا معاودة لي كنت.
0: تفضل.
3: احنا جينا للمسجد، مسجد قروي مش على الساحل، خذي مش على طريق رئيسي في قرية. لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشاهد الأخير، أنا حسيت أن التشاهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم للشيخ. صبر متاعي قصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي علم أنه في المسجد خاصة من القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا على المدى بالمنزل. لكن اللي خلانا نصلي يا شيخ أنه في حالة وفاة المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف احنا توا بثلث ساعة بعد الأذان، مصلين ما يقارب 7 دقائق قبل التوقيت الرسمي لنا. في غلط الصلاة، صلاة تحسب جماعة ولا؟
0: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
3: لأن فضل من ربي من سنين مداومين على 5 أوقات كلهم في المسجد.
0: ربي يتقبل إن شاء الله.
3: هذه واجهتني.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة.
3: الله يحمدك.
0: بارك الله فيك. عندنا ولدك إن شاء الله. إذن هذا سائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم إني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحت؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له، عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، بنبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا، يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو برده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط. هذا ما فيش باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راهو أنت قداش بنبيعها بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعها بـ5 دينار بتعطيني فيه دينار، فنبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه، لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له هذا الوكيل. وإما أني نشريها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني الأربعين ولا الخمسين قطعة هذه، نشريها منك بمبلغ كذا، سجل عليا تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد للسداد ونجي نعرض البضاعة. لكن هنا معاش نقدر بردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل، مثلا شريتها منا 50 قطعة وبعت 30 40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش بأس. كان قال قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل، عادي بيع منفصل. أما من الأول يقول أخذ 40 50 يسموا فيها هذه توش تجار البضاعة المحمية، يقول أخذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول أخذهم وبيعهم وهذه محمية، اللي ما ينباعش ردهولي، أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر هذا، هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصة البضاعة المحمية. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعة اللي هي لك ويبيعها وياخذ أجرة متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعة وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو ادفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعة بترد لا نقصت منها بتعوض، هذا كله ما يمشيش غلط إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعدين نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
4: أيوة السلام عليكم
0: أمة الله، تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت عندي سؤالين.
0: الأول
4: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية اللي فرست مول اسمه،
0: سؤالك شن هو؟
4: تابع الدعوة الإسلامية.
0: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك شن؟
4: ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال فيه هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء، حجرة النساء بعض النساء في ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يا ترى عيلة أحد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول يعني ماليش دعوة ببعضه.
0: تقصدي ان النساء في حجرة منفصلة ويصلوا خلف الرجال؟
4: ايه مع بالميكروفون يعني،
0: ولو شو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكرة؟
4: لا لا لا لا لا مفصولة تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
0: لو مثلا ما فيش إداعة ويرفع الإمام أو المأمومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
4: لا لا لا ما ظنيش ينسمع. ما ظنيش.
0: إن شاء الله تسمعي الإجابة، هذا الأول. باهي الثاني.
4: باهي السؤال الثاني بالنسبة للحج، اللي بيحجوا عن طريق الدولة، يعني هل جائز ولا لا؟
0: واضح.
4: في اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفة شنو، وبعدين في بعض الإخوة عندهم في النواب طبعا معرفة فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟
0: واضح إن شاء الله.
4: شكرا بارك الله فيك.
0: علاء، الأخت آلاء من مصر. آلاء من مصر تفضلي. الأخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وأنا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخذه، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما ياخذ أي دينار. الإشكالية في معاملة الألفين دولار الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش، لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد. ودار الإفتاء راسلت المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر، الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض، لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8 جنيه و 36 ولا 26 ولا كذا، وبعدين نمشي وبعدين نصرف بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس، يعني ظلما وعدوانا، هيك وخلاص ما تدير في شيء ما تديرش في أي عمل، فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش يأخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر بعدين قولوا كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا وصرفت الدولار وبعدين رديت للفلوس حولتهم للحسابة، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. نأخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
5: علي يا شيخ.
0: أيوة تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: أروه.
0: تفضل يا أخ أحمد.
5: يا شيخ نسألك على الصلاة، فالإمام لما يصلي صلى في واحد وراه سبح له وكان صلاة صحيحة يعني، لكن سجد سهو.
0: أمتى سجد السجود؟
5: سجد قبل السلام.
0: قبل.
5: نعم.
0: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
5: هي ما هيش ناقصة الصلاة، ولكن فيها في شخص سب
0: باي لما سبح له، شن فهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شن فهم؟
5: فهم شيء، هو فهم منه صلاة ناقصة يعني أو زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو لنا، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ
0: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
5: سجدوا بالكامل يعني.
0: واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا أيضا سائل نفس يعني في نفس السياق، هذا يقول شخصي بي مني دين وتو احتاجهم، احتاج الفلوس وأنا صاحب البطاقة، وهو بيصب لي المال باش نربح أنا مكسب من الدولار ونخلص دينه. هنا ما يجوز حتى ولو كانت المعاملة صحيحة، لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا لله، لا يكون السلف إلا متمحضا للمعروف. أنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني، ما يصحش. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بيجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقوله الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا، لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه، تقول أنا والله كيف نعطيه ألف ويردهم لي بعد سنة ألف، مفروض يردها لي 1200 نربح، لا ما فيش ربح منه. والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي، مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة ما يصحش. السلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الألفين دولار صحيحة ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدده، يعطي لوجه الله، وبعدين هذاك كان هو بدأ له أن يسدد الدين ولا بدأ له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله وبياك يا شيخ.
0: الله يحييك يا أخ عبد القادر، تفضل.
6: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدوني وأثابكم الله.
0: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
6: شكرا.
0: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر. صاحب الذكر هذا كالحي، والذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر. وأفضل ذكر ما وطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب ب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصله لبيت الصلاة. فلذلك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منه بأن صاحب القوة وصاحب الطول هو الله سبحانه، وأن العبد لا يملك شيئا. هذه الأذكار يعني أو هذا الذكر الحوقلة هو من ضمن الباقيات الصالحات، والله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات منها الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في ذكر معين فليلزم هذا الذكر وليحافظ عليه أكثر من غيره. والإنسان ينوع صحيح، مثلا في آخر الليل ماذا به، يحرص على الاستغفار، مثلا في طرفي النهار قبل الغروب والشروق يكثر من التسبيح، مثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة متى ما وجد قلبه حاضرا في ذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم. والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. نأخذ معنا اتصال الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي. شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ مثلا عند الجمعية.
0: نعم.
7: جمعية شو بحكمها؟
0: واضح. عندك سؤال ثاني؟
7: لا تمام بارك الله.
0: وفيك إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول هل ثبت فيها شيء؟ لا، هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول الله سبحانه كافيني، حسبي الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول إن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه. ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقوله لا من وين جبت الكلام هذا، كيف تقول حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله، هذا كلام مستقيم وصحيح فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بعض الصحابة يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش بأس. الأخ مهند من طرابلس قال وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال تقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول أخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم، تبي تصيم 60 يوم، والصوم مش معناها إثم، راه ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا، هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل، لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقوله في اللي عنده سرعة، يعني غالبنا الله يتجاوز علينا، تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80-100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشي، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول لا والله أنت زايد صار هلبة مثلا. إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 شهر متتابعين كفارة عن قتل الخطأ، وكان قالوا له لا أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقول له جيب تقرير المرور، كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة راو لا تبرأ ذمتك إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال جينا لمسجد قروي وقال يعني هم يصلوا في الظهر ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال لأنني محافظ على الجماعة ديما وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاة، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار التكرار الجماعة مش معناها هي باطلة، الجماعة الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره علماؤنا المالكية تكرار الجماعة؟ قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين، فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كأنه يكفروا في الناس ويضلوا في هذا، الشرع بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا. فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات، علاش؟ لأنه ما عادش فيه طعن في الإمام، لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا، وبالتالي تقول لي أنا والله جيت نقول لك والله إما أن تخرج زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشندار مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة. إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب اخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة. إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك. ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمامة يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا توا راه مش زي توا اللي صاير لنا هذا متاع قصة الساعة. كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة ولا دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم. لا هذا ما يصحش، ما ينبغيش. الإمام تاعك هو الشخص مش الساعة. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بيهم، ومرات يصلي بكري. فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظموا الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلوا حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش. هذا ما ينبغيش، لا. ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع، إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادى، تصلوا كل واحد بروحه باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام. وبعدين تقول يا أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمة الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمة الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين: إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا إما يشوفوا الإمام يا إما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة، أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين. وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحد الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال، هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين. من غير هذه ما يصح شرعهم الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمة الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة. تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة. الحاكم مش حط الشارع راه في الرزق كأن رزق بوه يصرف منه زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية ليصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف، فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عفانا الله، في ناس لوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل. هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء. ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات. لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش باس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب. لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبل معناه مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة بي يعني إدارة المال سيسأل الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقولي والله الحاكم هو صرف هيك، هل يجوز لي أن أحج؟ نقولك إذا كان يعني الحاكم تصرف في المال هذا للحج فهو حق لكل الناس، هو بيدير فئات معينة، يدير كل الفئات عندها حصة، بيدير للمتقاعدين، للشهداء، للجرحى، كلهم يدير لهم حصص، لأن المال عندهم في حق جميعا. إذا كان الشخص وصل بالقرعة لهذا الأمر ماشي الحال، أو إذا كان مثلا زي ما نقولوا جهة معينة عطيتها الدولة عدد، عاطي للدولة للجهة هذه عدد والجهة هذه عدد والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش باس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عنداش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراتة قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلط شرعه سبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل الصلاة قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان، يتأكد من الخطأ قبل أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه، ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر، إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجدش قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة، وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو لا يسجد بعد السلام، يسجد قبل السلام، وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقول هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا، لأن إحنا عندنا المالكية الجاهل كالعامد، ما تقوليش والله ما نعرفش أنا هيك وخلاص سبح لي سجد، يقول لك المالكية يجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، وما دمت يعني جاهلا لأحكام السجود نعاملك معاملة من تعمد السجود صلب الصلاة، وبذلك يعني تكون الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم. هذه القاعدة العامة يعني من إلا في استثناءات معينة، وبالتالي الإمام ينبغي ألا يتقدم إلا إذا كان عارفا لأحكام الصلاة أول حاجة. ثانيا لا يستعجل الإمام، بالعكس بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شنو هو يقولهم شن الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة باش يعرف شن الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش به، ما ينتسبش العباد، العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله، ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكانة وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسموا عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جدابي يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي سموها أئمة الشافعية تكلمنا عليها مرارا، قلنا المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني سلفني الشهر هذا ألف، يعني نسلفك الشهر الجاي ألف أو نسلفك الشهر هذا ألف بشرط تسلفني الشهر الجاي ألف وهكذا، فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون، ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة، والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها الألف يحتفظ به، باش بعد سنة يأخذهم 12,000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة، زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه، وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة. ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. نعم. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
2: نعم.
3: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
2: نعم.
3: نقول انت هديه يا رب نحسب لك من حصتك الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
2: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
3: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
2: اي
3: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
3: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه

0: كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: قال: أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن

0: الواقع يعني بشكل عكسي ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لك ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب ما شبحنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
0: أبو طهر
1: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
0: ربع جيجا يعني
1: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طهر. ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسرع المعتدة، يعني
3: المعتدة المطلقة. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروج لقضية حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضية حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديعة عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
5: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
5: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: طريقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود.
1: في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود. جعل المؤلف هذه العبارة عنوانا لهذا الفصل، وعطف المقام المحمود على الشفاعة، وهما بمعنى واحد كما سيتضح في هذا الفصل، فهو من باب عطف الشيء على نفسه، عطف تفسيري. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني كلام لشمني رحمه الله في كتابه مزيل الخفاء فيما يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الشفاء للقاضي عياض، أن المقام المحمود يقصد به واحد من أربع: قد يراد به الشفاعة، وقد يراد به لواء الحمد، وقد يراد به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع غفير يخرجون من النار، وقد يراد به مزيد القرب للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. ولكن المؤلف في هذا الفصل حشد من الأحاديث ما يدل على أن المقصود باللواء المحمود، المقام المحمود، هو الشفاعة. والمقام المحمود في حقيقته لغة إنما هو المقام الذي يحمد صاحبه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحمود هنا المراد به هو الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتفضل به عليه الله جل وعلا في المحشر من التخفيف على الناس هول القيامة والشروع في حسابهم والدفع بهم إلى مصائرهم. نعم.
2: قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
1: افتتح المؤلف هذا الفصل بهذه الآية التي ورد فيها ذكر المقام المحمود، وهي من سورة الإسراء، ويتقدمها قول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و دلوك الشمس المذكور في الآية المتقدمة على هذه لفظه مشترك لغويا، وهو كونه يدل على عدة معاني. فدلوك الشمس قد يدل على الزوال، وقد يدل على ثلاثة أرباع النهار وهو وقت العصر، وقد يدل على تمام النهار وهو وقت الغروب. ولهذا يفهم من هذه الآية أن المشار إليه بدلوك الشمس ثلاثة أوقات من الصلوات، هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. ثم ذكر بعدها سبحانه وتعالى إلى غسق الليل، وهو المدى والمنتهى الذي ينتهي إليه الدلوك. والمراد به اختلاط ضوء النهار بظلام الليل وظهور الشفق وهو وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك بين الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر، ووصفها بقرآن الفجر. فهذه الأوقات الخمسة التي ذكرت في هاتين الآيتين وفيها في ختامهما بيان للمقام المحمود الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة.
2: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب إلي بخطه.
1: أبو علي الغساني الجياني تقدم معنا في درس سابق أنه غير ابن حيون، وهو المتوفى عام 498، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد مر بنا في بعض الفصول السابقة الرواية عنه، وقد ذكر أنه يروي عنه حديث الإمام البخاري في هذا الفصل، في مدخل مطلع هذا الفصل، مما كتب إليه بخطه، يعني من نسخته التي هي مخطوطة بيده. نعم.
2: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي.
1: سراج بن عبد الله القاضي هو شيخ الجياني، شيخ القاضي عياض، وهو المتوفى عام 489 قبل الجياني بإحدى عشرة سنة. ولكن القاضي عياض قرأ على ابن سراج بن عبد الله هذا المعروف بسراج عبد الملك ابن سراج بن عبد الله القاضي، فهي أسرة نابغة في العلم وضاربة الجذور فيه.
2: حدثنا أبو محمد الأصيلي.
1: أبو محمد الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب، وينطق بالسين أيضا أسيلة الأسيلي، وينطق بالزاي كذلك كما تقدم معنا في بعض فصول كتاب الشفاء. ويذكر بعض شراح الشفاء أنها أيضا بلدة بالأندلس، وهذا لا يستغرب لأن البلاد المفتوحة في مشارق الأرض ومغاربها حينما يدخلها الفاتحون وينشئون فيها مدنا وقرى جديدة في كثير من الأحيان يسمونها بأسماء المدن والقرى التي كانوا منها أو يعرفونها في مواطنهم الأولى.
2: حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال.
1: أبو زيد وأبو أحمد كلاهما راويان لصحيح البخاري عن الفربري تلميذ الإمام البخاري. وأبو زيد هو محمد ابن أحمد ابن عبد الله الإمام البارع الزاهد العابد، جاور بمكة وحدث بها صحيح البخاري وكذلك ببغداد، وتوفي عام 71 بعد 300. أما أبو أحمد فهو الجرجاني محمد بن محمد بن يوسف ابن مكي الجرجاني.
2: نعم. حدثنا محمد بن يوسف.
1: محمد بن يوسف هو الفيربري المتوفى عام 230 للهجرة.
2: قال حدثنا محمد بن إسماعيل
1: هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 56 بعد 200. أشهر من أن يعرف به. نعم.
2: قال حدثنا إسماعيل بن أبان.
1: إسماعيل بن أبان هو أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي، واختلف العلماء في أبان أهو مصروف أم غير مصروف، بمعنى أن نونه تنون فيقال أبان وأبانا وأبان، أو أبان وأبان فقط بالمنع من الصرف. فوزنه عند بعضهم فعال مشتق من أبان وهو مصروف، والمحدثون والنحاة عندهم على وزن أفعل غير مصروف بمعنى أوضح. نعم.
2: حدثنا أبو الأحوص.
1: أبو الأحوص هو سلام بن سليم إمام ثقة، توفي عام 99 بعد 100 من الهجرة.
2: عن آدم بن علي.
1: آدم بن علي ثقة تابعي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
2: قال سمعت ابن عمر يقول.
1: يقول جملة حالية بمعنى قائلا، سمعت ابن عمر قائلا، ويجوز أن تكون مفعولا به وهو ما يعبر عنه النحاة بمقول القول. نعم.
2: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا.
1: جثا جمع جثوة، فهو فعل جمع فعلة، كعرا جمع عروة، وخطا جمع خطوة. والجثوة يراد بها الكوم من الحجارة، أي أن الناس يكونون في عرصات القيامة أكواما أكواما. وفي بعض النسخ جيثي جمع جاث. نعم.
2: كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا.
1: تطلب الأمم من أنبيائها الشفاعة وليس عندهم الإذن بذلك، فيعتذرون ولا يجيبون أقوامهم. نعم.
2: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
1: في ذلك اليوم حينما لا يقدم أحد من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه على تلبية حاجات أقوامهم بالشفاعة لهم والتفريج عنهم ودفعهم إلى مصائرهم، يصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم المقام المحمود الذي يسأل فيه ربه الشفاعة بالتخفيف من هول الموقف، فيكون ذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم لا لأحد غيره.
2: وعن أبي هريرة.
1: حديث أبي هريرة يرويه الترمذي رحمه الله في سننه، ورقمه 3137، كما يرويه ابن أبي عاصم في زوائد السنة ورقمه عنده 784. نعم.
2: وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة.
1: واضح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة كما في هذا الحديث. والمؤلف حشد طائفة من الأحاديث يستدل بها على أن المراد بالمقام المحمود إنما هو الشفاعة، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث بعض تفصيل وزيادة كما سيأتي. نعم.
2: وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم والحمد لله. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، وتوفي عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه يرويه الإمام أحمد كما يذكر ابن أبي عاصم أن رجاله رجال أحمد في هذه الرواية هم رجال الحديث، هم رجال الصحيح. نعم.

0: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده.
1: حديث ابن عمر هذا رواه الإمام الطبراني في الأوسط. نعم.
0: وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم.
1: حديث ابن مسعود رواه الهيتمي، ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد والبزار والطبراني.
0: أنه قيامه عن يمين العرش مقاماً لا يقومه غيره، يغبطه فيه الأولون والآخرون، ونحوه عن كعب والحسن.
1: يغبطه، الغبطة هي تمني الشيء الذي عند غيرك، وهي خلاف الحسد، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة التي عند الغير منه واكتسابها لمن حسد، ولكن الغبطة إنما هو توالي تمني مثل تلك النعمة، أن تبقى النعمة للمنعم عليه وينال المتمني مثلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يعبر عنها بالحسد مجازا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. نعم.
0: وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه.
1: هذه الرواية هي للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
0: وعن ابن مسعود قال
1: حديث ابن مسعود أو طرف من هذا الحديث هو بقية لما تقدم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم المقام المحمود، قيل وما هو؟ قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث
1: ينزل على كرسيه، يتجلى الله سبحانه وتعالى على كرسيه.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه.
1: أبو موسى هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه ابن ماجه ورقمه عنده 434، وصححه البصيري في مصباح الزجاجة. نعم.
0: عنه صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم، أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خير بين أن تدخل نصف أمته الجنة أو أن يعطى الشفاعة، فسأل الشفاعة لأن حظ المؤمنين منها أكثر من حظ النصف. وقال ربما يظن الناس أن الشفاعة للمتقين، نعم هي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من الإيمان، ولكن تنال أيضا العاصين الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بالمذنبين والخطائين، وفي رواية أخرى أوردها الإمام السيوطي في الجامع الصغير هي للمتلوثين. ولا شك أن من يكون عاصيا أحوج الناس إلى الشفاعة، وإن كان الجميع برحمة الله سبحانه وتعالى ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف لا وهم آمنوا به وصدقوه مع ما اقترفوه من الآثام والمخالفات.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق لسانه قلبه.
1: هذا هو المعيار الدقيق للشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون المرء قد مات على التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قضى في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أورد ذلك في موضعين من سورة النساء. فمن مات على التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يحيينا ويميتنا عليها، وأن ينفعنا بها عند الشدائد والحاجات. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. فحديث أبي هريرة هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، ورقمه عنده 2595. وقريبا من لفظه أخرج البخاري أيضا الحديث 99 في الشفاعة.
0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت:
1: أم حبيبة رضي الله عنها هي رملة بنت أبي سفيان من السابقات إلى الإسلام، أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما أصر على العناد حتى أسلم عام الفتح بعد الهجرة ب8 سنين، ولكنها كانت سباقة إلى الإسلام مع زوجها الذي هلك في هجرتهما إلى الحبشة، وبقيت هناك حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، فأصدقها لابن عم لها كان مهاجرا معها من المسلمين، وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدينة عام 6 أو عام 7 من الهجرة. ولله ما أكرمها من امرأة فاضلة شريفة عفيفة مؤمنة صادقة، كان كثير من أهلها يرسفون في قيود الضلال، ولكنها أبت إلا أن تسلم لله وحده وتؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت واحتملت الغربة، وهلك زوجها عنها فصبرت حتى ظفرت بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة. قيل توفيت عام 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل عام 42. وفي ذلك الوقت كان أخوها معاوية هو أمير المؤمنين في الشام. لم تغادر المدينة ولم تطلب ملكا أو خلافة لأخيها، وإنما استقرت على حياتها التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقفها المشرف في فتح مكة حينما جاء أبو سفيان ليجدد عقد صلح الحديبية وذهب إلى بيتها باعتبارها ابنته، باعتبارها ابنته، يريد أن تقوم موقفا، أن تقوم بموقف فيه رفع لشأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد له عقد صلح الحديبية، ولكنها قابلته بأن طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم من تحته ومنعته أن يجلس عليه، وعلمته بأنه لا يصلح للجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل.
1: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، وما أصدق هذا الحديث على حال العرب في هذا الزمان وحال المسلمين، بل وحال الليبيين. فنحن في هذا الصراع الدامي منذ 5 أو 6 سنوات ما زلنا نبحث عن طريق للخلاص، والخلاص بين أيدينا في شرع الله سبحانه وتعالى. يعدو العادون على أموال الناس ويطلبون الفدية بالملايين، ويرتكبون من العنف والقصف ما لا يظن أحد من الناس أن المسلمين يفعلون ذلك، فشرع الله يأباه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى الشفاعة لتكون سببا في نجاة هؤلاء الظالمين، مع أنهم ما ينبغي أن يتكلوا عليها. فقد جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقده بعض أصحابه تسلل إليه أبو هريرة من حفرة تحت جدار في أحد البساتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلته، فقال: خشينا عليك يا رسول الله، وورائي جماعة يسألون عنك. فأعطاه نعليه وقال له: بشر من تلقى من ورائك من الناس من يشهد منهم أن لا إله إلا الله، بشره بالجنة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قابل أبا هريرة افتك منه النعلين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، بعد أن استوثق من هذه البشارة أن الناس قد يتكلوا على هذا، ولكنها بشارة قائمة لكل مسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه لا نقمة عليهم، حتى الظالم والمعتدي والآثم لا ييأس من رحمة الله ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا نقول لأقوام كان همهم أن يعذبوا المسلمين وأن يذلوهم وأن يعيروهم بدينهم وقرآنهم، وفوق ذلك يتجرؤون على الله فيقولون أين ربكم لينقذكم؟ بل لو جاء إليكم لحبس معكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهذه كلمات تصدر عن مسلم؟ كلا والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، ويوحد صفوفنا، ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: عقل.
1: وقال حذيفة رضي الله عنه.
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، فر أبوه من مكة قبل الإسلام إلى المدينة، وكان قد قتل نفسا في مكة، ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإيمان به، وجاءه في مكة وولد له حذيفة، وكان من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أبو حذيفة وهو اليمان رحمه الله خرج في غزوة أحد يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ كبير طاعن في السن، فقتله خطأ بعض المسلمين، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته من بيت مال المسلمين إلى حذيفة. ولكن البطولة حينما يأبى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذه الدية ويتصدق بها على فقراء المسلمين، ثم إنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين واحدا واحدا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن المنافقين، فيأبى أن يسميهم له، ولا يذيع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله هل أنا منهم؟ يقول لا لست منهم. ويسأله أعندي عامل من عمالي في دولة الإسلام منهم؟ يقول نعم، ولا يسميه له. ثم بعد أيام كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل ربه أن يبعد عنه هذا المنافق الذي ولاه دون علم به، يختلف معه ويترك العمل، فيعلم أنه المنافق الذي اندس بين عمال أمير المؤمنين رضي الله عنه. ولم تكن له من حيلة أن يعرف المنافق من غير منافق في صلاة الجنازة وهو أمير المؤمنين يقدم للصلاة عليها، إلا أن يتأمل الحاضرين للصلاة على الميت، فإن لم يجد فيهم حذيفة ابن اليمان ترك الجنازة وذهب رضي الله عنه وأرضاه لظنه أن الميت كان منافقا. وقد توفي حذيفة رضي الله عنه عام 36. نعم.
1: وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
2: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويروى ينفذهم أيضا يعمهم ويستوعبهم ويخترقهم، فهم في هذا الجمع الكبير. نعم.
1: وينفذهم البصر عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد.
2: عراة في هذا الجمع لأنهم خرجوا من قبورهم ولا زي لواحد يتستر به، وحينما سمعت بخبر العري السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم متعجبة: أيكون رجالا ونساء هكذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الموقف أشد من ذلك، لا حذل منهم يفكر وينظر في شيء إلا في مصيره، أهو مساق إلى النار أو إلى الجنة. ويروى في بعض الحديث غرر أيضا أنهم غير مختونين، فكل ما كان من جسد بني آدم رجع إليه. نعم.
1: فيقول لبيك وسعديك.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقول مخاطبا ربه: لبيك وسعديك. ولبيك بهذا اللفظ متنى بمعنى إجابة بعد إجابة، وليس المراد باللفظ مجرد إجابتين، بل لا، المراد التكرار مطلقا، إجابات. حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، يقصد كثرة الإجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى إلى الحج. وفي هذا الموقف لبيك إجابة لأمرك يا الله وتلبية له. وسعديك من سعد، المراد به الإسعاد بفضل الله سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك إسعادا إثر إسعاد. ولبيك وسعديك في العربية من الألفاظ التي تضاف إلى الضمير، وقد ذكرها ابن مالك حينما تكلم في باب الإضافة عما يضاف إلى الضمير وما يضاف إلى الاسم، فقال: كوحد لبي ودوالي سعدي، وشد إيلاء يدي للبي. يعني أن وحدة التي بمعنى منفرد تقع حالا في العربية، الأمر لله وحده أي لله منفردا تضاف إلى الضمير، ولكنها بلفظ المفرد وحدة. أما لبي وسعدي ودوالي من لبيك وسعديك ودواليك، فهي تكون بصيغة المثنى مضافة إلى الضمير، تضاف إلى الضمير. وروي عن العرب شاذا أن لبي قد تضاف إلى يدي، ولهذا قال ابن مالك: وشد إيلاء يدي للبي، يعني لبي يدي زيد. فهذا روي في شعر العرب ولكنه شاذ لندرته وقلته.
1: والخير في يديك والشر ليس إليك.
2: الخير عند الله سبحانه وتعالى منه، والشر ليس إليه، يعني لا يتقرب به إليه ولا يصدر ولا يتقرب، لا يتقرب به إليه ولا يصدر عنه. نعم.
1: والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك.
2: عبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبد، وهو اللفظ الذي شرفه الله بذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ففي معجزة الإسراء افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء ب بقوله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج أيضا في سورة النجم يقول الله جل من قائل فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام العبودية مقام تكريم. بل في نزول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في مفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل في موقف الجهاد في غزوة بدر في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى مكرما نبيه وأصحابه بالنصر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا على عبدنا من الملائكة. ومقام الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفه فيه ربه بالعبودية فيقول في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه المواقف المشرفة استوعبها النبي صلى الله عليه وسلم حق الاستيعاب فقام في عرصات القيامة في الموقف المحمود للشفاعة هذا وهو يصف نفسه بالعبودية لله جل وعلا.
1: ولك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار فيقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم فيدعون ربهم ويضجون ويضجون فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فذلك المقام المحمود.
2: هذا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء ولكنه لم يخرجه أيضا. نعم.
1: ونحوه عن ابن مسعود أيضا ومجاهد وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: علي بن الحسين بن علي ليس صحابيا ولهذا رواية حديثه تعد رواية مرسلة سقط منها الصحابي. نعم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير.
2: يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب ونسبته إلى الفقير ليس من الفقر ليس نسبة إلى الفقر وإنما نسبة إلى فقار الظهر أو ما نقول عنه اليوم العمود الفقري وواحدته فقارة في العربية أو فقرة بفتح القاف أو فقرة بسكون القاف مع كسر الفاء فهذه ينسب إليها لكونه كان يشكو عموده الفقري رحمه الله. وقد عبرت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في عدوان الناس على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسفك دمه بأنهم ركبوا فقاره الأربع. قال الشراح: قصدت بذلك هذه الروابط التي لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رابطة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورابطة المصاهرة لكونه ذا النورين، تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى رقية وأم كلثوم، ورابط

0: في اليوم له أصل بمثل تعبير السيدة عائشة من أن قتلة عثمان رضي الله عنه ركبوا فقاره الأربع. فنقول في الشيء المهم، في الشيء المهم من شيء ما، إنه العمود الفقري في هذه المسألة أو في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول.
2: أنتم تستمعون

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.